الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. DJ Sammy on the mix.

DJ Sammy on the mix.

24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.

جوهرة FM الدنيا مثيرة.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. محكمة التعقيب تنظر اليوم فيما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة واحد، وتصعيد متواصل بين ايران والولايات المتحدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنظر محكمة التعقيب اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فبراير 2023 انطلقت الأبحاث في الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل وسلب التراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان نظرته يوم أمس لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنح بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت المنظمة أيضا إلى أطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبة البديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوارة الإلكترونية. المنظمة طلبت أيضا في بيانها بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين، ومن الاطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026/2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من يوم أمس الأربعاء، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينارا، ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلومة تأمين للطفل الواحد 5 دنانير، وذلك عملا بقرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2022 والمتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة، ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض الطفولة المبكرة. خصص اجتماع مجلس الجامعات المنعقد يوم أمس لاستعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية 26 و 2027 في أفضل الظروف، وتناول المجلس الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصور بالعيد بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس نتائج عملية التوجيه الجامعي والمعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي، كما تم النظر في نتائج مناظرة الدخول إلى مدارس تكوين المهندسين والاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بهذه العملية، مع التأكيد على مواصلة تطوير منظومة تكوين المهندسين بما يضمن ملائمتها مع حاجية البلاد من الكفاءات والاختصاصات الهندسية. المجلس تناول أيضا مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات في إطار مواصلة تطوير الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني بما يستجيب لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام أمس أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد ب 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. والصندوق يضيف في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي. دوليا الآن، شنت إيران أمس هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة ردا على جولة من الضربات الأمريكية ضدها في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران مجددا. وزير الصحة الإيراني يصرح بأن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 108 أشخاص آخرون في أحدث موجة من الضربات الأمريكية. وفي الوقت الذي توعد فيه ترامب بضربات أشد على إيران، وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين الولايات المتحدة بأنها شيطان مع دخول إسرائيل على خط التلويح بضرب الجمهورية الإسلامية إذا استهدفتها طهران. وباكستان تؤكد استمرار انخراطها في جهود أحلال السلام بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التصعيد الحالي بين الجانبين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات. وفي شأن متصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول إن بلاده تراقب الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة الدولية عادة ما تمر بمراحل متعاقبة تبدأ بالتصعيد يعقبها هدوء نسبي ثم وقف للأعمال القتالية وصولا في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: جوهرة اف ام، ميوزك نون ستوب.
3: هو احنا فين؟

Thank you.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الخميس 3 سبتمبر 2026، الموافق ل 21 ربيع الأول 1448 للهجرة. العلامة البارزة في صبيحة هذا اليوم الجديد والسعيد بإذن الله وفي طقسنا أنه تتواصل تقريبا اليوم يتواصل هذا الانخفاض في درجة الحرارة بشكل طفيف، لكن هات الحمد لله يا ربي خير من اللي تبقى الحرارة مرتفعة. فطقس اليوم إذن باش يتميز بهذه السحب العابرة على كامل البلاد مع تواصل الانخفاض متاع درجة الحرارة بشكل طفيف، ومن المتوقع باش تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذه الفكرة الأولية لنأخذها على طقسنا وخاصة درجة الحرارة اللي تهم التوانسة الكل باعتبار ارتباط وثيق ولات بسخانة وقصان الضوء. درجة الحرارة تنخفض ورغم ذلك يقص الضوء مرتين وثلاثة في النهار، هذا ماهوش مفهوم، معناها قايلة ليل قاعد يقص وموا هذاك باس، وساعات تزيد تفويحة أخرى متاع ذريبة ثالثة ما بيناتهم الزوز. إن شاء الله توفى هالأزمة هذه متاع الضوء ونتجوزها في قل آخر أسرع وقت ممكن، لأنه صراحة تعبت العباد من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى على المستوى الاقتصادي والدورة الاقتصادية برشا ضرر للناس العاملين في مختلف المجالات. على كل خلي هذا بعد قليل ونرجعوا له كما عودناكم بالتفصيل. هات نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حسين، وراهي زادة تحل كل البيبان والشباب كان لزم المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة يوسف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، باش تكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: اساس موند الاثنين للجمعه صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على الجمعه تي في موجه.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق الان، وان شاء الله يا رب نهير مبارك هكا وزين فيه شويه انخفاض نتاع درجه حراره، لانه توا في الصباح حسينا بنسمه باهي، عندنا مده ما شفناهاش النسمه هذه، نسمه صباحيه تعمل الكيف. وايضا من المفروض كما قلت لكم فما انخفاض طفيف لجنهات هذا الانخفاض في درجة الحرارة. قول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مروة، الشباب في سوسة، كل مستعملي الطريق اللي يقولوا لهم إن شاء الله يوصلوا سلمين سيسر واحم. أي صحيح ثم نسمة باهي معقول أمس واليوم واحد باهيين، الطقس عادي يعني في نهاية الأمر.
1: وين كنا وين صباحنا؟
2: لا فضل من عند ربي، ولي يعطي ربي ديما باهي إن شاء الله.
1: يا رب يعطينا كان الخير
2: إن شاء الله، ناكل فلوس
1: ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ربي يرضي علينا ستيك يا رب العالمين، ما عادش يقصوا في القايله وفي الليل.
2: وساعات انا ما حسيت انه مش يقعدوا ديما يقصوا، خاطر تو نهارين الطقس ماهوش كل السخانه
1: هكا، ما عادش نجم. تعبنا خليفه، تعبنا، فما الناس ضرت اقتصاديا، معناها فلوسها قاعده تذوب بالسخانه وقت اللي تتقص عليها الضوء، خاصه في البيك نتاع الخدمه.
2: أنا التليفون مشيت ومروة الكل تخدم بيه شارج، روحت فارح للدار حطيت باش نشارجيه قص الضوء، ضربها للثلاثة ونص تقريبا تاع العشية.
1: في الليل ما قصش عليكم؟
2: والله يعني الليل وليت عامل له نظرية عظيمة، نرقد بكري ونطفي الضوء عليه.
1: قص بكري حتى أنا
2: مانيش فاهم، ما قمت ما نقص شارج كامل.
1: على كل إن شاء الله ربي يجريها على صلاح، هذا ما نقولوه، وإن شاء الله يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله تنظر لنا يا أستاذ بين الرحمة، هذا ما نقولوه. يا رب العالمين. هات نمشيو للحساب الجاري الخزينة بتاريخ 1 سبتمبر، عندنا 1551 مليون دينار، معناها خلصنا التزاماتنا الكل متاع شهر ودخلنا لشهر سبتمبر ب 1551 مليون دينار، وهذا جيد للغاية، معناها ريتهم الشهري متاع الشهر هذا مضمونين والحمد لله، وعندنا بارشة مداخيل في الشهر هذايا متاع سبتمبر. موجودات صافي الحمد لله، موجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 سبتمبر 2026 بتاريخ البارحة ولاو 25,236 مليون دينار بأيام التوريد، وخرنا رجعنا للدو شيفر، لكن ما تحناش برشا بنهير برك، تحنا كنا في 100 جور البارح وقت البارح، اليوم نصبح في 99 يوم، إن شاء الله ما نبقاوش برشا في الدو شيفر، نرجع للنسق التصاعدي ونمشيو للتروا شيفر، هذا ما نتمنوه. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، معناها الاسبيس اللي قاعد يحوص في السوق بتاريخ 1/9 نقص خليف نقص شوية، ولا 30,190 مليون دينار، أما شوية بارابور للدو يكالك كان، معنا 200 يكالك كان بعد 30,000 صافا. الدولار صحيح، هذا الدولار مقلقنا، 2922 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 2923 مليم، ريتو شعمل هذا قاعد يمشي ببعض المليمات ويقدم يخوف، لو ضربة أخرى تقاف 3000 وهذا تولي خايبة برشة 3000، إن شاء الله الله يوصلوا لها. اليورو في المنطقة اللي يكور فيها كالعادة 3384 مليم فاصل 2، هذا ما يعطينا الدينار راهو شدد روحه والحمد لله، ها راهو شد روحه بالرغم من اللي صاير في العالم الكل، بالرغم من لأنه الدولار مكبش وقاعد يقدم واليورو زاد في منطقته ما حافظ عليها، احنا شد روحه الدينار وقاعد يكور حتى مقارنة مع اللي كيفنا، فالحمد لله يا رب ان شاء الله يوصل هكا وان شاء الله احسن من هكا،
2: وان شاء الله منطقة الخليج ما تشدش تصعيد ينعكس على سعر البترول ويرجع على سعر الدولار والمعركة بينه وبين اليورو. على كل حال حاتم في الاستوديو اليوم شكون معنا؟ رئيس لجنة الفلاحة اللي هو مستقيل مش مستقيل، تو نرجع لهذا، حسن الجربوعي، البوليميك حول وضعية الماء، انعكاسات موجة الحر على القطاع الفلاحي والزيتين خاصة والموسم الفلاحي،
1: ثم اللي طلبوه بعض النواب حول جلسة خاصة يناقشوا فيها الوضعية في البلاد، هل باش تصير الجلسة ولا لا؟
2: تصيرش. هذا كله باش نولوه مع السيد النائب في ضيفنا اليوم إن شاء الله، باش نرجعوا كذلك على القرض اللي طالبين كثير مواطنين يفهموا قرض الشرف هذا
1: كيفاش
2: كيفاش
1: وعلاش
2: يكون وعلاش وقتاش نبداو
1: وشكون نجم ياخذ وشكون ما نجمش ياخذ.
2: الناس مش عارفه بالضبط هذا كل مع سي محمد صالح العياري. باش نرجعوا لوضعيه الماء مازالت حاتم وضعيه الماء المعلم نقولوا هكا بلغتنا راهو رغم الضخ اللي تم على مستوى الفضاءات التجارية الكبرى الصفوف مازال في الفضاءات التجارية والنقص والافتقاد كلية في المحلات متاع العطرية. ثم ناس احنا بيدنا مثلا انا ناخذوا من العطريه ما احنا بعدنا ما نلقاوش والله يا نحكي لك بجد
1: لا لا مش
2: موجود. غير موجود في العطريات اللي بحذانا
1: في الحماسه ناقص عند العطريات زاد ما فماش
2: واحنا الدبوات اللي كنا ناخذوا منها في الاحياء الشعبيه مش موجود مثلا.
1: ثم حاجه اخرى حكيت لي عليها مره البارحه ريت سبيطارات اللي عندنا في معناها القصبه واحنا هابطين ماشي باب سعدون ما من
2: مجمع نتاع مستشفيات هذيك الكبير
1: اخرج قدامهم فركس على في الريوم تاع 1000 متر وحتى 2000 متر وما تقاش ابو زمان
2: ما ثماش
1: طابت الباب سريقه ما تقاش ابو زمان
2: عشان قلت لك
1: وعبادي يسخفوا باش يهزوا ابو زمان للمرضى يا رب
2: الاستهلاك هذاك مؤثر واللي نستهلكوا في يومين غير موجود. إذن مش نرجعوا له كذلك هذا في المتابعة مع متابعات أخرى طبعا
1: إن شاء الله. به خلينا زادة نمشي لليكولور دي جور وناخذوا لايون متاع نشرة الأخبار أهم العناوين اللي في الرياضة هذا الكل اليوم خميس يا صاحبي
2: إن شاء الله. حاضر محمد وديما غايب إبليس
1: وحاضرة مزادة أيضا بسمة سعيدية بدعواتها اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وإن شاء الله نهايرنا زين نهاير هدايا المبارك الخميس للجمعة نتقبل فيها الطلبات والأدعية من طرف المسلمين الكل إن شاء الله ربي يتقبل منهم وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ويخفف علينا هالموجة متاع الحر. يلا أون بريف صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع والأفضل بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: نهارك سعيد خاطر انتو اللي سمعوا فينا كل صباح النور خليفة نهاركم زين الناس كل مروة زيادة نهارك سعيد في تونس منال وجمال هنا في سوسة ان شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع وكل من يخلط لصجارة في ملقيت هذية نقول له نهارك زين نهارك فل اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ان شاء الله صبحية زينة ما تسمعوا فيها كان الاخبار الباهية تقبلوا فيها كان الناس الباهية
1: أمين.
3: ما تقبلوا فيها كان الفلوس الباهية
1: امين يا رب العالمين
3: أمين. دياركم عامرة بالضوء بالماء شرب وآخر الماء صالح للشرب بطبيعة المعدن شملة فيه مش مش موجود ومش من عاداتنا شنو آخر يا رب شنو آخر إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الناس كل مرحبا بالجميع صبحية جديدة على جميع
1: محل الصبحية معك يا مدام
3: عايزك عايزك عايزك.
1: دعواتك إن شاء الله مستجابة هذه يا رب العالمين يا رب
3: إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله لا مستجابة
3: ان شاء الله باذن الله العلم لله هكاك انت والنوايا اخي انت والنوايا انا نيتي صادقه في دعواتي للناس الكل اللي يسمع فينا واللي حاجه رفيق لقيت هذايا ان شاء الله ربي يتقبل منه ومنكم الناس الكل
1: ان شاء الله يا ربي. يا مدام شنو الطقس عندنا غادي؟
3: سخونه غاطة
1: زيرت غاطة
3: ثقيل الهواء نتنفسوا بالسيف يعني فينا ربي
1: معناها خفيفة شوية لأن خفيفة شوية
3: بالحق والله والله نسبة رطوبة مرتفعة تخليك تحس روحك مخنوق
1: توا في الستة متاع صباح و34 دقيقة نسجلوا في سوسة 29 درجة
2: معقول
1: ليه ما سمعني عاد واحدة واحدة
3: محسوسة
1: لو رسونتي 32 درجة
3: مانيش قلت لك عادينا
1: مريض كيفاش معناها هي وما فماش تغيير كبير تقريبا بين البارح واليوم في درجات الحرارة. البارحة كانت بين 27 و35 القصوى اليوم رايب شكون بين 25 و35 درجة لكن اللي يفرح يا بسمة كونه بداية من اليوم نمشي في نسق تنازلي نهار الجمعة 32 في سوسة جو. ونهار السبت 32 نهار لحد 34 نهار 2 ونهار 33 درجة بدال الفرج يظهر إن شاء الله
3: إن شاء الله يا ربي أنا تخمامي الحقيقة تخمامية في الفترة هذية وإن شاء الله درجات الحرارة تتقلص أكثر من هكا وترجع لك العشرينات والتسعة وعشرين والثمانية وعشرين تخميمي في الصغيرات اللي بيشجعوا يقرأوا الحقيقة من لو كانز إن شاء الله من هنا لك الوقت تكون الأمور هكا تعدلت وتنعوشت أكثر من ناحية التقصير إن شاء الله
1: هذا ما نقوله في تونس الكبرى نفس الشيء زعما في هنا في ضفاف البحيرة 28 درجة توا وزيادة بثلاثة درجات في الروسنتي معناها 31 درجة. درجة الحرارة اليوم في حدود 36 درجة بانخفاض على البارحة بثلاثة درجات. البارحة وصلنا 39 اليوم نوصلوا لأقصى درجات 36 مع الإشارة كونه بداية من غدوة زاد نهار الجمعة تولي 34 نهار سبت 34 35 نهار الأحد وحتى بداية الأسبوع القادمة بشكون 36 35 37 ما تفوتهمش. يبقى لنا دي معاش نرجعوا للاربعينات يزينا
2: ان شاء الله ان شاء الله مع مطر الامور لباس
1: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء
1: الله. شعلنا في الاخبار في
3: الاخبار بالطبيعه في اخبار السبعه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على ما يهم الشان الوطني من ذلك زوز عناوين كبرى. محكمه التعقيب تنظر اليوم الخميس فيما يعرف بقضيه التامر على امن الدوله. واحد رئيس الجمهوريه اجرى مكالمه هاتفيه مع رئيس مجلس الرئاسي الليبي. في اخبار الرياضه ومشاركه تونس في العاب البحر الابيض المتوسط تقف عن 26 ميدالية منها ثلاثة ذهبية. باش تعرفوا كيف في جوهر سبور على آخر أخبار الأندية التونسية قبل المقابلات الإفريقية متاعهم. الأندية اللي قاعدة تواصل في تدعيم صفوفها بانتداب جديدة اليوم باش يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة الثانية. وباش تعرفوا أيضا على كل تفاصيل برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة اليد اللي باش تنطلق السبت القادم وأيضا آخر أخبار الكرة في أوروبا. ذي السبعة ونص أنا نرجع نلقاكم في أخبار السبعة متاع الصباح.
1: حويجة برك نسلوا عليها الماء مقصوص كالعادة في الليلة
3: في سوسة مقصوص لا موجود ما عند منال موجود
1: الحمد لله عودة ما يمون يا سيدي
2: لكن منال عند الماء ما عاش يهمنا في البقية
1: الله يلطف بينا الناس الكل. بالنسبة للضوء
3: موجود
1: ما قصش عليكم البارحة لا قاعد شادد عبد نحن هو
2: منال عندها ضوء
1: الحمد لله يا رب
2: احنا قابلين
1: احنا قايلة وليل وخليفة قال قابلين يا منال
3: الضحية الجنوبية على ما يبدو البارحة عاشت قصان ماء وضوء يظهر لي
1: معهم خلط الماء في الضواحي الجنوبية العاصمة بعض المناطق زادها قريبة من العاصمة ماء وضوء والماء إلى حدود ساعة متأخرة من البارحة مازال ما رجعش
3: يظهر لي الصناد قالت إنه فما عطب
1: عطب كبير عطب كبير دخلوا في إصلاحه صوم معناها ما غير قصان لا فيل 24 ساعة ل 24 ساعة يحبوا يخلطوا باش يرجعوا الماء وما يرجع الماء ضو ما فماش وما ما فماش صعبة العملية على الناس مع سخانة راهي سخانة هذية معناها رزينة خليفة
2: تطلب الماء
1: اي رزينة بكل رطوبة هذاك علاش ان شاء الله ربي جريها على سلاح هذا ما نقولوه وان شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة. بعد قليل ترجعنا بسمة صعيدية بالتفاصيل لنشرة اخبارنا الاولى. احنا نقترح عليكم انونشينمون مطول نبدأوه كالعادة بصوتها واترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله صباحكم فيروزي وابقوا معنا راجعين طريق السلامة للجميع. ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين.

0: родини мужа. Днес ма. Желаете. Фуза Елхамамет Сюд Узарве. Арнил Сюн Хамсен. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الدولة يشدد على ضرورة تيسير عبور الأشخاص والبضائع بين تونس وليبيا. أمريكا تمدد وجودها بالشرق الأوسط، وترامب يدرس تصعيد الحرب ضد إيران. والجزائر تخصص سجنا شديد التحصين في الصحراء لبارونات المخدرات. في تفاصيل أخبارنا، أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية يوم أمس مكالمة هاتفية جمعته برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. تم خلالها وفق بلاغ إعلامي للرئاسة التعرض للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. رئيس الدولة على وجه الخصوص أكد على ضرورة العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في كل ومختلف المعابر الحدودية. وجدد رئيس الجمهورية أيضا موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا، بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. في شأن وطني آخر، تنظر محكمة التعقيب هذا اليوم الخميس 3 سبتمبر فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر من سنة 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث انطلقت في هذا الملف في فيفري 2023 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. وقد تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، بالإضافة إلى مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وقد تم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت أساسا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دوليا، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار، وسط تحذيرات من احتمال إغلاق خطوط إنتاج للأسلحة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الحرب الأمريكي أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، مما يرجح استمرار الحرب أشهرا أخرى، في حين يفاضل ترامب بين توسيع الضربات على أهداف داخل إيران بينها منشأة نووية شديدة التحصين والاكتفاء بالضغط الاقتصادي والحصار البحري على طهران. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، بينهم 3 من أفراد الشرطة، في إطلاق نار وقع في مدينة مينيابوليس الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة المحلية، فيما لم تتضح حتى الآن دوافع هذا الحادث. الناطق باسم الشرطة جاريت بارتن قال في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا خلال هذا الهجوم. قررت السلطات الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إضافة إلى إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات. جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية.

0: الجزائرية أعقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وتناول موضوع مكافحة المخدرات وأيضا الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط الجزائر. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله الطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغاليين اللي نطلب منهم يستحفظوا على رويحاتهم. رغم هما ثروة البلاد هدية، ربي أعطانا أفضل هدية، المواطن التونسي المناضل، هدية التونسي والمناضلة التونسية المواطنة التونسية، هذيك ثروتنا والحمد لله وفرحانين بالثروة هدية، لكن يلزمنا نستحفظوا عليها. راهو النسق تصاعدي متاع عدد اللي نخسروا فيهم، وربي يحفظكم الكل والله لي يخليكم تتوجع عائلاتكم من جراء هالحوادث المرور. ف خليها في الافراح دائما وابدا، وحيده وحيده راكم توصلوا سالمين غانمين باذن الله. صباح الورد سيدي خليفه.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي فكرها بهم كما قلت ان شاء الله يوصلوا سالمين لحظه في روحهم ان شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين.
1: احسن
2: عموما الطقس تحسن، حتى النفسيه نتاع الناس تتحسن المفروض وتهدى
1: ان شاء الله يا ربي. هذا ما نقول
2: ان شاء الله نخرج من الضغط نتاع الحراره،
1: ضغط كبير ولا يتعب. فما ناس مرضى والله يا خليفه، وقاعد نشوف حولي معناها تعاني
2: هو اقل هوني من المعاناه كبير. خاصه الناس اللي في تمشي المستشفيات ما عندوش دبوزه ما باش يشربها، يستنى في مريض يهز معاه رجل كبير وولده صغير. مشكل هذا راهو احنا ما نشوفوهش، شوفوا كم في الكبير يعني المغازات ولا محلات وغيره والناس كيف الزحمه. والله ساعات يسخفك واحد كما قلت لك ما يلقاش دبوزه ما
1: بوه ولا امه راقد في المستشفى بوه ولا امه يقول له جيب لي دبوزه ما راقد في المستشفى.
2: معاناه احنا ما نشوفوهاش في الحياه
1: ما تتراش.
2: ايه ما هي مؤلمه بالحق،
1: الم كبير موجود عند التوانسه هنا وتعب كبير. أيوة. إن شاء الله تفرجوا هذا ما نقولوه. والله تحكي لي مروة البارحة شافت في باب سعدون العباد ما عادش تلقى، هما مسبترات يخرجوا لوجوا على ما عادش تلقى فاش ياخذوا في الجو
2: يزيد
1: يزيد
2: العصاير تعطشوا والسكر هذا
1: حسيلو إن شاء الله ربي يجري على سلاح. هذا ما نقولوه، أعطينا
2: مشوا الافراح
1: الصباحيه قلتها
2: كملنا امورنا من
1: 5 مشيت لامريكا مشيت
2: مشينا ولا مشينا
1: انا باش نمشي المروه.
2: سلم عليك حتى في كندا
1: سلم عليهم
2: هند الماجدي هون نذكرها.
1: انا باش نمشي المروه قاعده تاخذ في برشا كونجيات هذي نبي محمد اللي خليتها انا
2: بالعطش
1: كونجي تخدم اثنين للجمعه واكثر من ذلك. وتحيه ليها معناها شوف بناتنا تبارك الله عليهم. اكثر من ذلك مش المخرجه فقط نتاع الحصه، مخرجه ومعده ومنسقه اللي تعمل الكيف، نحب تحيه ليها خاصه. وسمحنا اذا كان ما خديت حتى كونجي، تعرف شو باش نعمل انا وخليفه؟ باش ندبروا لك 15 يوم تمشي تعديهم في تركيا تحب
2: لا لا تو نعملوا لها كيف باش نعملوا لها حل بيت ناخذوا احنا في بلاصتها كونجي
1: برشا. شو شو خليفه كان ناصحك الخلفون ماك تعرف. هات نمشيو مباشره للافراح ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 سبتمبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون نتاعو، وبعثوا لنا اون اس ام اس على 85 990، وقالوا لنا فيقوهم من النوم افرحوا بهم وكلزم ناديوا لهم الكادو نتاع جوهره اف ام اليومي اللي هو المقاله الرائعه نتاع سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع شيماء الجيزاني. صباح الورد يا شيماء.
3: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك عايشك يرحم والديك.
2: يا شيماء قوم لنا.
1: ايه قايمة شيماء قايمة وفايقة ويزمها تقوم لهم بشوي عادي نجم يتعادى معهم تي ويعدي في قلهم بكري وان شاء الله يخلط يا رب.
3: والله
2: والله قطع
1: شيماء التربيجة متاعك شنية صعيبة يا ذولي بالتربيجة
3: برشة تربيجات
1: هي
3: شمية
1: شيشيتا شو هي الخرانية شنية
3: شيشيتا
1: محلاها هذه محلاها شيشيتا متاعنا. اللهم صلي على النبي. كل عام وانت حيا بخير يا شيشيتا يا باهي.
2: شيماء منين تكلم فينا؟ لا شيماء
3: من سيدي حسين السيجومي.
2: مرحبا بكل مستمعينا تونس العاصمة من سيدي حسين السيجومي.
1: وحومانية حومانية تبارك الله عليك يا شيشيتا. بنت حومتي تسمى. نحب الحوماني والحوماني.
2: قداش عملت اليوم ولا شيء؟
3: 24 سنة.
1: شباب تنبك الشباب.
2: واضح شباب. ايه
1: لا مصلي عني بي.
2: ايه شيماء اعطينا شكون صاحب المفاجأة.
1: فما ركز هو ركز. ولا مش هو زعمه.
3: هو هو هو. ماما الجنة زي ما تكون كان ماما.
1: ربي يحفظها لك وربي يخليها. هذيك الخير والبركة يا بنتي. والله هذيك الخير والبركة.
3: يعيشك والله.
1: هل هي الوالده نتاعها ولا فما حد اخر؟ راهي سيدي خليفه
2: والدتها سعاد.
1: سعاد
2: سعاد
1: لله سعاد. ربي يحفظك وربي يخلي لك
2: تعرف انت تجيك الباك.
1: ربي يخلي لك شيماء ان شاء الله ديما فرحانه بها. تسمع فينا.
3: فينا نحب نقولها ان شاء الله ربي يخليك لينا ان شاء الله ربي يطول لك في عمرك
2: ان شاء الله
3: وبعدك انت الدنيا توفى.
1: ربي يفضلها لك وربي يخليها وربي يعطيها طول العمر وصحة البدن وربي يحفظها وان شاء الله ديما فرحانة بيك وبوسها لي من جبينها. هذيك الخير والبركة وصحة ليك. صحة ليك اللي الوالدة دائما وبدن راضي عليك وفرحانة بيك. هذا راهو أحسن حاجة بنيتها للحياة المستقبلية دنيا واخرة يا بنتي. شكرا ليك شيموت الباهية. ماشي بكم
2: لنوال الجديدي. صباح الوردة لنوال.
4: تعخير تعخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك ربي يفضلكم يعيشكم. عايشك
2: هلا نوال. منين تكلم فينا؟
4: من سوسة. من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعين في سوسة.
1: نوال ما نذكرش شنو التربيجة متاع نوال. انا ترى ذكرني.
4: صعيبة صعيبة صعيبة بس صعيبة. انا حسب رايك شنو يعطيني
1: والله من يعار.
4: نونو
1: نونو قتل مروة. نونو قتل مروة.
4: نونو نونو كهو ما تجيش حاجة أخرى نرمال ما.
1: ربي فضلك وربي يحفظك وإن شاء الله ديما الناس تتربش بيك وتحبك المحبة لك.
4: يعيشك
2: يا والله يا مين. كدش عملت اليوم ألا نوال؟
4: لازم نقولها.
1: لا لا لا فك علينا يا بنا.
4: لا عادي والله عادي عادي فضلك عادي.
1: لا لا اسمعني.
4: من عام 83 من عام 83 دونك قديش نطلع
1: سنة 83 17 17 و 26 17 و 16. تيك مزلت في طنبك النضج يا بنيتي. خليتي نحسب 43 سنة كهو يا بنيتي.
4: صحيح والإجابة صحيح.
1: إن شاء الله إن شاء الله بطول العمر وبصحة البدن يا نوال.
4: عايشك يا ربي فضلك. عايشك.
2: اعطينا شكون صاحبة المفاجأة أو صاحب المفاجأة.
4: والله نورمال مو نورمال مو أولادي وراجلي نورمال مو أكا أولادي وراجلي
1: نورمال مو. وش كل أولاني الأولاد ولا المسيو زعم
4: ينجم الفكرة الأولى الولد الصغير يعني. هو اللي عطى الفكرة. خطر هكا هو هو الناشط بتاع الدار كان ناشط هما وافقوا بيان
1: سي. والمسيو ما يعملش الفازات هذوما ولا هذا
4: بون بالراديو صعيب شوية يعمل فازات أخرى
1: في التلفزيون. عطيني الاخرى شنو يجيب كادوات صياغه هكا
4: مثلا مثلا اني توا في الاوتيل عمل لي ريزرفاسيون في اوتيل مثلا.
1: مصلي عني
2: هو علينا الريتم
1: الى تبارك الله والله مصلي عني بي. هاو هاو الحمد لله يا مدام مرتي راقدة انا ما تفيقش توا الحمد لله ما سمعتش الحكايه هذه.
4: هاي عمل لي ريزرفاسيون في اوتيل.
1: يحفظ ربي يخليك ان شاء الله ديما فرحان فيك
4: يا والله. يعيشك ربي يفضلك.
2: أي نوال إضافة للوتيل هو سيدي نبعث هو سي وحيد ومعه الأولاد طبعا يوسف وآدم. سي وحيد
1: ربي دوم عشرتكم ومحبتكم وربي يفضل لك النورات ويفرحك بنورات نوراتك. لكن حبيت نسألك عزيزة إيش تقول له عاد توا بعد دلال هذا الكل قل
4: شو اسمه قل له نقول له أن ربي يفضلك ونحبك برشا وربي يخليك لينا تيج في قروسنا وربي يفضل لي وليداتي وربي ينجحهم ويعطيهم الوقت الطيب
2: يا والله يمين.
1: ان شاء الله ربي يفرحك بنورات نوراتك وربي دوم محبتكم وعشرتك انت وسي وحيد. سلام لي عليه برشا واقامه طيبه يلا في الاوتيل. شكرا
2: فرج خليف من كندار من طرف زوجته أحبيبة كشرود ووسيلة خليف ويقولوا له كل عام وانت حي بألف مليون خير فرش.
1: باي أغزر لها وربها خاطر أنا مانيش شدها فيها بالكدا كونتر جور. ها نونو معناش كون نونو نونو الأولانية
2: نوال. لا نوال جديدي نونو
1: والأولانية شو اسمه
2: شيماء. لولو جاء نوال الجديدي سوس
1: سوس نوال للا العزيزة الكادو متاعنا اللي يوميا جورة تسلموا للي يحتفلوا بعيد ميلادهم ويشاركوا معنا يرشحوهم العزيز عليهم وانت رشحك المسيو المسيو جاب لك كادو رائع اللي هو مونجالا متاع سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع باش نحل الكتاب مرة أخرى عليه وربحنا في شوية وقت. شكون اللي عنده الحق في القرض على الشرف؟ أي. البعض يقول لك مادام عندي قرض آخر لا ما عنديش الحق ناخذه، لكن البعض الآخر يقول لك لا عندك الحق باش تاخذه، ما عندكش الحق باش تاخذ القرض إذا كان أنت ماخذ قرض على الشرف وما خلصتوش، ونفوا خلصته راك تنجم تاخذ قرض ثاني. هذا الشرط الأساسي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام،
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على جمعة FM TV. موش مع الموجة.
6: شكون اللي عنده الحق بالشيخ والكريدي؟ هذا اللي هو التصريح على الشرف. كيفاش وعلاش ووقتاش خليفة بن سالم يحل الكتاب في الارير بلون؟ لأنه أسأل البارحة تعرضنا لهذا الموضوع مع حسين بناني، لكن جات برشا أسئلة توضيحية. شو معناها اللي ماخو كريدي ما عندوش الحق ياخو كريدي هدايا متاع التصريح على الشرف؟ لا، الباري وتنثبتوا مع خليفة، الباري الكريدي على الشرف كان تاخذه يسمك تخلصوا نهائيا باش تاخذوا الكريدي مرة ثانية.
7: شو الفرق بين الأول والجديد؟ ما هو هذا هو المشكل. إذا كان
6: هذا اللي الباري تنثبت،
7: هذا علاش احنا طرحنا الموضوع والسؤال.
6: والكريدي العادي ماخذ كريدي متاع دار، عندك الحق باش تاخذ الكريدي هذا التصريح على الشرف اذا كان الزوز مع بعضهم الحساب ما يفوتش ال 40% من شريتك. ديما هذا اللي يخليوه البنوك والبنك المركزي 60% باش تنجم تعيش بهم من الشهر.
7: هذا هو السؤال، شنو اللي يفرق الكريدي الجديد هذا عن بقيه القروض الاستهلاكيه؟
6: لاريير بلون هو اللي باش يجاوبنا على كل صغيره وكبيره متعلقه بهذا.
8: اريير بلون
7: للجواب على كل هذه الأسئلة. مش كنا معنا سي محمد صالح العياري الأستاذ والخبير في الجباية وفي المال والأعمال كما نقولوا، يقولوا له صباح الورد. سي محمد
9: صباح الخيرات وصباح النور لكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
6: شكون اللي عنده الحق
9: والمشاهدات والمشاهدين؟
6: سي محمد صالح العياري مشكورا. شكون اللي عنده الحق بالشيخ هالقرض هذا دون ضمانات بالتصريح على الشرف فقط؟
9: وهو كذلك سحات. نبدأ مباشرة نجاوب على السؤال هذا. المعنيون بالأمر بدرجة أولى هم الأفراد المواطنين أكل سميناهم هذوكم قروض الاستهلاك. ثانيا أصحاب المشاريع الصغرى. وثالثا المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، وكذلك الشركات الأهلية. هذوما أشخاص معنويون وإلا أفراد معنيون بالحصول على هذا القرض على الشرف أو التمويلات على الشرف.
6: أنا عندي كريدي آخر، هل عندي الحق ناخذ الكريدي هذا دون ضمانات وبالتصريح على الشرف ولا لا؟
9: بطبيعة الحال، ولكن الشروط واضحة. إذا كان عندك أنت قرض سابق وبديت تتخلص فيه، هذيك حاجة إيجابية، معناها وضعيتك مساواة إزاء البنك. ولكن في قانون البنك بصفة عامة، مش كان في القروض تمويلات على الشرف، يقول فما حد أدنى اللي هو في حدود 40% تفضلتوا به أنتم توا، هذاك يجب احترامه. إذا كان قاعد تاخذ في قرض وخذيت قرض ثاني وديمك ال 40% على الأقل تقعد لفائدة المعني بالأمر موجودة حسب الحسابات البنكية نتاعو، راهو ينجم ياخذ قرض ثاني وياخذ قرض ثالث كان يلزم إذا كان الإمكانيات نتاعو تسمح. ما لو كان واحد ما رجعش القرض يولي ما عندوش الحق في الحصول على القروض ويقع عليه.

0: حرم البنك المركزي، وحتى كثرة الشيكات يقعوا حرمانه منه إلى غير ذلك.
1: يولي كلاسي، معناه يولي كلاسي هكا ولا لا؟
0: مصنف
1: عند البنك المركزي.
0: وهو كذلك.
1: أنا خذيت القرض الأولاني متاع الاستهلاك هذا 5 ملايين، كلاتني الرونتري سكولير تاكل برشا فلوس وكملوا وكذا، نحب نزيد قرض ثاني وأنا مازلت ما كملتش الخلاص، عندي الحق قرض ثاني متاع استهلاك متاع 5000 دينار، عندي الحق ولا ما عنديش الحق؟
0: هذا في المنشور الجديد عدد 8 لسنة 2026 اللي احنا الحقيقة قعدنا بين أخذنا نرد من قانون 2024 والأمر بتاع 23 جويلية 2026 ونقولوا علاش إلى يومنا هذا. وفما بيع ياسر عن الناس معناه يقولك لا صعيب برشا باش يعطيونا كذا، جات المنشور بنك المركز رغم لا القانون لا الأمر لم ينص على إصدار منشور من قبل البنك المركز خاطر النص واضح، ولكن جاء المنشور باش يوضح لولا اللي كنا نحكيو عليها المده الكل هذه المنصه الالكترونيه باش كي وقت واحد يودع المطلب نتاعو ما نقعدوش شكون قبله وفما محابات وفماش محابات الى غير ذلك. جاء المنشور قال المنصه الالكترونيه وبالدقيقه وبالثانيه او كذاره بطريقه الكترونيه شكون الذي اودع الملف قبل صاحبه. المده كما قلنا من قبل راهو مده اقصاها 10 ايام، وبالتالي من تاريخ التسجيل بالطريقة الإلكترونية حسب المنصة الإلكترونية يبدأ وقتها بتبيع الكونتور يدور كما يقولوا بالدرجة متاعنا، راهو البنك عنده 10 أيام باش يجيب المعني بالأمر، أما بالإيجاء وهذيك يا حبذا وإلا بالرفض، وبالرفض يلزموا بتبيع يبرروا أسباب الرفض بطريقة معناها رسمية وعلى أسس قانونية. يقعد توا اللي خذا قرض على الشرف، هذا جاء المنشور معناها عرج عليه، اللي خذا قرض على الشرف يلزم حسب المنشورة يقول لك البنك يجب عليه أن يتحقق، هذا الفصل 4 من المنشور البنك المركزي، من عدم حصول المعني بالأمر على قرض أو تمويل من نفس الصنف يكون نحكيو عليه القرض على الشرف أو التمويلات على الشرف لم يتم خلاصه بالكامل.
1: يعني يخلص القرض الأولاني باش ياخذ قرض آخر، يخلص القرض كاملا معناها هكا اللي نفهم.
0: هذه العبارة لم يتم خلاصه بالكامل، إذا كان حتى كان بدا يخلص في جزء منه ما عندوش الحق في قرض ثاني على الشرف أو تمويلات على الشرف، وبالتالي هذه واضحة في الفصل 4 من منشور البنك المركزي يجب أن يتم خلاص القرض الأول بالكامل.
2: القرض خذيناه، نسبة الخلاص ومدة الخلاص.
0: نسبة الخلاص ما فماش نسبة فايدة، الأصل
2: قرض دون نسبة فايدة هذا
0: بالطبيعة هذا قلناه من الأول بالكل تخليفة، ليس هناك نسبة فايدة، ليس هناك عمولات، ليس هناك كوميسيون معناها، ليس هناك مصاريف إضافية، ليس هناك ضمانات، هذا كل جاء في الأمر من الأول وتم تأكيده بالطبيعة بمنشور البنك المركزي. شو قال توا؟ قال الأجل الأقصى لتسديد القرض هو سنتين على أقصى تقدير، أقصى قلنا نجم يكون بعد عام عام ونص، من أقصى سنتين ومع مدة إمهال أقصاها 6 أشهر. هذا كل كيف كيف جاء في الأمر وتم التذكير به في منشور البنك المركزي.
1: معناه نفهم من كلامك ناخذ 5000 دينار نقسمها على 24 شهر هكا؟
0: ايوه وكذلك، ايوه كذلك، باش كل شهر خلص المبلغ
1: 208,033 معناها فاصل 333 في الشهر. في الشهر
2: وتبدا بعد 6 شهور ترجع
1: المهال،
0: اي مده المهال اقصاها 6 شهور، تنجم تبدا بعد 4-5 شهور حسب الاتفاق مع البنك، مي اقصاها
2: اتفاق اخر بينك وبين البنك.
0: ايوه
2: انا بامكانك تقول للبنك مش خلص في عام ولا غيره ممكن
1: ده.
0: اي بتبيع فهو اقصاها سنتين تنجم تخلص في عام ونص عام وثمانية شهور، اما اقصاها والامهال كيف كيف ينجم يقعدوا ثلاثة اربعة خمسة شهور من اقصاها 6 شهور.
1: واضح. نحب نسال على حاجة اخرى، هو دون ضمانات وقرض بالتصريح على الشرف، يا سيدي انا شرف صباح راقد ما جاش معايا هدايا وخممت اني ما رجعش لكريدي، كيفاش تضمن البنوك فلوسها؟
0: شوف سي حاتم، انا ديما نسمح التصريح على الشرف، فماش تصريح على الشرف، تصريح على الشرف فك الفكره جايه تمشي البلديه ويعمل امضاء وكل تصريح، ليس هناك تصريح على الشرف، لم يقع التنصيص عليه لا بالقانون ولا بالامر ولا بمنشور البنك المركزي، اتفقناش في هنا. اما اسمه القرض على الشرف والتمويلات على الشرف بين ظفرين معناها راهو بالثقة. ما نطلبش عليك ضمانات أنا. وبالتالي راهي بالثقة هنا نعطيك القرض وأنت يكون في المستوى وترجع في الأجال القانونية.
1: يا سيدي
0: إيش أمور زادة
1: معناها ساعات المستوى يحضر ويغيب عندي أنا مثلا غاب نهارتها. صباح راقد المستوى شو اللي يصير؟
0: أي لا لا باش نجاوبك باش نجاوبك. وبالتالي قلنا معناها هكا مبني اكثر على الثقه وانا ماذا بيا تتواصل على الثقه ولكن لولا اذا لولا في اللي كانت في ظرف المده هذيك اتفقنا فيها اللي اقصاها سنتين لم يقع ارجاع القرض المعني بنور ما عادش عنده امكانيه باش ياخذ قرض اخر نرجعوا بالكامل. اثنين توا ما فما اجراءات قانونيه مش مربوطه بالجديد نتاع القرض على الشرف ولا التمويلات على الشرف. البنك اذا كان لم يتم لم يتسنى له استرجاعك القرض نتاعه باش يقوم بالاجراءات القانونيه.
1: معناها يرفع قضيه مدنيه.
0: بالطبيعه عنده الحق.
1: واضح.
2: لكن هو آليا سي محمد الشخص اللي باش ياخذ هو في حد ذاته عنده شهريته قاعد تصب غادي. اخي واحد ما عندوش شهريه وما عندوش علاقه بالبنك باش يحل كونت من اجل القرض هذا ممكن؟ قانونيا.
0: شوف الله يبارك الله فيكم عديد الاسئله اللي قاعده تداول الحقيقه. خاطر فما سؤال يقول لك انا ما عنديش حساب بنكي لدى البنك ذا ونجم نمشي ناخذ قرض والا لا هذه الاولى ولا عندي حساب بنكي في بنك اخر ونمشي البنك الثاني نحب ناخذ قرض.
1: وقت الناس اللي قاعدين يكلموا فينا توا يقول لك انا نخلص على البوصله متقاعد ونخلص على البوصله.
0: اي بتبيعوا البريد غير معني بالموضوع هذا يا خد فما سؤال زاد تسال على البريد البريد غير معني بهذا وبالتالي يخلص على البوست ولا ما يخلصش على البوست اي شخص باش يمشي يتوجه الى البنك للحصول على قرض على الشرف راهو بصفه اليه يجب عليه فتح حساب لدى البنك المعني بالامر. هذا اضعف الايمان اضعف الايمان. علاش؟ خاطر البنك غدوه وقت باش يعمل لك جدول الاستهلاكات وتبدا ترجع انت حسبك الاجال اللي حكينا عليها 24 شهر اقصاها يبدا عنده حساب وفيه بالغ المالي بصفه اليه وبصفه دوريه باش ياخذ القسط نتاعو بصفه مباشره ما يقعدش مراسلات يا ولدي وينك يهديك.
1: اما لهنا عرفنا كيفاش تتم العمليه. اذا كان فتح الحساب عند البنك وشهريته باش تولي تتصب فك الحساب هذاك اوتوماتيكيا البنك تنحي نتاعها قبل
2: الدوميسيلاسيون السالاريه.
1: كاين الدوميسيلاسيون. شكرا لك سي محمد صالح العياري الخبير في الاقتصاد والجبايه. واش نبقى نرجع لك دائما وابدا لاناره الراي العام وكل مستمعينا ومشاهدينا. السابعه صباحا و30 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: تونس ب 171 رياضية تنهي مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ب 26 ميدالية، 3 ذهبية، 10 فضية و 13 برونزية. آخر ميداليات للوفد التونسي كانت للرباع أيمن باشا اللي تحصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف وزن 110 كيلوغرام بعد تحقيق الرفعة بلغت 176 كيلوغرام. وقبلها الثنائي خديجة الكريمي وسالم الذوادي تحصلوا على الميدالية البرونزية في التجديف زوجي خفيف. بالنسبة لتوزيع الميداليات الذهبية، 3 ذهبية بفضل فراس القطوسي في التايكواندو، أشرف الزواوي في الكرة الحديدية، مروى بوزياني في سباق 3000 متر موانح. اليوم الختامي للمنافسات المشاركة التونسية، ما ثماش اليوم مشاركة تونسية كما قلت، أنهيت البارح مشاركتها. مصر تصعد للمرتبة الخامسة، قفزة كبيرة لمصر بمجموع 58 ميدالية منها 23 ذهبية. المغرب المرتبة الثامنة ب 15 ذهبية، الجزائر المرتبة التاسعة ب 13 ذهبية، إيطاليا تبقى في المرتبة الأولى وأكيد باش تكمل في المرتبة الأولى 223 ميدالية، 73 ذهبية، 78 فضية و 72 برونزية. مقارنة بين الدورة الفارطة الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي دارت في وهران سنة 2022، نشوفوا أنه نتائج المشاركة التونسية تراجعت، لأن وقتها في وهران تحصلنا على 27 ميدالية، 6 ذهبية، 8 فضية و 13 برونزية.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب نجم المتلوي المتعلق بالسماح المسؤولي الفريق بالاطلاع على تسجيلات غرفة الفار في مباراة لحد الفرد ضد النجم الساحلي. نجم المتلوي كان أصدر بلاغ عدت فيه الأخطاء التحكيمية لطاقم تحكيم المباراة مع عدم تعيين وطلب عدم تعيين الحكم خليل الجيري وأمير لوصيف مستقبلا لمباراة نجم المتلوي. النجم الرياضي الساحلي انطلق في بيع تذاكر مباراته ضد شبيبة العمران، موعدها لحد القادم 4:30 على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة، فيراج خاص بالمشتركين، شنوة 15 دينار، مدارج 25 دينار. التذاكر تباع عبر موقع النجم الرسمي. في المسابقات الإفريقية، ترجي جرجيس يختتم اليوم تحضيرات المباراة ديمبارس السنغالي غدوة ماضي 3:30 في صفاقس في إطار ذهاب الدور التمهيد الأول لمسابقة كاس الكاف. اليوم ترجي جرجيس يتدرب على أرضية ملعب الطيب المهيري مع تخصيص تذاكر في مدينة صفاقس لحضور المباراة، أسعارها 10.30 دينار. النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المسابقة وصل البارح النيجيريا وأجرى أول حصة تدريبية في ملعب المباراة، يواجه بعد غدوة السبت شوبينج ستارز النيجيري 4:00 بتوقيت تونس. 22 لاعب في الرحلة، يغيب عليها هشام بكار بسبب الإصابة والمنتدبين جدد جاك مبي ووليد ذويب. في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي وصل تحضيرات المباراة جوليبا المالي بعد غدوة السبت في ملعب حمد العقربي برادس 7:00 توقيت المباراة. عملية بيع التذاكر المباراة تتواصل، مدارج ثانوية 30 دينار، مدارج علوية 50 دينار، وكل اللاعبين جاهزين للمباراة. أما الحمام سوسة أعلن تعاقده مع المهاجم الطيب بن زيتون، 29 سنة سبق له لمدة موسم واحد التعاقد كان، وسبق له لعب في النادي الرياضي البنزرتي والهلال السوداني. الموعد اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع السحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الجولة الافتتاحية موعدها 19-20 سبتمبر الجاري. ما ثماش تغييرات في طريقة صعودها وتذكير بالزوز مجموعات، مجموعة أولى باش نلقاو فيها مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سكك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس، محيط قرقنا، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مكرم المهدية، كوكب عقارب، من الخلادي، والملعب السوسي. المجموعة الثانية فيها شبيبة القيروان، الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين، جندوب الرياضية، نادي القربي، أمل بوشمة، قوافل قفصة، جمعية أريانا، اتحاد قصور السيف، هلال رديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن إيقاف جميع مباريات البطولة في الجولة القادمة في الدقيقة العاشرة ولمدة دقيقة وسط تصفيق الجماهير تقديرا لمسيرة الأسطورة ليونيل ميسي مع المنتخب بعد إعلانه اعتزاله اللاعب دوليا. الدوري الإنجليزي مباراة متقدمة من الجولة السادسة، والدوري الإسباني مباراة متقدمة من الجولة السادسة 8، ريال سوسيداد سيلتا فيغو. الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي 8:15 تولوز يواجه ليل. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والاثاث شوبينج اكسبو من 28 اوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، اثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
1: جوهرة
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: من 6 إلى 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
8: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. ونقول اللي يسمعوا فيه الكل واللي هكا بدأ يفكر بدأ ينوي باش يمشي للعمر، وإلا يحب يبعث حد من العائلة، الوالدة ولا الوالد ربي يحفظهم وربي يخليهم، ولا واحد متشوق ومش مبرمجة يتمنى باش يمشي للعمر. إن شاء الله ربي يكتبها له، وإن شاء الله ربي يكتبها لكم الكل، وإن شاء الله ربي يكتبها للتوانس الكل دون استثناء. أنا عندي أن تري بون بلان لكم أنتم، وعندي لكم أن بون أدريس. أي شد عندكم شلون يتقدم لك هل جونس هذية، هل بون أدريس هذية تقدم لك الرحلة على الخطوط السعودية ومباشرة إلى المدينة المنورة، يعني 4 ساعات تقى روحك في المدينة. لوتيل في المدينة لوكس لوكس لوكس متاع غادي من لوكس بالضبط، ومعاه فطور الصباح زاد. لوتيل في مكة كيف كيف، وادخلوا للباج وشوفوا بعينيكم الكاليتي متاع الوتلة اللي تخدم عليهم براء أسنان. نزيد ولا يزيد؟ تيخا نزيد شوية ما يسلش. كل معتمرة وعنده زوز فليجات من الطراز الرفيع، ومعاهم جارونتي بعامين من زمان. زاد فما ساكادو، فما مظلة للنساء هاكم لابسينها وبألوان موحدة تعمل الكيف. فما عشاء في المدينة نهارة المغادرة لمكة. المزارات كل يوم يهزوكم البلاصة وعلى حساب الوكالة، ما تدفعوا حتى شيء. المرافقين 3 وإلا 4 لاهين بكم صباحا مساء ويوم الأحد. نزيد ولا يزي؟ يظهر لي ونتصور اللي يلقى هذا الكل ويلقى دلال هذا الكل وزاد وما يكلمش توا براءة، راهو مازال ماهوش حابب يمشي. بالحق ودون مبالغة، ناس قاعدة تلوج على التميز، وكيف ما قالت الحاجة اللي اتصلت بينا من مكة، قالت براءة عنوان التميز. وهذا مش غريب على براءة فوياج بخبرة السنوات وبتنظيم إداري قوي، وفيه في البيلوتاج حد صاهر على القيادة الرشيدة والحكيمة بيتم معنى الكلمة. الحقيقة زادة المرافقين متكونين في براءة، وأولاد براءة هما زادة عندهم رؤية جديدة انطلقوا بها في موسم العمر هذا، ومازالوا مواصلين وعازمين على مزيد النجاح وتحقيق لقب أجود خدمات العمر في تونس. رحلة 24 أكتوبر مازالوا فيها كان بعض المقاعد، اللي يحب يخلط على بلاصته ويمشي ويتمتع ويروح فرحان يكلم توا براءة فواياج، وإلا يحب يعمل لا ريزرفاسيون للرحلات اللي مبعد، وحتى رحلات رمضان، وحتى أوسي كالرحلة اللي عودتكم بها براءة اللي هي شهر رمضان كامل في العمرة. معليش كان يكلم من توا باش يخلط على بلاصته يكلم 70-550-020 نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 معناها 21-881-882 وعنا أوسيل 21-882-881 معناها 21-882-881 برا فوياج عمر ميمونة برفقة آمنة.
9: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على برا أفواياج تو تاخذ القرار الصحيح. برا أفواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة
11: من 6 إلى 9
10: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة FM TV موجة مع الموجة.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي طريق الان. الموجات الايجابيه وقعد قال لي بربي ومش نقاوه، الماء مازال ناقص، الضوء مقصوص علينا، الماء مازال مقصوص في الضواحي الجنوبيه وبعض المعتمديات من ولايه تونس وحتى شويه القدام هكايا
1: بن عروس.
0: اي بن عروس وواحد شويه معناها ماء مقصوصه، خاطر عطب كبير هذا يحصل فجاه وقاعدين يخدموا صباحا مساء. قال الاخر باش يخلطوا يرجعوه من طرف السونات. المياه المعدنيه شفت بعيني ضخ كبير متاع المياه المعدنية في المساحات التجارية الكبرى، والمساحات التجارية الكبرى شفت زادة وسي خليفة وانتي شفت معايا كانوا تقريبا خدموا كان على الماء بنسبة، وقال لنا رئيس الغرفة متاع المساحات التجارية 90% من شيفر دافير والخدمة متاعهم
1: كله ماء على الماء.
0: لكن الماء في القائلة ولا في العشية ما فماش، يوفى
1: مفقود.
0: ثم عند الأحوان تحماس وإلا
1: الحماس العطارة
0: القهوة والله بين دفرين يقول لك على سوم إذا كان ترضى به 2000 و3000
1: والله ما فماش زادة نقصت قد شوية دبابس
0: اللي يجيب في الماء صغير كينو يجيب في حاجة معناها من الممنوعات يدخلها بالإسكورت كاريمون ويجيب فيها المقهى. الماء صغير زادة ما فماش،
1: ولا يتباع بالعلاقات.
0: الهدرة هذه شنو حكايتها؟ هل ستتواصل؟ هل الكميات اللي وقع ضخها بملايين معناها القارورات
1: هل رجعنا لنسق الانتاج العادي؟
0: مانيش عارف ما زادش. هل فما لهفه؟ صحيح موجوده بين دفرين ريت شويه اللي هز 4 و6 و5 و10 ومازال يفركس. دونك شنو اللي صاير بالضبط؟ خليفه بن سالم يحل الكتاب في هذه المتابعه حول الوضعيه نتاع المياه المعدنيه، هل هي موجوده والا مفقوده مع

0: سيلا سعد المزاح رئيس غرفة المشروبات الغير الكحولية.
1: متابعات متابعات. شكون معنا سيلا سعد المزاح رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية؟ نقولوا له صباح الورد سيلا سعد.
2: صباح الورد لكم والمتابعين جوهر افهم.
0: شكرا لحضرتك على التفاعل وتلبية الدعوة سيدة سعد مزح.
1: السؤال الأول سيدة سعد، رجعنا النسق العادي متاع الانتاج، باش نرجع النسق العادي للتزود أم لتو مصناش النسق العادي؟
2: لا رجعنا النسق العادي متاع الانتاج، ودير رجعنا النسق العادي زاد للتوزيع، خاطر قمنا بعملية كبيرة لنهاية الأسبوع الفارط باش نزودوا المساحات الكبرى، وفي الأسبوع هذه رجعنا نزودوا كافة الموزعين متاع المياه، وقاعدين معناها نخصوا معناها قاعدين نعزوا التوزيع خاصة في منطقة الساحل، معناها نبشر
0: اللي احنا مركزين
2: على ولاية سوسة والمهدية والمستير، على خاطر لاحظنا نقص في المنتوج في المنطقة هذه، بالتنسيق مع وزارة التجارة قاعدين مركزين على الولايات هذوم.
0: نعم سي سعد، كيف نقول رجعنا لنسق الانتاج العادي، قديش نسق الانتاج العادي، قديش ننتج في النهار تو؟
2: والله ننتج حتى نخلطوا حتى 7 ملايين قارورة في النهار، معناها نخلطوا لهم وننتجوا اكثر. انت مقبلة عرشت على القارورة نتاع النص ادرا، صحيح في المدة هذه ما تلقاهاش بصفة كبيرة، لان معناها احنا خيرنا ننتجوا القارورة ساعة زوز لتر وليتر ونص، خاطر طاقة الانتاج هي بيدها، راه تقعد كان تنتج قارورة بيتر ونص ولا بنص لتر، طاقة الانتاج هي بيدها، معناها كي تتحولها بعدد القارورات اللي تنتج. دونك احنا خيرنا بالتنسيق مع وزارة التجارة باش نقعدوا ننتجوا أكثر حاجة القارورات ذات ساعة إترا ونص وزوز لتر.
0: لكن هل 7 ملايين
1: في اليوم
0: في النهار، والبعض يقول الماء مازال مفقود يتوجد في الفترة الصباحية ولكن بعد ما عاش نلقاه، هل مازالت الأزمة؟ هل مازال مشكل؟
2: والله إتحاد المذهبية من موقعي أنا حبك تتوري في الفيديوهات وعبر قناتكم التلفزية كيفاش معناها سلوك المستهلكين، راهو يمشيوا 3 و4 مع بعض وفرد عائلة للمساحات الكبرى، وبدأوا يدوروا ياخذوا هما حدولهم الشرائات زوز تيكات، يمشيوا 3 و4 فرد عائلة ياخذوا 6 ولا 8 وبعد يعودوا يرجعوا للكاسة وياخذوا 6 و8، معناها هذا سلوك اللي خلى اللي معناها البضاعة اللي نحطوها في المساحات الكبرى في ساعة معناها تنتهي وبعد
1: تمشي العشرين لعبات في الخيار متاع أنه الكل معناها المادة نحطوها في الفضاءات التجارية الكبرى، ما هوش خيار صائب، لأنه التونسي يعيش في حي شعبي عنده سوبرات صغيرة، عنده عطرية، عنده حماس.
0: خليفة مع بداية هذا الأسبوع يقللنا توسي لسعد وعطانا تصريح رسمي، رجعنا عاتين للموزعين وعاتين
1: لكن مازلت الدبوات اللي كانت تبيع في الماء
0: لا بدينا نرجعوا لهم. انا شفت دبوات في ولايه بن عروس تحديدا المناطق الجنوبيه اللي بدات يجيها الماء، هذا اللي عندي سي لسعد.
2: لا نزيد ناكد لك المعلومه اللي احنا رجعنا النسق العادي نتاع التوزيع فهمني، ومع التركيز على المناطق اللي يقولون فيها ثم نقص، كما قلت لك منطقة الساحل بحكم انقطاع الماء في بعض المناطق، وكل مركزين عليهم باش معناه نزيدوا في معناه الكميات.
0: وقتاش انطلقتوا في زيادة في الكميات لسوسة والمستير والمهدية؟
2: والله من يوم الاثنين بدينا.
0: حويجة أخرى
2: معناها وزارة التجارة عندها كمية معينة تاخذ فيها وهي هذيك تصرف فيها باش تحطها في المناطق اللي بلخها اللي فيها نقص نتاع التوزيع.
0: سيلا سعد مزاح، حاجة أخرى، بعض الماركات نتاع الجازوز بدات ما نقاوهاش في المساحات التجارية الكبرى، هل فما مشكل هنا ولا سبقتوا الماء على الجازوز ولا اش فما؟
2: لا والله الجازوز كيف معناها الاستهلاك زاد بحكم الارتفاع درجات الحرارة والانقطاع التيار الكهربائي زاد نقص في الانتاج، دوك ثم نقص في في العرض وخلى لي بعض العلامات تلقاهاش ديما في معنا معروضة. أما آه. قاعدين نرجع وراء وشوف احنا تول نحكيو فيه تول نشوفه جمعة أخرى وجمعتين أخرين يرجع نسق عادي عادي.
1: يعني في تقول كل جمعتين أخرين سيلاس عاد ما عادش مختار أنا نشوف الصف ولا نستنى ولا عنديش استكمة.
2: أي لا لا لا نحق لكم اللي كل شيء بشي يرجع النصاب وخطرك تشوف حتى درجات الحرارة قاعدة تنخفض قاعد يرجع الواحد لما زاد رجوع العمال بالخارج البلدانهم ونقص وفود السياح من وين 15 سبتمبر ترجع الأمور النسق العادي
0: بيه كان 15 سبتمبر ترجع النسق العادي سيلسعد مع العودة المدرسية عطيتنا بشرك بالخير عطيتنا حويجة ممتازة
1: اسمها متفائل
0: هي هي هي اللي لانه صغيرات مش يزدبو زمان يقرأ راه ساعات فترة متاع خمس ساعات
2: كله بالنسبة للصغيرات احنا نقولوا للأولياء من توا يعملوا لهم كل دبابة صغار حتى كان يلقاو الدبابة لساعة كبيرة فيها بيت ياخذوا كالدبابة تولوا موجودين في السوق قد أكل نقولوا احنا ترموس ولا حاجة يحطوا فيها الماء باش حتى معناها كما يلقاوش القارورة اللي متاع نص فيترة هو يفرغوا لهم معناها قسط من القارورة الكبيرة في هذوكم في الدبابة الصغار ويحطوا لهم في المحفظة متاعهم نعم. معناها نعاونوا بعضنا باش خطرفنا من كما قلت لك الرجوع للقارورة الصغيرة باش يولي ينقص في العرض في الدبوسة الكبيرة اللي هي فيها أكثر طلب واللي حشنا بها في الفترة هذه
0: إن شاء الله معاهم صحيح رأوا فما البعض منا عنده سلوكيات خايبة برشا بين دفرين شفتهم شفت حاجة خليفة نقول لك عليه ووقفهم حرس قدام عينيه وطلبوا راق الكرم هذوما
2: كانوا قلت لك يمشيوا للكاس يعاودوا يرجعوا ثم حوض يعاودوا العشية
0: هو سيلاس عاد كنا في بومهل وفي الزهرة فما ثلاثة أربعة مساحات تجارية كبرى فهو مجموعة تقريبا يجي ثمانية تسعة والله يا خليفة يهبطوا يشدوا صف في الأولاني لك بعد يمشيوا وين السكة متاع الانقار المساحة التجارية الكبرى بعد وسط الزهرة فما
1: مكرين هما تو كارينهم يعني
0: كيف حل الباب متاع الكاميون الحرس شفته قدام عينيا في شو اسمه في بومهل معناها الزهرة نسميوها احنا مساعة تجارية بين بومهل والزهرة والله مسدفة كين واحد جاي يمشي هبط السلعة دونك بربي نساعدوا روحنا حتى اللي نرجع كما نساعدوا روحنا نساعدوا خمو في غينا اللي مخذيش والاحتكار هدايا معناها راه ما عنده وين يوصل شرب حكوا حكاية أفرغ من فرق سيلاس عدم زيح نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات وكما قلنا راه النسق يمشي ويتحسن ويرتفع وبش يدخل زادة بش تحسوا بيه انت لاقا من النهارين هذوما تحسوا انه داخل الحوام الشعبيه كل موزعين اللي عاملين هكا مساحات كبيره يستقبلوا فيها الماء واختصاصهم كان الماء اي هذوكم الدبوات نتاع الماء رجعوا موجود في عندهم الماء ورجعوا الى التوزيع وانطلاقا يمكن من اليوم غدوه على اقصى تقدير اليوم غدوه باش تلاحظوا كون العطار رجع عنده الماء وايضا الحماس رجع عنده الماء وايضا الموزعين رجعوا عندهم الماء شكرا لسيلاس عدم زياح رئيس غرفه المشروبات الغير كحوليه يلا فاصل ونتواصل مع الميتيو دي جور فما أخبار سارة في الميتيو نرجع لها بعد قليل
3: خاطر كل يوم عندك متقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متحب تشكر ولا تنقل عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بغبوكس باقوى سوم
4: 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. أريدو طور عالمك.
5: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
6: أفلام بيبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. ميتيو على جوهرة أفم.
0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. طقسنا اليوم في قراءة مفصلة في هالخريطة متاعنا، فيها أيضا كل صغيرة وكبيرة باش نشوفوها في الظواهر الجوية لهذا اليوم، ونشوفوا غدوة وبعد غدوة كما عودناكم في نشرتنا المفصلة لطقس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. نمشي وزاد الطقس غدوة الجمعة 4 سبتمبر وحتى نوصلوا للويكاند اللي فما فيها بعض الأمور اللي تفرح، معناها والنسق من اليوم يبش يبدأ هذا الاحمرار هذايا اللي يفجع باش يمشي ويتقلص بإذن الله. إذا نشوفوا شعنا اليوم، عنا طقس قليل لسحب الشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب. ريح شكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. ونشوف وين هذه باش تكون. البحر عامة مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب. الحرارة في انخفاض طفيف والحمد لله، وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هات نعمل نطلع على الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ قليل، معناها تقريبا منذ دقائق معدودات، تعطينا درجة حرارة في الصباح ثلاثينية مع سماء تتميز بسحب قليلة في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء جبلي ومدنين وتطاوين، باش يكون طقس مغيم جزئيا. وفي الجنوب درجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة بالشمال التونسي والشمال الغربي وخاصة الشريط الساحلي، اللي درجة حرارة باش يكون في حدود 32 بنزرت، 33 في تونس الكبرى، و 32 في نابل، 33 في سوسة والمستير، وأيضا المهدية هذا صباح 35 في صفاقس، 34 في جابس، و 35 في مدنين، و 34 في تطاوين. في الشمال نبدأ بزغوان ساعة 33 درجة، 32 في سليانة، 31 الكاف، و 34 جندوبة، و 33 في باجة. أقل الدرجات هي 31. ومن الشمال والساحل باش نمشيو للوسط، 34 في كل من القيروان وسيدي بوزيد هذا صباح، 33 في القصرين، 36 في قفصة، 37 في توزر، و36 في كل من قبلي وبرج الخضرة في الفترة الصباحية. بعد الظهر ونحيونا الصورة هذه مروة اللي معناها محمرة في الخريطة هذه، هذا الاحمرار بدلوا، اعطيونا صورة واحدة أخرى. في طقسنا بعد الظهر درجات حرارة تتميز بكونها مستحبة خاصة في الشمال وعلى الشريط الساحلي مقارنة بالجنوب، اللي باش تبقى نسبيا مرتفعة لكن أقل من الأيامات الفارطة، أقل من 49 درجة و 48 درجة. شعن عندنا قاو على الشريط الساحلي بعد ظهر هذا اليوم، بنزرت 34 درجة، 37 في تونس الكبرى، 35 في نابل، 38 في سوسة، 36 في المنستير، 35 في المهدية، 39 في صفاقس وجابس، 40 نقاها في مدنين، و 39 في تطاوين، 42 باش نقاها في قبلي وأيضا برج الخضرة ومعهم قفصة، 43 أعلى الدرجات اليوم هي في توزر، 41 نقاها في سيدي بوزيد، 37 في القصرين، 41 في القيروان، زغوان 38 بعد دور هذا اليوم في زغوان 37 في كل من سليانة وباشا جندوبة 38 و 36 درجة في الكيف. هذه الليلة شون يعنى هذه الليلة باش نلقاو درجات حرارة زادة مستحبة عشرينية في أغلب الولايات، لكن كيف نقدموا نحو الجنوب بشكل خاص باش نلقاوها ثلاثينية. هات نشوفوا ش عنا درجات حرارة. نلقاو 29 في بنزرت وفي تونس الكبرى، 27 ورياح قوية في نابل، 29 فقط في سوسة هذه الليلة، و 29 زادة في المنسير مع رياح قوية، و 29 في المهدية وريح قوية، 30 صفاقس هذه الليلة، 31 جابس، 30 مدنين، و 28 فقط في تطاوين، في حين 32 في قبلي وريح قوية، وتوزر نقاو فيها 33 وريح قوية، 32 في قفصة، 30 في سيدي بوزيد، 26 فقط في القصرين، 30 في القيروان، و 28 في زغوان، 26 في سليانة، وقل الدرجات نقاها في الكيف 25 درجة، 28 في جندوبة، و 27 في باجة. هذا ما هو موجود في طقس اليوم، نجم نقوله بداية الانفراج بالنسبة لليوم. غدوة الجمعة تتواصل تقريبا نفس الدرجات، باش تكون ثلاثينية درجات الحرارة، سماء ما فيهاش سحب وكل خلايا الرعدية، تتراوح درجات الحرارة غدوة بين أقل درجات 33 درجة لنقاها غدوة في بنزرت وفي المستير وفي المهدية، وأعلى الدرجات باش تكون 40 درجة في كل من توزر وأيضا برج الخضرة، مرورا ب 38 في القيروان، 35 الكيف وسليانة، 37 غدوة في جندوبة، 36 في كل من باجة وأيضا زغوان نقاو زادة، 36 قلنا عليها في سيدي بوزيد، و 34 في القصرين. هي ذولي أبرد منطقة القصرين، ومعها لا لا لا الشريط الساحلي هو اللي فيه الطقس مروح أكثر، معناها بعد ظهر غدوة معناها الجمعة 33 درجة في بنزرت وفي مستير وأيضا في المهدية. درجة حرارة إذن تتراوح بين 33 و 40 درجة، وهنا ماشيين في نسق تنازلي بالرغم من أن الصورة أحمرت. أنا أقول لكم ليه راهي بدأت تصفر وتخضر.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق. حديث التونسي أول حاجة مياه معدنية قصوا الماء قصوا الضوء ومع هذم الكل ريت ينساهم وقت يقول لك عودة مدرسية وزمني نشري وكذا واحد. هذا هو التونسي اللي يحكي فيه العودة المدرسية لأنه مش الفورنيتور سكولير فقط يطلبها التلميذ مش
2: الكراسة والكتاب.
1: والكتاب لا لا زاد اسبادري اللي هو يرسموا العودة واسبادري موضة عند صغيراتنا المراول والسراول وغير ذلك وكذا. فمسكين التونسي في هذه الفترة هذاك علاش احنا حبينا نمشيه مع خليفة بن سالم مع ضيفه زاد اللي باش يكون معنا رئيس منظمة إرشاد المستهلك باش يعطينا شنو الترمومتر متاع السخانة في
2: تكلفة هالعودة هذه
1: هالعودة المدرسية هالرخصة هالزادت ثم أوسي نحب نشوفه بالنسبة لي هو عنده ما ولا ما عندهش لطفي زعم. يلا متابعات
0: متابعات متابعات
2: فعلا حاتم جولة الآن في الأسواق التونسية الناس كلها توا إيدك واحد إيدك على الأدوات المدرسية ومستلزمتها إيدك واحد إيدك ناس كثير يقولوا طبعا نقولك عليها توا الناس كلها واقفة قدام المكتبات أو محلات الملابس الجاهزة في علاقة بالعودة المدرسية. التكلفة احنا مرفات جبنا المركز القومي البيداغوجي اعطانا التكلفة متاع الكتاب
1: كتابك
2: وهذا شفناها بالارقام التكلفة تاو متاع الكراس المدرسي ومتاع العودة بصفة عامة
1: الابتدائي في الثانوي
2: كان الغير قداش يكونوا قداش يكلفوا سيلوت في رياح يقول لك صباح الورد
3: صباح الفل صباح الورد تحية ليك تحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معاك نهارك زين سي حاتم
1: مرحبا بيك لطفي
2: اي سي لطفي عملنا جولة على العودة المدرسية والتكلفة متاع العودة المدرسية بالنسبة للتلميذ قداش تقارب
3: التكلفة متاع العودة المدرسية خنشوفه في المجمل تم زيادة تقريبا 8% مقارنة بالسنة الفاتت.
2: وين الزيادة متاع 8% الكتب ما زادتش راهي
3: نعم لا الكتب والكراس ما زادتش منذ سنوات نحكيو على الميزة نحكيو على المحضة نحكيو على ساعة القلم نحكيو على الفلتر نحكيو على القواش نحكيو على المستلزمات التقليد كي من تضخم من سنة إلى أخرى تقريبا بين 7-8% هذا العام. العودة المدرسية ماهيش كتاب وكراسة فقط رغم أن الكتاب والكراسة حافظ على نفس الأسعار في السنوات وما زادش عنده سنوات وهنا نرجعوا إلى القوائم اللي مشكورة وزارة التربية وحدت القواعد بالنسبة للكتاب وبالنسبة للكراسة لكن العودة المدرسية فيها العديد من المدخلات الأخرى فيها الميزة فيها المحفظة فيها مستلزمات

0: حدود سي لطفي.
1: نحكيو على التجاره الموازيه، المنتوج التونسي اغلى بمفهوم اخر مش بمفهوم السوق، اغلى خاطر يحافظ اول حاجه على المكونات الرقابه الصحيه اللازمه، واغلى على خاطر ماشي فينا سق نتاع هيكله السعر اللي يتحدث بمنتوجات اجنبيه.
0: شوف الكراسه، الفرق بين الكراسه المدعمه اللي هي 72 حوالي 450 مليم في المدعم، تلقاها في حدود 2700 2750 في الغير مدعم.
1: بالضبط، تلقاها في حدود 7 و8 آلاف في الفخ. نعم. وهناك ما نلقاوش الكراس على ذلك ابو التوحيد. ما
2: يلزمش
1: في
2: القوائم نلقاو كراسي الكرة. سامحني وزارة التربية للعام الثاني إذا كان ما خانتنيش الذاكرة عملت حاجة مبادرة رائعة، خرجت قائمة متاع الكرارس اللي يلزموا والكتب المعتمدة
0: اللي طالب بها الأستاذ
2: اللي طالب بها حدتهم معناها، ومشيت للكراسة المدعم بشكل خاص.
1: يقول لي هذاك علاش كل تربية دخلتي نشكر وزارة التربية على توحيد القوائم في الكتاب والكراسة، لكن هنا كتاب الكراس وحده ما يحددش التكلفه نتاع العوده المدرسيه. نمشيو للميزه ونمشيو للمحفظه، كي نلقى انا محفظه في بماركه معينه موجوده في السوق ب 200 و300 ونلقاو هذاك هي كلت السعر اللي يحدد المحفظه العاديه اللي منتجها
2: التونسي. محفظه عاديه معناها ب 300 دينار لطفي؟
1: لا، قلت لك نلقاو في السوق محافظ مورده بماركات معينه من غير ما نقول السوم نتاعها باسعار مشتة ومشتة جدا. هذاك يحدد هيكله السعر في جميع المنتوجات الاخرين. وهنا كي نرجع على ذلك نقولوا نحن مكون عوده مدرسيه بمنتوجات تونسيه لتحديد اول حاجه
2: للضغط على السعر وعلى مكتوب المواطن. بربي حويجه ابو خيده لطفي، عندكم ما المياه المعدنيه عندك ولا ما عندكش؟ موجوده مش موجوده حسب الرصد نتاعكم واموركم؟ شفتوا
1: بالنسبه للمياه المعدنيه خلاص حاجه، ازمه المياه المعدنيه هنا عندنا في باش نحطوا امور في اطار باش نفهموا الاشكال هذا اللي موجود. ازمه في التزويد والتوزيع والتصرف في دوره الاستهلاك، وهنا هذه نعرفوها الكل والارقام صراحه توضح هذا. قطاع المياه المعدنيه في تونس تقريبا فيه 31 وحده انتاج تعليم موزع على 13 ولايه، طاقه انتاجيه توصل ل 520 الف قاروره في الساعه. القطاع ينتج تقريبا 2.7 مليار لتر في السنه،
2: يعني
1: 2.7 مليار لتر في العام.
2: زيادة
1: قطاع كبير. زيادة على ذلك في سنة 24 وصل معدل استهلاك التونسي حوالي 241 لتر في العام للفرد الواحد. نحن المستهلكين الكبار في المياه المعدنية. الرقم هذا مهم ومهم جدا، يبين اللي ما المياه المعدنية ما عادش منتوج ثانوي ولا ما ولا جزء من الاستهلاك اليومي بتاع العائلة.
2: نعم.
1: وهنا في الصيف، وهنا وين صارت الأزمة في الصيف خاصة في جوان وجويلية
2: توا لطفي
1: توا تقريبا
2: توا
1: نعم
2: توا عندنا ومع قروب العودة المدرسية ش عندنا في السوق
1: تقريبا حوالي 40% من التالك السنوي يجي في فترة الصيف. فترة الذروة هذه السوق التونسي تستهلك تقريبا 10 ملايين لتر في النهار. هنا مثال في جويلية 25 وحده تستهلك تقريبا 300,000 لتر في المياه المعدنية في شهر برك.
0: موجود طبعا ولا مش موجود في الأحياء في الدبوات في الحماس في العطار كي يمشي مواطن عادي هكا في السوبرات عداء نستثنيه في الفضاءات التجارية الكبرى قاعد يتوفر أم لا؟
1: هنا خمجيك ما يتوفرش
2: مش موجود
1: بالكمية اللي نحبوها نحن، لكن موجود متقطع بكميات تنجم تقول قاعد يتحسن. خلينا نرجع لك للواحد، الاستهلاك ارتفع في الذروات تقريبا ب 30% فوق المعدلات الصيفيه العاديه. وهنا في ظرف ايام انفجر الوضع، يعني اللي المواطن يطلب اكثر المصنع ينتج اقل وتتعطل وتبطأ في توزيع المنتوج.
2: شكرا لك.
1: امان زاد قص هنا في شهر اوت فقط مصالح مراقبة هنا زاد مشكلة في التوزيع والتخزين. علاش؟ خاطر في اوت برك الرقابة الاقتصادية حجزت أكثر من 700,000 لتر من المياه المعدنية المخالفات تتعلق بالترفيع الغير القانوني في الأسعار.
2: شكرا لك.
1: هذا الرقم مهم. علاش؟ خاطر الوضع مرتبط بخروج كميات عن مسالك التوزيع العادية.
2: يعطيك الصحة لطفي الرياحي، شكرا.

0: حضرتك على هذه الأرقام وهذه القراءة في الوضعية الحالية باعتبار هو قريب من السوق وقريب من المستهلك كرئيس منظمة إرشاد المستهلك. يلا فاصل ونستقبله ضيف الدنيا وما فيها نائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي. مازال هو رئيس اللجنة ولا ما عادش ولا ما
1: أصل فيه؟ هو رئيس لجنة الفلاحة المستقيل.
0: قبلت الاستقالة وسيه وعوضوا حد ولا ليه تونسلوا هاي
2: عدل الموجة نسمع جوهر في المسير والمهدي على 89.4
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
5: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
7: جوهرة
3: بوبليسيتي
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على الجمعة. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. باش نمشيو نستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها كما علينا, هو النائب بمجلس نواب الشعب السيد حسن الجربوعي, شرفنا بالحضور هذا الصباح.
1: ضيف الدنيا وما فيها,
0: سي حسن شكرا لك على تلبيه الدعوه. وعطيني, هل مازلت حضرتك رئيس لجنه الفلاحه والا قبلت الاستقالة وفما حد آخر خدع عليك المهام هذه؟
2: صباح الخير ومن خلالكم تحية لكل مستمعي إذاعة جوهر اف ام, يعطيكم الصحة. سي عمر بن عمر هو توا رئيس اللجنة, قدمت الاستقالة, قبلت من مكتب المجلس, تم عرضها على اللجنة ثم اتمررنا مرحلة التصويت. حاليا سي عمر بن عمر هو رئيس لجنة الفلاحة.
0: بقيت عضو في اللجنة؟
2: عضو في لجنة الفلاحة.
0: السبب اللي حطيته في الاستقالة, السبب هذاك اللي مكتوب في الاستقالة شنو؟
2: المكتوب في الاستقالة اللي كونه ما فماش تجاوب من الحكومة وما نجمش نكون رئيس لجنة دون صلاحية
0: في مجلس نواب الشعب, ما عندك علاقة بالحكومة.
2: كي تكون أنت اليوم تطرح مشاكل تمس المواطن التونسي, أنا اسمي نائب شعب, نوب الشعب في تشريع القوانين, نوب الشعب في مشاكله, في إيصال أصواته, في مقترحات قوانين, تلقى المقترحات يتم مش رفضها لكن تجاوب ما يتمش. كي تعطي رؤية وتعطي توضيح كرئيس لجنة, لو فرق بين نائب وعضو فرق بين رئيس لجنة. يعني باش نكون واضحين, رئيس لجنة تقريبا أنت عندك صلاحيات باش تقرر الجلسات, باش تقرر شنية المقترحات اللي تنجم تناقش فيها, باش تكون عندك رؤية استباقية للمشكلة وتطرحها قبل وتسمع من الوزارة وتنبهها وتعطيها مقترحات قوانين وتناقش معاها شنية القوانين اللي تنجم تسبقها. ما تلقاش هي حتى فما مشكلة اليوم, مشكل ما بين مسؤول يبحث عن حل لأزمة وما بين مسؤول يبرر الأزمة. احنا اليوم مع مسؤولين يبرروا في الازمات لكن ما عطوناش حلول في جميع القطاعات. توا انا امس سمعت مشكله الماء اللي تطرح لهنا عندكم, معناتها الواقع حاجه والحديث حاجه, مع احترامي لسي محمد الرابحي, معناتها كف من من من المسؤولين انا اللي نعتبرهم قامه ونتعلم على يديهم في عديد الاشياء فيما يخص المجال نتاعو, لكن الواقع بعيد برشا. انا سمعت بما معنى, انا نعطيك, انا ديما نؤمن بالواقع بحكم ديما سير تران وقريب من المواطنين والناس مع إشكال. أول ما تبدأ الصيف في الشتاء أنا مشيت عملت زيارة ميدانية كعضو مجلس نواب للمناطق اللي تعاني من شح الماء اللي تبع صفاقس تبع دائرة الانتخابية.
0: صفاقس بعد المحطة متاع تحليل المياه ما دخلت في ال...
2: شوف
0: مش تحسنت الوضعية؟
2: شوف صفاقس عندنا مشكل, الريف ريف والمدينة مدينة, هذه حاجة لازم تقتنع بها العباد ويقتنعوا بها المسؤولين. صفاقس المدينة تقريبا بليزو ما عندهاش مشكل من الماء بمحطة التحليل لكن اللي هي تمثل 4 معتمديات. عندك أنت ما يقارب 12 معتمدية أخرى تعاني الويلات. أنا أعطيك حاجة بسيطة ومضى بي الناس اللي تسمع فيها مسؤولين يمشي يحلوا تحقيق في الموضوع اللي مش نحكي فيه أنا. بيرة تجهر في منزل شاكر, منطقة من غير ماء, المحور الجنوبي تقريبا قص البسرياني هذا اللي يعطي المحور الجنوبي اللي ولايه صفاقس عنده 5 أشهر قطرة ما تصبتش فيه. عديد المناطق نسميهم لك منطقة منطقة, الحاج قاسم, شعلاب, بير الملول, غيرها, الماء 5 شهور الناس ما تشربش في الماء مقصوص نهائيا وجملة وتفصيل.
0: المناطق هذه فلاحية كيفاش؟
2: مناطق ما انا مانيش نحكي لك فلاحي, نحكي لك ناس باش تشرب. نسقت مع السيد كاتب الدولة سي حمادي الحبيب, نسقت مع المدير العام للسوناد, بعث لهم مراسلات, مشينا قالوا انا باش نعملوا فراج, عملوا فراج. وبالمناسبة انا الناس كي تشكرها ساعات خدمة, شوف استيك خدمة في الوقت خدمه جهر الفراج. لكن نعطيك حاجة, الفراج هذا الماء يخرج الناب من تحت الأرض ثم ديريكت يتعدى في الشعب نتاع الماء للمواطنين.
0: مش تصفي ليه؟
2: لا أنا يعني تصفي حتى جفال ما يتصبش في وسط العباد. ناس بعثت راسلت كي يحكي لك أنت يقول لك أنا نعطيك حاجة وهي المراسلات موجودة. نسبة الناس اللي تصفي في منزل شاكر عامين التالي كانوا 26 واحد, اليوم 86 واحد اللي صفيه واللي نعرفوهم. ناس أنا أصحابي نعرفهم
0: ناس صفيه
2: يعملوا في الدياليز كلاوي حبست. الناس معناتها نشرب في ماء انا من غير تصفي ومن غير جفال تصبه لي في في, في الكوندوي وتعديه لي ديريكت للعباد. انا بعث لك تحليل
3: شوف ما تعلمين اثبت التطور الرقم نتاع التصفيه فعل الكلاب بفعل العام هذا نتاع الماء ام لا؟
2: شوف
3: هذا معطى علمي
2: أنا لو ثم
3: انا لازم دراسه علميه واضحه
2: هي كبير. اوكي انا ما عنديش الصلاحيات باش نوصل لهذوما, لكن
3: احنا اصل الحديث بديناه على سي محمد الرابح. سي محمد الرابح ما يقولكش على نسبه توافر الماء, هو يقول على صلاحيه الماء, ما قالش انه الجهه هذه ما جهاش
2: انا مشيت
3: ولا غيره مش داخل.
2: انا سنه 24 مشيت عملت تحليه نتاع دبوسه نتاع ماء هزيت رغم اللي هي يلزم تم فيها حاجات, خذيته من منطقه بير الملولي هزيد دبوسه ماء
3: التحليه
2: مش سبالة. شوف نسبه الفير اللي فيها قديش. أيوة. شوف نسبة الحديد اللي موجود في الماء قديش.
3: نعرف
2: 1.9 اللي في تونس لازم ما يفوتش تقريبا ما نعرفش ما 0.2 0.3 معناتها الناس هذه تشرب في الماء باهي. انا نمشيو هكا انا كي قلت نسبة التحليه
3: سبالة راهو هو نحكيو احنا على اصلنا دور الهيئة تحلل في مركز تجميع الماء كيما تقول في غدير نقول
2: اعطيني البرودوي فينال
3: مش تحلل في داري
2: اعطيني الماء يوصل للمواطن يستهلكه حلله في بير يقول لك كيما تحب ما انا في بوجربو ولا في الحاج قاسم ولا في منزل شاكر يوصلني ماء هي يعطيني الماء يشرب المواطن
3: مشكلات اخرى
2: هذا هو الهيئة. شوف انا كنائب شعب كيبعث مراسله
3: شوف انا كل كوندويت
2: هذا هو انا كمواطن ما يعنينيش المشكل وين انا يعطيني صحتي وصحه صغاري انا كيبعث مراسله رسميه لوزاره الصحه فيها الارقام نتاع الناس اللي تصفي اذا دوله تحترم الشعب هذايا ديريك تحل تحقيق الناس اللي تصفي في ظرف عامين طلعت فوق 60 حاله
0: ما جاوبنيش حسن ما جاوبش خليفه شكون قال اللي الناس اللي قاعده تصفي من جراء الماء
2: انا كمواطن من المنطقه هذه نمشي لعباد هذوما نقعد بحذاهم ما عندهمش ماء اصلا يشد اللبادن هذوما ساعه بدون يعبيه بالماء ويحطوا يبرد في الفريجدير ويشربوا وانا نعرف السيد هذا لا عنده مرض وراثي في عائلته ناس تصفي لا مريض بامراض وراثيه ولا عنده لا قدر الله سكر ولا حاجات لا باس عليه وبعد نلقاه يعمل في الدياليز شنو هو اللي يبين لي انا نطرح انا المشكل هذايا معكم انتوما وطرحته في المجلس حلوا تحقيق في العباد اللي تصفي في المناطق هذه شوفوا من السبب هذايا امشوا شوفوا الماء في المناطق هذه الناس اللي تشرب فيه وبعث لك تصاور ما فضيحة ما حتى الجفان ما يصبوش في وسطه انا نعطيك حاجه اكزامبل عايش يوميا مانيش باش نحكي على بلايص اخرى اللي أما انا عايش في منطقه ندور في العباد هذه ونمشي الخزان ما تمديت منزل شاكر البسرياني وكبعث لك تصور شوف اللي يصبوا فيه الماء اللي يجي من جلمه شنو وضعيته شوف الماء اللي تصب في مجل الدرج شنو وضعيته شوف الماء اللي يمشي في البر راي ما عادش المنطقه شوف منزل شاكر بصفه عامه والمحور الجنوبي
3: من الابار العميقه
2: جلمه عندنا 6 شهور ما عادش يجي الماء للمحور الجنوبي مقصوص علينا جمله وتفصيل المحور الجنوبي كامل ولايه صفاقس الصخيره المحرس عقارب منزل شاكر من غير ماء 6 شهور عملوا فيها فراجات لابار اللي عملوها العميقه هذه اون برينسيب نسقت مع وزاره الفلاحه وعمل السيد كاتب الدوله سي حمادي الحبيب زياره ميدانيه لمنزل شاكر وكنت انا معاه مده 8 شهور التالي قال راني مش نعمل استاسيون تنحي الفيرم الماء على خاطر الماء كيخرج من تحت الارض يخرج عادي كيضربوا الهواء تتبدل ريحته وطعمته واللي عايز تشرب حتى الوضوء ما تنجمش حتى نعطيك من الاخر تعطي البقره ما تنجمش تشرب ما تشربوش مش عبد هنا عندك في حاجة أنا ملموسة قال راهو في ظرف 7 شهور مش نعملوا ستاسيون تنحي الفير هذايا باش الماء يتصفى رسلت بعث ولتوا نفس المشكل مطروح أنا ديما نحكي عن المواطن البرودوي فينال يوصل للعبد هذايا معناتها راهو مش معقول اليوم ثم حاجة أخرى تهرب منها العباد توا نسمع في البلاتوات الكل تحكي على مشكلة الماء المعلب الماء المعلب الماء المعلب الماء المعلب اليوم بعد جماعتين مش تلقى صغيرات يقراوا في المدارس اللي احنا في عادات نهز دبوس ماء ويمشي يشرب على روحه تلقى الناس اللي يقرا في الفاك في العوده الجامعيه اللي كانت بنيه ولا وليد هو ابوه ياخذ وستيكه في الدار مش يولي يستيكه في الدار وستيكه عنده هو على خاطر كاري في ولايات اخرى وهذا شيء نعرفوه دونك المشكل انا نشوف في كل الناس تتهرب من المشكل هذا صحيح فما مشكل نتاع ناس الله اعلم ما تشبعش من الدنيا خزن وحط كذا هذه 50% لكن المشكل الاساسي اليوم هو في حاجتين اول حاجه قانون الشيكات اللي الناس اللي كانت في الشتاء تستوكي في الماء عندها وتعطي ومن بعد تبدا توزع في الصيف والمرسوم نتاع الاحتكار هذوما الزوز هم اللي اثروا تقريبا نسبه 50% علاش انا قلت لك من الاول فما مسؤول يحب يلقى حل الازمه وفما مسؤول يبرر في الازمه جميع نسمع فيهم ونقعد معاهم ونشوفهم يبرروا في الازمه الحل شنو هو
0: سامحني ما نوافقكش انا شفت وزاره التجاره هذه المره حسن خويا ما دخلتش في عمليه تبرير دخلت في عمليه
2: اللي هي الحل. اللي هي
0: اعطاوا المساحات التجاريه الكبرى الان على مستوى تونس الكبرى تو دخلوا للساحل التونسي وماشيين
2: داخل الجمهوريه انا امس كلمتني معناتها انا نسكن في بوثدي ولا نسكن في اخر الدنيا نعرف مساحه تجاريه نعرف عطار نعرف حماس نعرف في بالي انا اغلبيه الناس تسمع فيا انا عندي جران سيرفاس في منزل شاكر اللي فيها حتى دايره بلديه ما عنديش انا عندي ما فيها شيء المناطق هذه الريف يا اخي ما عندهاش حق تشرب الماء المعلب انا عندي مراي كلمتني امس 7 نتاع الصباح وليس عاد تحكي حاجات معناتها غير باش نعطيك انا نحب الحاجه الملموسه ولدها يصفي وانا نعرفه هذه في منطقه اسمها بوثدي المنطقه هذه المراه تبكي بدموع قالت لي بديتها من هبيره المنزل شاكر ومن صفاقس البوثدي لو جات ابو سمام ما لقيتهاش كلمت المدير الجهه والتجاره قلت له سيد
0: الماء سامحني هذه شلون الماء هذا سامحني نقص
2: هذا الماء هذا الماء في مجرى الدرج هذه البسرياني اللي تشوف فيها هذيك البسرياني هذاك الماء مش تشرب عباد هذيك البوباج
0: هذاك كلك هذاك
2: هذاك وين يتصب الماء هذاك تشرب فيه العباد اللي يصب الماء هذاك يجي من جلمة هذاك الماء كيرجعوه هكاك الماء يتصب
0: سامحني غرم حاجه حاشاك وحاشا من يسمع وحاشا من
2: انت كيفاش مش تشربوا كيفاش تشرب هكا؟
3: هذه عدو طول القنوات
2: هذاك هذاك يتصب هذاك برودوي هذاك الفينال يوصل للعباد هذاك المال يوصل للعباد هذيك البسرياني هذيك النقطة هذيك المجمع نتاع المال يعطي معتمدية فيها 40,000 ساكن تتقسم على جوز المحور الشمالي اللي جينا من السدود والمحور الجنوبي جينا من الفراجات اللي في جلمة هذيك المال اللي موجود معناتها أنا احنا اليوم رانا نلوجوا على حل
3: المشكل يخرج هكا
0: لطيف
2: معناتها أنت اليوم كيفاش تحب تقارن وهذه تقص كومبليتمون ما عادش يوصل الماء هذا من زين شاكر ما عادش يوصلها أنا كي نعطيك معتمدية من الحاج قاسم
0: ما عادش
2: يوصل هذا أصلا مش الحمد لله ما عادش يوصل هذا قبل كان حتى يوصل العباد كانت راضية بالهم
0: شو راضية بهذا تشرب
2: لا راضية أنا حكيت أنا في إذاعة نحكي اليوم أخرج للمناطق اللي في منزل شاكر وعملوا تحليل للمال تشرب فيه العباد أخرج وشوف المعاناة نتاع العباد اللي موجودة تعرف من يشربوه؟ صدقني رجعنا اللي عنده ماجل في داره واللي يعرف فستقية كل في الزيتون قدم لعبت تعبي عليك حشاك على على الجردينة وعلى بيدنا على ظهورها وتدور من بلاصة لبلاصة في الريف اللي نسمع أنا في عديد المسؤولين يقول لك عمل ماجل يا ولدي الماجل يتكلف بعشرة ملايين 11 مليون شكون قادر
0: دعم الدولة
2: تنا دعم الدولة تصدقنا عليه في قانون المالية الدعم والشروط اللي حاطينها كل شيء يحبلها إنسان ما عارف شكون بس يأخذها الشروط هذه جيز أوراق راه الواقع حاجة ونشوف فيه حاجة أخرى علاش أنا أقول لك راني نائب شعب مانيش النوب الحكومة أنا نعطي فيكم في حلول أنا مانيش اليوم في تهم متبادلة لا إجا نبنيو الأزمة اللي عايشينها إجا نشوفوا حل
0: أبقى معي باش نرجع لك في الدوزيام بارتي لكن زاد أنت هاك وافقت عليها القانون هذا وعملت لنا رزمة متاع تراخيص
2: وواحد باش نعملوا كل حد مسؤول على شنو صور سي حاتم
0: موت نجموا أنتم كنواب شعب كلكم كنواب شعب تقولوا له نحسنوا وننقصوا من الأوراق وغير ذلك
2: بالله طرحت مشكل مهم جدا في قانون المالية اللي تعرض علينا اللي يعتبر هو العصب الوحيد للدولة باش تحط حاجات ملموسة احنا في قانون المالية عملنا فصول إضافية ما يقارب 16 فصل ولا فصل فيهم اتطبق قدمنا مقترح قانون في الديون المتعثرة للقطاع الفلاحي القانون حاجة والسيركيلار اللي هبطوا البنك السنترال حاجة أخرى
0: سمحني
2: معاكس القانون تعدى القانون حاجة وشوف البنك المركزي شنو السيركيلار اللي هبطوا
0: خلنا نخرج فاصل ونرجع له ثم نرجع للسؤال نحب نطرحه خليفة بالضبط ومعنا سي حسن الجربوعي اللي كان رئيس لجنة متاع الفلاحة ومازال نائب الآن نحس كأنه النواب في واد أو بعض يا سيدي ولا مش نواب في واد البعض منه والحكومة في واد آخر كانوا فماش حتى بوان يتلقوا فيه ولا يخدموا الزوز مع بعضهم هذا بعد الفاصل جاوبنا عليه سي حسن
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
4: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
7: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه تونسي قريبة مني
8: جوهرة
9: ببليسيتي
10: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
11: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
12: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
13: الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
14: مونوبخي ديما معك
15: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année
9: ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
8: جوهرة
15: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
16: على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة.
0: دوزيام بارتي دو الانترجو مع سي حسن الجربعيني بمسنوى بالشعب. خلينا حاجة معلقة وقلت لك تجاوبني عليهم بعد الفاصل مباشرة. عندي احساس فما حتى نقطة لقاء بينكم بين الحكومة كأنكم ضد بعضكم. ما هذا رقم فرد دولة وتخدموا زوز مع بعضكم من أجل مصلحة هذا المواطن التونسي حس هكا هذا. وإذا كان صلح لي إذا كان أنا
2: لا لا لا بالعكس صحيح وكلامك لوجيك هذاك هو الأساس اليوم متاع وظائف الدولة. لكن كان في الأساس يكون فما اختلاف مش خلاف. لكن أنت اليوم تلقى أعضاء الحكومة ما تجيك إلا في حالة قروض. اليوم نستناهم اللي دخلت على المجلس نواب نحكيو ديما على مجلة الاستثمار مجلة المياه لليوم ما جاتش وما تعرضش على المجلس اللي هي حاجات مهمة جدا للشعب التونسي. مجلة التصرف وغيرها وغيرها وغيرها التوى ما جاحتش وما تعرضت على مجلس النواب. الأكثر من هذايا بالحق واليؤلم اللي احنا نقدموا مقترحات قوانين. مثلا أنا قدمت مقترح تسويت وضعية الآبار يجينا عليها لهنا. قدمت مقترح قانون إعادة هيكلة ديوان الأرض الدولية اللي بقينا 11 شهر نخدموا فيه. جاك مجلس النواب الشعب مع احترامي لإدارة المجلس كلها تخدم على روحها. رئيس المجلس عمل لنا حاجة اسمها اليوم الدراسي استدعوا الحكومة وكذا كذا. هذه ولا تعطيل الحكومة ما تجيكش ونبقى احنا في الحلقة هذه ويبقى النائب ديما هو وينك وينك وينك اللي احنا خدمنا مقترحات قوانين ثورية باش تنقذ اليوم الوضع اللي موجود. هذه حاجة بلي نحب نرجع لمشكلة المياه. الخطر احنا اليوم رانا مش ننقذ فقط نعطيه حلول. شوفوا الدول الأخرى كيفاش تحافظ على المياه. كل قطرة ماء تهبط البرازيل تقريبا نسبة تساقطاتها تفوت 700 ملليمتر في العام. قطرة ماء ما تضيعش عاملة 5 مليون حوض مائي ماذا حد شيء. وصلت تمشي الخليج وشوف الناس كيفاش عاملة فوق السطوحات حاجة أوبليجية اليوم باش تبني أي عمارة تعمل فيها خزان متاع ماء. شوفوا الأفريق بحذانا كي تمشي اللوتيل يعمل لك فيه ريزرفوار ما تفوتش 50 إتر في اليوم تدوش بيه توضى بيه عمل بيه تحب ناس تحركت ويقص ناس تحركت وخدمت. احنا عطيناهم حلول عملية عطيناهم كيفاش اليوم النجم نصلحه. لكن للأسف اليوم ما تلقاش تجاوب من الحكومة في قرارات مهمة فيما يهم القطاع الفلاحي. مشيت أنا للجزائر ومشيت المغرب وشفت الناس ايش قاعدة تخدم. تعرف في الساقيين ايش يخدموا؟ جابوا برودوي اسمه بوليمير. هذه أوروبا كاملة تقريبا 60% يخدموا به. هذه ترشوا تحت الشجرة زيتونة برتقانة اللي هي تسقيها مرة بركة في العام مرة بركة في العام وكان سبت المطر ما تسقيهاش.
0: شو اسمه؟
2: احنا في تونس اليوم معطلين البوليمير هذا.
0: بوليمير نحبوا برشا ما نجموش نجيبوه هذا.
2: جبناه وتم تعطيل وما نعرف شنو والوثائق والموجودة وخدم به معهد الزيتونة وخدمة بيلينات وعطوا فيه موافقات اللي البرودوي هذايا راهو البرودوي فينال نتاعو صحي وراهو يعاوننا وقت الازمات ووقت الشح المائي وراهو كذا. يا ولدي حلوا مخاخكم وشوفوا العالم فاش قاعد يخدم ونتطور. علاش انت اليوم مازلت عامل لي شجره زيتون يلزم يومين نسقيها وقوت اقوت ونزرع في الدلاع كل شيء يخدموا بها هذا البرودوي هذا كل محمصه ترشوا تحتها قطره الماء اللي طابت ما تمشيش للارض ويخدموا بها عالم كامل. المغرب 25 سنه تخدم بها هذا. الجزائر تقريبا 10 سنين. انت كان شفت المليون شجره
3: ما فاتوناش فيها
2: المليون شجره المليون شجره مش
3: بها ما المليون شجره والسيد الني
2: شوف شوف
3: لا ما هو ساعات
2: ما فاتوناش في الانتاج فاتونا في المحافظه على المياه سامحني فاتونا في
3: المحافظة على المياه. شوف. مع ذلك تجربة تونس رغم الدولة الوطنية نحكي أنا مش
2: تو عطيني تو تو شنو نحافظوا على المياه
3: تو
2: كم صب مطرة تو نغرب
3: ما نسق قاعدين نحافظوا أزمة كبيرة هذه متفقين. ولكن بالتجربة اللي عملتها تونس تقول نثمن ونبني عليها اللي عملتها الدولة من وقت المرحوم الحرشاني وغيره اللي داولوا على المهام هذه
2: يا سي خليفة
3: ما كنا وضعنا المياه
2: أنا معاك لكن وقتاش مش نبقاو
3: خير متزايد يخص الماء عندنا
2: يا سي خليفة أنا تزايد وقتاش مش نبقاو لا لا سامحني الناس طارت علينا الناس طارت علينا يا سكليفة يلزمنا نعترفوا يا سي لا طارت علينا يلزمنا نعترفوا بالفشل باش نجمو نصلحوا. اليوم احنا عايشين في ماضي سعيد. احنا مازلنا توا نحكيو على العشريه السوداء ومازلنا نحكيو على 23 سنه نتاع التجمع. اليوم سي خليفة فما حاجتين اثيوبيا اللي بحذاك احنا صغار نبعثوا لها في بوق حليب. شوف اثيوبيا وين وصلت واحنا مازلنا اليوم غارقين في الحلم نتاعنا.
3: احنا عندنا تاخر كبير جدا وعندنا تراجع كبير ياسر ومتأخرين مش على الدول الذي على أنفسنا. احنا طول الأرقام تاع 2010 طول ما وصلناهمش هذا حقيقي. لكن هذا يناقش بهدوء وزادة مش بمعناها أحلام كبرى. إيش ممكن يا مطاع أن تطاع أطلب المستطاع.
2: أنا مش عاديك حاجة بس تسمحني حاجة عملية. احنا مانا ثاني دولة مصدرة للزيتون وثاني دولة منجل لزيت الزيتون هكا ولا وصار لنا كريز ما يقارب من 2019. نرجع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد من وقت سيوسف الشاهد هو يناقش في الموضوع متاع أزمة زيت الزيتون اليوم 2026 هكا ولا. أعطيني حل عملي خدمنا عليه. شوف المغرب إيش قاعد. المغرب في بالك التاكساسيون مع أوروبا نحتها كومبليتمون تخدم البرودوي نتاعها يتعدى. شوف انت المستقلين نتاعك.
0: شوف المغرب ايش عامله في الكواليس.
2: سامحني ما ندخلش في الامور هذه يا سليفه. باهي سامحني خليش مش باش ندخلش هكاك يا سليفه. ما نعملوهاش وانا معاك. شوف انت اليوم الخليج خمس ضيعه واحده 5000 شجره زيتون وشوف الناس ايش تخدم. علاش احنا بقينا ديما نحبوا نوجهوا الخطاب والاصلاح للسياسه. السياسه ما تعنينيش اليوم. اليوم تعنيني سي حبيبي الصيد وقته. علاش في الكوتا الاوروبيان طلعناها من 20000 ل 57000. وين الدبلوماسيه الاقتصاديه اللي تخدم؟ ما ندخلوش الاقتصاد في السياسه. السياسه هذيك امور اخرى ما ندخلوش فيها. ما يمنيش فيها المغرب شنو توجهها.
0: اعطيني المعلومه. اعطيني المعلومه الان كمسؤول كنائب شعب وكنت على عين المكان. هل صحيح فما ازمه كبيره ومشكل كبير بعد نفوق الدجاج من جراء السخانه ومن جراء قصان الضوء؟ هذا ما قالوا لي في ولايه صفاقس ككل.
2: شوف قصان الضوء انا نعتبره كارثه مست جميع القطاعات التجاريه الفلاحيه وغيرها. كي نمشيو للدواجن اليوم نبداها من نابل ونوصل لصفاقس وخاصه صفاقس. انا مشيت بحذا فلاحه دجاج مداجن مشات على روحها
0: مداجن كامله
2: توفى فيه مات فيها الدجاج وردموه اصلا مشى على روحه. هذه كارثه موجوده اليوم. لكن المشكله وين اللي ديما نرجع نقول رانا نبرروا في الازمه ما نلقاوش في حلول. اليوم انا نثمن مجهودات وزاره الفلاحه اللي خدمت على عيد الاضاحي وحضرت خدمتها بالتنسيق مع البي تي اس والبي ان ونسقت مع ديوان الاعلاف مع ديوان تربيه الماشيه ومشيت للجهات وخدمت برنامجها وقاعده تحضر. لكن
0: مش تجيب ولا مش
2: مع الفلاح التونسي
0: تخدم مع
2: الفلاح التونسي تخدم مع الفلاح باش نلقاو اضاحي
0: خارق العاده.
2: احنا نثمنوا المجهود هذا اللي خدمت عليه وزاره الفلاح. لكن راهو هذاك مش يبقى مجهود احادي اليوم مش يطرح مشكله وانا نعتبره مش ينجح نجاح نسبي. الخاطر يلزم اليوم ثم جهود متضافره ما بين وزاره الفلاحه بالتنسيق مع وزاره التجاره بالتنسيق مع وزاره الداخليه. وزاره التجاره اليوم اذا كان مش نمشيو في دعم الفلاح باش نلقاو الاضاحي نتاعنا. احنا نعرفوا التونسي الجزاره تذبح الانثى وتذبح والخدمه هذيك نعرفوها احنا التونسي شنو الوضع نتاعه. لذلك اليوم يلزم وزاره التجاره فما بريفيليج 5% في الامر عدد 2605 اللي يمنح اليوم باش نوردوا الحم اللي كونه تخدم به الدول الكل. الحم هذا على الاقل يساعد. اول حاجه الثمن نتاعو رخيص ما يفوتش 38 دينار وصل للوكاله التونسي الحم علوش وبهذا
0: اللي قالوا لي حتى تزير جايبه منه معنى هذا قالوا لي
2: والجميع الدول تخدم به مع كونه يلزم يعاون الشيء هذا على خاطر اليوم انت كي مش تجيب الحم مع تكونه في ظرف شهرين مش تطرح لك مشكل راهو رمضان في فيفري مش تطرح لك مشكل الدواجن مع الانقطاع هذا يلزم تكون فما نظر استباقية باش نجموا اليوم نصلحوا. مع وزارة الداخلية اليوم اللي حكينا فيها عديد المرات اليوم الفلاح ما يكفيش الأعلاف بركة وما تكفيش اليوم اللي كون التعدية قروض يلزمك الأمن. الفلاح اليوم يخاف من السرقة. الفلاح اليوم يخاف اليوم من البركاجات. اليوم يلزم فما أمن فلاحي موجود كيما الأمن السياحي يتدخل في الواقع.
0: من يخوك بما معنى أنه البركاجات للفلاحة وعلى منتوجاتهم وفلوسهم كثرت
2: موجودة برتو. أنت توا في ديما نرجع أنا للريف. أنت توا في بالك اللي عنده حتى 5 شيه ولا عنده 5 بقرات يرقد نوم الليلة ما يعرفوش
0: عليه
2: ما يعرفوش من السرقة. راي ناس في الريف راهو يهد عليك في أي وقت ويهزهم عادي جدا. ناس راي ما نحكيلكش الخوف رغم راهو ثم السلطات الأمنية تدخل بالوقت وترجع من في منزل شاكر قداش من سرقة تجيع يتدخل الأمن ويرجع بالوقت من أي جهة كان يتدخل. لكن الفلاح يولي خاف. أنت اليوم يلزمك تأمنه. كي تأمنه خليه يستثمر في القطاع هذايا. علاش اليوم قلنا الأمن الفلاحي ماهوش اختصاصه كان تربية ماشية يتدخل حتى في سرقة المياه يتعدى في التعدي على المياه يتعدى اليوم حتى في كيفية التسويق في الأسواق اللي موجودة البرودويات موجودة هذايا كيف كيف وزارة الفلاحة. لكن فما مشكل تطرح في وزارة الفلاحة اللي أنا شوف المنشور الأخير اللي هبطته وزارة الفلاحة بحكم اللي كونه ما عادش مش يوردوا العجول القابلة للتسمين من مناطق الموبوءة على خاطر فما أمراض منتشرة. أنا بور الشيء هذايا وهذايا بالعكس حاجة نثمنوها. لكن اليوم كي نشوف القانون عدد 95 لسنة 2005 يتم تطبيقه في مناشير كيما هكا وما يتمش تطبيقه في إعادة ترقيم القطيع ما يتمش تطبيق فصوله في إعادة خالص الحليب حسب الجودة.
0: تو عملناه إعادة ترقيم القطيع.
2: ترقيم القطيع تو ما تطبقش خالص الحليب حسب الجودة اللي هو
0: معناها الزيادة اللي يعني
2: الموضوع اللي حكينا فيه نتاع الدعم المتوجه الغير مستحقيه اليوم يلزمنا نوجه الحليب ونعملوا له باكو احمر وغير مدعم اللي يمشي للمقاهي وننزلوا للمساحات. وهذه اجراءات نجم تاخذه وزاره التجاره. هذه اجراءات بسيطه نجم نخدموا عليها اليوم حاجتين باش اليوم يولي الفلاح اللي هو الحلقه المنجه ياخذ على الاقل يحس الدوله قريبه منه. خاطر انا ديما نحكيه كحكي لي هو على الجزائر وحكي لي على الدول اللي كونها الناس قاعده تخدم راه الدوله قاعده قريبه منهم. راني انا كنشوف اخر خطاب الرئيس الجزائري اليوم والمساج الايجابي اللي اعطاه بعد الحرائق اللي صارت في الجزائر واحنا عانينا مازلنا نعانيو في المشكل هذايا. تمنينا رئاسة الحكومة فما شكون يخرج ويعطي خطاب تطميني للفلاح في التعويض وفي كيفاش اليوم الناس خسرت أرزاقها، خسرت بيوت الحل، خسرت مواشيها، خسرت محاصيلها، خسرت ديارها. ما فماش تعويض. هاني أنا لليوم زرتها، احنا عطينا مبادرة
0: صندوق
2: مرجعها شيء صندوق الجوائح اللي هو سيرونس. نعطيك حاجة بسيطة باش تعرف، احنا خرجنا كنواب شعب بالتنسيق مع عديد الناس الفاعلة اللي كونا أعلننا 25 أكتوبر مش يكون يوم تجيري في الغابات المحروقة في الكاف في جندوبة في بنزرت. ما لقينا كل شيء الردع من كل المناشير تهبط والبيانات تهبط من إدارة العامة للغابات تهبط من عند الجمعيات يقول لك لا بعد عامين يا خويا فما غابات أنا مشيت لها هاي في جندوبة بحذانا عندها 10 سنين تحرقت والطبيعة ما رجعتش روحها بروحها. اليوم يلزم تدخل. اليوم راو الخطاب اللي يلزم يكون هو خطاب تطميني. اليوم يلزمنا نلموا العباد، اليوم يلزمنا نلقاو حلول
0: للبلاد، يلزمنا نخدموا بلاد يزينا ترميان الكور لبعض نخدموا بلاد.
2: سخليفة انا معاك، لكن انا ساعة انا جاي في اثنين نسمع فيكم مثلا القرض متاع الشرف القروض اللي يعطيو فيها تو القروض هذه راهي تعلم الانسان التواكل على الدوله. اليوم يلزمنا نخلق شعب يعول على ذاته. راني انا يؤلمني كي نلقى مواطن يعرضني يقول لي سيد النائب بالله عاوني في كرني ابيض ومنحك 260 دينار والله ونلقاه هو ما شاء الله جهام جبل. اليوم يلزمنا نخلق شعب يعول على ذاته ونخلق شعب اليوم يعول على كيفيه بناء
0: دقائق اللي باقي نحب نسال لحكايه الدجاج، هل باش تخلق لي ازمه في الأيامات القريبة القادمة وتعمل لي أزمة في رمضان متاع نقص متاع الجيش، وإلا بإمكاننا أن نعدل الكفة بسرعة شديدة؟
2: أسي خليفة احنا الأزمة متاع اللحوم البيضاء والحمراء مش نستناو الأزمة بعد انقطاع الكهرباء. اليوم فما أزمة. اليوم عندك علوش احنا رمضان عادينها بطرف برشني داخل من الجزائر، والعيد الكبير شفت المشكلة اللي طرح فيه في الأضاحي. اليوم فما
0: نفس الشيء
2: يمشي شركة اللحوم فيها الحمى
0: نفس الشيء باش يصير
2: نفس الشيء الأزمة. إذا كان اليوم ما تضفرتش جهود جي دي بي اليوم مش من بعد شهر وشهرين وقت فيفري في رمضان مش نحكيه على الأضاحي اللي أنا كي كنت رئيس لجنة حكيت قبل بخمسة أشهر وما لقيت حتى تجاوب رغم الوزارة وعدت مش تجيب 30,000. اليوم إذا كان ما تلمتش الناس هذه وعملت حتى مجلس وزاري يحكي على مشكلة اللحوم الحمراء والبيضاء والاستثمار في شركة اللحوم وأسست الدولة وأعطاها الهيكلة مش معقول في الستينات فيها 150 خدام اليوم فيها 34 خدام البي تي جي للعساس وفي الوضعيه هذيك راهي مشكل. تيجي تخدم شركه اللحوم اليوم يذبحوا فيها في 30 بهيم كل يوم يعطوا فيها لك تمسح في جربه ولا في البلفيدير ما فماش الحم. اليوم حم حاجتين
0: قائمه
2: الذات لازم هيكلوا مش نجموا هذه النجمه ما عادش يلزمك اليوم تمنحها كيما ديوان الزيت كيما ديوان الاعلاف تو ديوان الاعلاف
0: للدخل حول الموسم
2: انا مش عليك حاجه بسيطه
3: الموسم نتاع
2: الاضاحي اللي حكينا فيها ديوان الاعلاف ديوان الاعلاف ما عندوش حتى تمثيليات في الجهات اللي انت مش تخدم به برنامج نتاع اضاحي ما عندوش تمثيليات في الجهات. اليوم ديوان الاعلاف موجود في في في في ولايات الكل ماهوش موجود، موجود في المعتمديات التربي في الاغنياء ماهوش موجود. كيفاش انت تحب تهيكل
3: الحراره على سابق
0: شارب الزيتون شنو حواله
2: شوف
0: دقيقه ولا اثنين
2: عندك. انا مش نعطيك دقيقه ولا اثنين 25 اكتوبر صار مجلس وزاري بخصوص سابق الزيتون تم المجلس الوزاري هذا حضرت فيه الوزراء الكل ورئاسه الحكومه فيه 15 نقطه ارجع شوف النقاط ولا نقطه طبقت فيهم
0: ما تطبق
2: في حد شيء. هذاك علاش انا نقول اليوم ما عادش نقفوا على الماضي نتاعنا، نقفوا على الحاضر اليوم باش نعاودوا نصلحوا بلادنا. يلزم اليوم
0: نراو حلول. صابت السنة
2: موجوده. انا نقول لك نفس الازمه اللي عشناها عم ناول اذا اليوم ما تحركناش مش نلقاو نفس الازمه. رغم اذا كنت حاب تخدم انا ماني نائب شعب اجتماع على 74 كان نقطة مفصلية وعطينا فيه الحلول والمقترحات المبثقة من منظومة الإنتاج ومنظومة التحويل ومنظومة التصدير واتبعثت من رئيس الجمهورية من رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية كل المعطيات نددنا بعثنا رسلنا عملنا مقترحات في المرشي لوكال. اليوم الدولة المنجة الثاني المنجة والمصدرة يستهلك مواطنها 2 لتر زيت اللي هي في سوريا هي بحذنا حروبها 4.6 إسبانيا 13 للمغرب قادر اليوم تخدم على المرشي لوكال على الأقل كحل استثنائي.
3: صدرناش سنة زيت
2: اليوم فما سابا متاع زيت وربي يرحمنا بالمطر هذا يكون مربوط بالمطر لكن اليوم يلزم حلول.
0: أما صدرنا زيت ومدخول كبير السنة
3: ما صدرناش
0: مازلت عنا زيت أما نصدر مازال
2: أرجع أشوف الأرقام المدخول الكبير صدرنا ممكن أكثر لكن المدخول اقل,
0: أقل شوي لانه
2: نرجع لخاطر ما عرفناش اليوم صحيح. نرجع ونقول يا سي خليفه راه اليوم فما كورب يلزم امور علميه. الكورب في العالم اليوم في 3 شهور يطلع للبيك في تونس في العالم كامل ستابل. يلزم نخدم اليوم على كيفيه اعاده بث الكوبيراتيف, يلزم بث الثقه بين منظومه الانتاج ومنظومه التحويل ومنظومه التصدير. اعطيناهم حلول اليوم كيفاش يخدم المنظومه هذه على خاطر راه القطاع هذا في 2024 دخل لك 5000 مليار. ما نبقاوش نحكي ونعاود ونحكي ونعاود
0: حتى نوصلوا لهم
2: مش نوصلوا لهم ديما. لكن اليوم الحمد لله نقول الحمد لله اللي صارت الحراره في اسبانيا نقصت كانت عندها 2 مليون طاحت اللي ايطاليا كيف كيف الدول هذه انضرت شويه بالتغيرات المناخيه وبالسخانه اللي صارت. واحنا زيتونا الحمد لله يقاوم على خاطر متعود بالمناخ هذايا. لكن نعاود نقول
0: زيتونا كيف نحن احنا نتحمل ونتاقلم ونقاوم. شكرا لك ان شاء الله ديما هكا زيتونا
2: ان شاء الله ديما نشوف الامل هذايا موجود على خاطر سخليفه ولا سي حاتم سامحني خاطر اليوم كتدور في الشارع والله العظيم كلش الناس اللي ما تقراش راك تشوف فما بؤس, تشوف عباد بالحق هز حمل الدنيا على كتافها. سامحني
0: بلادنا
2: باهيه اوكي, لكن اليوم اعطيني اثر على ارض الواقع. شنو دبوسه ما انا ما نلقاهاش ونحكي اثر ويخرجوا في بيانات يقول لك موجود الماء. شنو اليوم الحمى واش موجود وضيع. لذلك اليوم يلزم فما تواصل بين وظائف الدوله ويلزم اليوم فما اثر ديما على ارض الواقع, ما تبقاش شعارات فقط.
0: حسن جربوعي نائب مسنوه بالشعب شكرا على كل هذه المعطيات. نختموا حصتنا ب

0: سيتي مع أورانج بوست الرنتري بالفلويت
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفلويت عندك أورانج
2: جوهرة
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. الصندوق أضاف في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي تريكنام. أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس سلسلة من الزيارات الميدانية شملت عددا من المؤسسات التربوية بمختلف مناطق ولاية سوسة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للاستعدادات للعودة المدرسية وحرصا على توفير أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطارات التربوية والإدارية. شملت هذه الزيارات الميدانية المؤسسات التربوية بكل من معتمديات القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وأكودة وسوسة الرياض وسوسة جوهرة. تتواصل بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت إنجاز ومتابعة عدد من المشاريع التنموية في مجالات التزود بالماء الصالح للشرب والبنية الأساسية والصحة والنقل باستثمارات جملية تفوق 21 مليون دينار، وفق ما عينه والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل ميدانية أدها أمس إلى المنطقة. خصص اجتماع أشرفت عليه وزيرة شؤون الثقافية من أسرار في أمس للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الفنون التشكيلية ودعم الفنانين وتعزيز حضور الفن التشكيلي التونسي على الصعيدين الوطني والدولي. وتناول الاجتماع وفق بلاغ وزارة شؤون الثقافية مشاركة تونس في المعارض والتظاهرات الفنية الدولية وسبل تعزيز حضور الفنانين التشكيليين التونسيين في المحافل الدولية والتعريف بالإنتاج التشكيلي الوطني. دوليا، حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من نحو 5 آليات عسكرية بلدة حلتة جنوبي لبنان هذا اليوم الخميس حسب ما أفادت به مصادر أمنية إسرائيلية. أكد رئيس الوزراء الإسبانية اليوم أمام البرلمان أن السبتة ومليليا مدينتان إسبانيتان إلى الأبد. يأتي خطاب سانشيز على وقع احتجاجات شارك فيها الألاف من سكان سبتة احتجاجا على تعامل مدريد مع تدفق المهاجرين. فرنسا أزمة متفاقمة في سجونها بعدما اقترب عدد المحتجزين من حاجز 90,000 في أوت الماضي مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز نحو 63,300 مكان، وبلغت نسبة الإشغال مستوى قياسيا عند 141.6% وفق أرقام وزارة العدل الفرنسية وسط تحذيرات أممية وأوروبية من خطورة الاكتظاظ وظروف الاحتجاز. إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار.
5: www.johrafm.net

0: وائل 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم ورحمة الله. القرض غالي على شرف المتقاعدين عندهم الحق فيه ولا لا؟ ثم كيفاش باش يقع تسديده على عام على سنين على شهر على شهرين؟ أعطيونا توضيحات أكثر فأكثر، فهمونا.
2: عندي إشكالية، بربي نحب توجهولي نداء لرجل القانون. رجل أختي توفى عنده شهرين، بناته

0: راهم قاعدين في الدار ما يخدموش مرضى. الشيخ بالشهرية وقفوهم على حرف في اللقب يلزم يتقد، وقفوهم الملك باش يطردهم. بربي وصلوا لي صوتي يرحم والديكم وزوز زيتين باش يتلوحوا في الشارع.
1: حبيت نسأل على حكاية 5 فرانك ذيك الدورو، بالحق يعني صحيحة واحد كي يعطيك الدورو تعطيه 500 ألف، الحكاية صحيحة ولا لا؟
2: يا صغري فين؟ أنا لمك الشيش من هرجة 9% مقصود، هزيت سطلي وحدلي ومش نعدي، نلقى البير الحلو والزب ومشيت البير آخر، نلقاهم نوحين فيدك واخذ والجرايد وشايل السماد، بلدية هرجة ما هيش قايمة بالواجب، وردمة أبيار جدادنا طلعوا لهم وتركتوا وزنوك، جينا هاشي نحن توا تزيني بالمية، شحنا.
3: أستنى جوهرة بربي صعب تبطوا الماء في الجران سيفاج، أما بكل احترام بهم رغم وش يتحل يهبطوش 200 مليون وش يتحل المشكلة، خطر سوى أسولة ولت الحماس عطارة والعبيد والقشارة والكل تهبط الجران سيفاج، يلزمك الدبوات اللي في الحوام ترجع تتمول، هذوكم اللي بهم الفايدة، هذاك يعطي للحماس وللعطار وهذوكم يلزمهم يرجعوا، هذوكم اللي بهم الفايدة شوي بشوي اللي نرجعوا، ما كانش يقعد يصب فيه في الجران سيفاج ويدور
4: الموضوع ويأخذ حتى العام جامعة حرش معي مش معقول اللي خاعد صاير مش معقول هذا. عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك على
5: 73-24-3-1-29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة أفلام.
4: Publicité.

حطيت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية

0: de très loin.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct.
2: Hashtag JoRFM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag JoRFM.
4: Publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
6: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
7: مونوبخي ديما معك.
3: جوهرة أف أم. بوبليسيتي.
8: بيزنس نيوز.
9: مرحبا بكم معنا ناس كل في بيزنس نيوز. في إطار التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير ضاحي عيد 2027، انطلقت البارح في قاعة البلدية بساقية الدائر أولى المحطات ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المبرمجة بمختلف جهات ولاية صفاقس، وتنتظم هذه الأيام الإعلامية من قبل الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بصفاقس، وأيضا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالشراكة مع الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحري بصفاقس. تسعى الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية إلى التعريف بالبرنامج وبمكوناته وآليات تنفيذه والتواصل المباشر مع مختلف المتدخلين. اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بتونس مؤخرا برنامج تكويني لفائدة 20 شاب وشابة من ولايتي القيروان وصفاقس من الفئات الهشة. الهدف هو تمكينهم من اكتساب مهارات في مهن توفر لهم أفاق مهنية واعدة، وذا في إطار المرحلة الثانية من برنامج شمال إفريقيا للهجرة والتنمية. المنظمة أفادت في بلاغ لها أن المعارف والمهارات المكتسبة تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمشاركين وتمكينهم من الآليات اللازمة للولوج إلى سوق الشغل. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ غرة سبتمبر الجاري فيه 1551 مليون دينار، الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 سبتمبر بملايين الدنانير في حدود 25236 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها في حدود 99 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ غرة سبتمبر في حدود 30190 مليون دينار، هذا وفقا لآخر التحديثات الموجودة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لحالة الضبابية المحيطة بتجدد الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران وتأثير ذلك على إمدادات الشرق الأوسط. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 59 سنت ووصل السوم إلى 95.4 دولار للبرميل. أيضا تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 38 سنت وكان السعر في حدود 90.63 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. سعر الذهب ارتفع في المعاملة الفورية ب 0.5% ووصل إلى 4409.97 دولار للأوقية. عاد البنك المركزي الهولندي توزيع احتياطات البلاد من الذهب بنقل نحو 86 طن من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى لندن في خطوة تشمل قرابة 14% من إجمالي حيازته، وتستهدف تسريع استخدام المعدن النفيس عند الأزمات في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. البنك المركزي الهولندي قال إنه هذه العملية تجعل التوزيع الجغرافي للاحتياط من الذهب أكثر توازنا وتعزز سيولته وقابليته للتداول من دون تغيير إجمالي كمية الذهب اللي تمتلكها هولندا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تشي جين بينغ شهدوا مراسم توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رفيعة المستوى بين البلدين، وهذا في إطار الزيارة الرسمية اللي أداها الرئيس الصيني إلى مصر مؤخرا، إلى جانب التوقيع على أكثر من 20 وثيقة تعاون إضافية شملت عديد المجالات كما مجالات التكنولوجيا المالية، الاقتصاد الرقمي، المواصلات، الإعلام، في خطوة تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. مثل العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2191 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2922 مليم، واليورو ب 3384 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهر اف ام، توندونس
10: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
11: أريدو، طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر موجات إذاعة جوهرة اف ام. فقرة توندونس اليوم باش نحكيو فيها على حاجة طريفة جدا. علاش نحكي على 12 روبو بشري وشدوا صف على خشبة مسرح وبداوا يشطحوا على غناية ابيتي روز بالطبيعة اللي معروفة برشا، وانطلقت هالروبو هذوما في رقص منظم بعد جات غناية سودا بوب لفرقة ساكا بويز، والروبوات بدلوا الدانس امتاحهم وبدلوا الكوريغرافي نتاعهم لكن حافظوا على الإيقاع والتناسق. المشهد هذا اللي كنت نوصف فيه هو جزء من الافتتاح الرسمي لمنتزه جالاكسي للروبو اللي تكشف عليه شركة الجالاكسي وتقول اللي كونه أول مجمع ثقافي في العالم يتمحور حول الروبو. نلقاه موجود في منطقة معزولة من غوانجين غوو واللي نلقاه موجودة في شرق سيول عاصمة كوريا الجنوبية. في قلب المنتزه نلقاه لابلاس دي روبو وال الساحة لروبو، ونلقاو الرئيس التنفيذي لشركة الجالاكسي كوربوريشن تشوي يونغ هو يدعو الصحفيين لمشاهدة عرض استمر نحو 40 دقيقة وقدمت خلاله لروبو عروضا للرقص وفنون الدفاع عن النفس. ويقول تشوي لكونه لروبو هذوما راهو ما همش قاعدين يتحكموا فيهم مشغلين من البشر بشكل فردي، لكن الذكاء الاصطناعي اللي موجود فيهم يحلل تصميمات الرقص في الفيديو كليب اللي نلقاهم موجودين عبر الانترنت، وهكا لي روبو ينسقوا التشكيلات متاعهم ويحافظوا على المسافات بيناتهم اثناء الاداء، وبطبيعة يحاولوا يقلدوا الحركات والكوريغرافي اللي نلقاهم موجودة في الكليب اللي تفرجوا فيهم لي روبو هذوما. حاجة طريفة اخرى، العرض هذا اظهر تحسن واضح مقارنة بما قدمته شركة الجالاكسي 14 التالي، وين لي روبو شبيهة بالبشر اللي استخدمتها الشركة خلال شهر افريل نلقاو دو روبو تعرضوا الى اعطال تشغيلية وطاحوا اثناء العرض التوضيحي، بينما العرض اللي صار الجمعة اللي تعدت نلقاو صار بشكل اكثر سلاسة وتحرك اكثر من 10 روبوات وفنانين من البشر على الاقل عبر المسرح خلال المشهد الختامي في مزيج من التايكوندو والرقص من غير ما دخلوا في بعضهم، من غير اعطال فنية، من غير ما طاح حتى روبو في القاعة. دونك فيليسيتاسيون للجالاكسي، بالطبيعة فيليسيتاسيون لأول مجمع ثقافي في العالم يتمحور حول لي روبو. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة
1: من 10 ل 11
0: بيدعوا بنة الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
2: موجة مع الموجة، ما حلاي حس الموجة هكا. خليني أقول لكم مصباح كثير، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا موجودين معايا معانا متواجدين معانا على الدنيا وما فيها، سواء على الصفحة الرسمية فيسبوك أو جوهرة فم لايف. ديما نقول لكم عملوا طلع الباج متاعنا انستغرام، اطلوا زاد على تيك توك، ديما تلقاو الاكتواليتي محينا الكلها وديما تلقاو المعلومة. أنا أحلم غيلان نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك. في دونلو اليوم في عددها اليوم اللي هو إن شاء الله الخميس دونك 3 سبتمبر 2026، شهر مبروك عليكم. بدينا نحضروا للعودة المدرسية، وانتم تحضروا للعودة المدرسية استنوا اليوم معنا باش نتعرفوا على برشا حويجات خاصة بالأولياء وخاصة زادة بالتلامذة خاصة بالمدارس. خليكم معنا ديما برانشي على الدنيا وما فيها.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح النور صباح الورد، أهلا وسهلا بالناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله صباحكم مبروك، إن شاء الله مزيان كيفكم أنتم الكل، محليكم وكل حد راه محليه من جهته هو. أكيد عندك الروح وعندك اللقة في العوينات وعندك الصدق وعندك المحبة تتعدى أكيد. خليني نقول لجهينة أهلا وسهلا، جيهن بالرحومة في الأخراج التقنية كيف العادة، أترز عادة كيما العادة جيهن، نعم غير منوسيك دوك. ونرجس قليلة في الأخراج الرقمي، توسع بالك معايا يا نرجوس قد ما تنجم. جميل بوقديدة، جميل بوقديدة في استقبال تليفوناتكم أكيد، زادة في التنسيق معانا كيف كيف. خليني نحيي أشرف بن عبد السلام وقل يعطيك الصحة على التنسيق معايا زادة كيف كيف. دوك خليني نمشي ديريكتومون اليوم القفة الصيفية. أنا نحب نقولها قفة الصيفية، ما نعرفش علاش قفة الصيفية. دونك قفة الصيفية اليوم تجينا من ربيعة الثلاث، تجينا من القيروان، من مدينة القيروان أكيد، باش تكون مع العزيز علينا وصديقنا وزميلنا طارق الفوال. أهلا وسهلا،
1: صباح الخير أحلام، تحية ليك ليكيب الكل اللي يخدموا توا وكل مستمعي جوهرة في مكان ويسمعوا فينا وإلا يشاهدوا فينا على الذي تعالوا في جوهرة تي في. اليوم الخميس 3 سبتمبر هكا ولا يا أحلام؟
0: نعم.
1: تقريبا عام أو أكثر بشوية منذ افتتاح سوق سيدي عبد المبي، هذا السوق الوقتي اللي نورمالمون كان باش ياخذ 3 أشهر فقط. كان باش ياخذ نورمالمون 3 أشهر فقط بانتظار استكمال الأشغال في سوق النحاسية. السنة اليوم معناتها تقريبا عام منذ افتتاح، يعني تقريبا مع 9 أشهر ومازالوا الخضارة موجودين ويخدموا في السوق هذية في الصيف. في الصيف وقاعدين تشوفوا للأسف اللي ممكن عملنا دورة في السوق هذية، الصور أي الصور هذية والخضار معناتها شنو معناتها كيفاش في الظروف اللي قاعدين يخدموا. نخليك أنت كي تشوف الصور خليك أنت تعلق أحلام.
0: أنا باش نعلق الحقيقة، إي بيان سور، فما شيء هذا يجعل القلب تدبوغ، شنو هل الكارثة البيئية هذية، هذا شنو نجم نقول عن ديزاستر الحقيقة، وماش معقول باش تكون كيما هكا. وإذا كان اليوم عملت عام وعمل عام مصب كما قالت جهينة بالحق، إذا عمل عام اليوم عمات العيد ميلاد متاعو العام نورمال مورا، والورد اليوم ورا الزينة فك الخضرة العزيزة الغالية، ورا القيروان اليوم فرحانة بيهم، ورا لي بوندغول المزيانين، ورا ثم غوميز اليوم حتى على الخضرة وعلى كل شيء. إذا كان هكا شفنا عيد ميلاد كيما هكا فيه مصب كامل، هذا الحقيقة شيء يوجع القلب. بربي لفتك من المسؤولين، لفتة من الناس اللي زادة تقول أنها مسؤولة وآمنت بأن المسؤول

0: هي تكليف وليس تشريف. يلا تفقدوا النار باش يعمل لنا كارثه هذيا. البارح يا نحكي البارح نحكيوا على الكوارث اللي تنجم تكون من قله الماء والمشيح وهذا كل هذا ينجم يسبب لنا في كوليرا، ينجم يسبب لنا في لطف امراض الجدري. لا عفنا وعافيكم الله. نرجع معاك
1: للاسف احلام، للاسف احلام هذيك تصور شنو تنجم تراها. لكن معناتها ما نحكيلكش معناتها على الروايح والخضار، هما بيدهم يقولوا لي راهو نص ساعه ما نجموش نقفوا معناتها ونخدموا، خلي عادك تصور معناتها تصب عليهم المطر هذوك. دونك احنا هي البلديه قالت خرجت بلاه، قالت لي السوق النحاسي باش يحل اخر جويليه. وفي اخر جويليه اخروها لاخر اوت، في اخر اوت للاسف حتى لتوا بلديه القيروان ما عطتنيش الصيخ فيما يخص مرشي النحاسيه. وفما برشا معناتها حتى تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي يحكيوا على شهرين وكذا اشهر اخرين. للاسف كما قريت في الريبورتاج تاع النظافه في القروان، للاسف حتى التو ما فماش شكون يعطينا الخبر الصيفي ما يخص مرشي النحاسيه قداش مازالوا الاشغال. على الاقل على الاقل نصفوا شويه تدخل، هو راه قاعدين يدخلوا لكن ديما نقولها معناتها مجهودات مجهودات موجوده راهم البلديه لكن ناقصه شويه فيما يخص مرشي النحاسيه. على الاقل كراكي تصب له منطر معناتها في البلاصه هذيك توا للاسف باش تولي برشا حاجات خايبه. دونك هذاك علاش هزيت روحي ومشيت لمرشي اخر هو ما يبعدش برشا الصوره راهو على المرشي النحاسي.
0: ما يصيرش نطلب السيد رئيس البلديه عبرك انت لو يوضح لنا ابتيمو توضيح ما يصيرش، عارفين الناس قاعده تخدم وعارفين هذيك مجهوداتهم وعارفين زاده انه فما اكيد ثم صعوبات نفهموها الصعوبات هذه وتكون الصوره واضحه. تفضل طارق. اي
1: دونك هزيت روحي ومشيت للخضار نتاع الحومه باش نشوف الاسعار لانه بصراحه وضعية صعيبه برشا. هذاك علاش باش نلقاوها زايده بدينار زايده 2000 وفما الديسير ينجم يكون زايد 5000 كما في الكرموس ويوصل ل 19000. دونك الاسوام هذاك علاش باش يضطر المواطن انه يبعد عن المرشيات هذوما
0: ويمشي
1: يزيد يزيد حتى 20-30000 في القفه نتاعو. دونك الفلفل الحار ب 2000، الفلفل المسكي 1500، الحلو من 2000-3800، الفلفل الاحمر ما لقيناش اليوم، الطماطم 1500، بطاطا من 2200-2800، بصل دينار ونص ل 2000، قرع الاحمر دينار برج، بوتوزين 2800 والسفنيري ب 2000 كيلو، السلق والمعدنوس 500 ربطه، القارص ب 3000 4000 4000 ونص، الفقوس ب 3000، كروم ب 2000 ونص، النعناع 700 ربطه. بالنسبه للديسير راي الاسوام نعاود نقولها تختلف من بلاصه لبلاصه وتنجم تلقى فرق حتى ب 3000 واكثر. العوينه 4000 5000 6000، خوخ من 2000 ل 4800. البطيخ فما بطيخ مازال شويه كاللبناني، فما حتى كجوية دينار ونص دينار، فما ب 3000 فما ب 4000 المعزول، شويه دلاع من 2200 حتى 1500 الكيلو. التفاح فما من دينار ونخليك تتصور كيفاش باش يكون بودينار حتى ل 6800. الهندي اليوم يا اما ب 3500 الكيلو فما الطاسه ب 5000. الكرموس يعطيك الكعبه الاولانيه تذوقها بلاش ما يصيرش. الكرموس فما من 9000 12 حتى ل 19 دينار، العنب بين 5000 8000 9000، الانزاس بين 7000 و 14 دينار. بالنسبه للدجاج نقول لك راه في الايامات اللي فاتوا فما اللي يحكيوا لي يعني اللي يبيعوا في الدجاج الروتي. اي جاني واحد قال لي راني ما لقيت حتى دجاجه في القروان.
0: صحيح.
1: كعبه لا.
0: حتى هوني.
1: دونك ولا معناتها ياخذ نورمالمون ياخذ في 10 20 دجاجه، قال لي راني دبرت سبعه بالسيف. الدجاج مفقود برشا 9008، الفخاذ والزدر 14.9، اسكالوب دو بولي 22500 زاد 500 على الجمعه اللي فاتت، كركاس 5000 والكبده ب 24500. بالنسبه للحوم الحمراء العلوش 63-65، البقري 48، البرشني 40، كبده والمرقاس سبيسيال 55 دينار. دونك ستابيليتي حتى لتو في القروان هي في اللحوم الحمراء. بالنسبه للحوت ما فماش برشا حوت وغالي شويه بما انه مازالت شويه القمره. قاروس وراتا مربين قاروس 29 حتى 32، وراتا 23.5 حتى 25، مرجان من 5000 7000 حتى 12 دينار، تريليا 17.8، سفن 42 حتى 48، الشفريت من 35-38، اللامبوكا ب 28 دينار و 800 تاع 7000 هذيك 28.800، كالامار 48، سوبيا 38، قرنيط جويد عربي 34، لاتشا 7.8، سردينا بين 8000 7000 9000، الشورو ب 12 دينار، والبوكا ب 7800. هذه اجواءنا واسعارنا في مرشية القروية ان شاء الله نهاركم زين.
0: يعطيك الصحة طارق. دونك خليني جوغيكتي في حاجة بركة، انه نتوجه لسيد كاتب العام البلدية مش رئيس البلدية، دونك سيتي غيكتي في توا، دونك جوست باش نعرفوا توضيحات، ولكن ثم يلزم مشاكل تتحل مع سلطة الاشراف. شكرا لك طارق الفويل، كنت معنا من القيروان مباشرة. دونك حكينا على الاسعار، شوية اخرى نمشيو مع الدبارة زادة ونتفاعلوا مع كامل فقراتنا اللي موجودة في بيدولو لليوم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صيفي.
1: مرحبا بكم من جديد. صباح النور، أهلا وسهلا اللي تحكوا بينا توا. خليني نقولكم المنيو صيفي من إيديات السبوحة اللي هي معانا مباشرة توا. خليني نقولك صباح النور يا سبوحة.
2: صباح النور يا ليلي، صباح النور سوسو، جهونا
1: ونرجوس. هيا
2: نرجوس ورعبيش ورعبيش يا نرجوس ما تغسس صباح النور.
1: لا لا ضحكت وخطك ميسالش. دوك صبوحة اليوم اخترت لنا تحب تعمل لنا ملثوث بالحوت وتوحشني والله توحشني، وخاصة توا وقت ثم على قرع البنين وباهي للبدن بزيف. تفضل صبوح.
2: هاي سيدي باش نعملوا اليوم دبارة الملثوث خاطر صحي وباهي ويتاكل خفيف مش كل كسكسي فارينة. نعملوا القلعة داك نقطع الزيت نتاعي سخون، نرمي الكرين فلفل اللي بعشقيتهم وحط لهم ملح كروية وجوهم ونخرجهم. بعد نرمي البصل، الحوت يحب برشا بصل، نرمي ثلاثة رؤوس بصل بهين نقليهم. مانيش باش نعملوا بالحمص، بنتو ما غير حمص، نقليهم بالكدا بالكدا. وبعد ذيك نرمح الطماطم نتاعي نحلت بين الفرشكه والمعجونه، طرفه هريسه اللي ما عملتش انا كثر قلت نعمل فلفل زينه يد هكا مش حارب ورثه مش حلو موزوز التشتيشه نتاعو زرتشو. وبعد نمرق، تمرق المرقه الاولى صحيحه ما تقعدش كل مره تزيد الميره وهذاك اللي ما يجيبها معصه. نمرق الواحد نتاعي كما نعرف انا. بعدك الملسوس ما عملته بطرف زيت زيتونه وطرف ملاح وكل ورشيته بشيشه ماء ببلته بين يديا ونحطه لاستيس. نحط انا الفخشات باش يسع يفور وما يغطيش. نحط لي الفخشات نقلبهم ونحط الواحد نتاعي فوقه تكوردو. ياخذ حطيت با مينوت نخليه يتليب هو يقر زيتو شويه كالماء. كي يقر زيتو كي نهبط انا نحط في الشقاله نتاعي نصب الملسوس وبعدك الزيت باللوش نتاعي شويه فوقه هكا بالزيت وشاي المرق ونخلطه مع بعضه بالكدا بالكدا ونعاود نرجعه. في الترجيعة نحط شوية قرع بطاطي كان عندكم، شوية قرع بطاطا شوية
1: يبدأ بنين الحقيقة القرع بنين برشا حتى كعيبة بطاطا بنينة هكا ولا ليه؟
2: اللي يحب يعمله الحوت نجي شما اللي يحب يعمل يعمل الصغيرات نحطه باش الصغار ياكلوا. هو بنت الحوت أنا تعلمته على طريق من السقسام يعملوش بالخضرة، أما صحيح. أنا نحط للصغار تحطيك القرع بطاطا ولا بطاطا عب ولا
1: أي
2: يعطيك الصحة باش تغادي كل شيء خضرة وتاكل صحة وبالشفاء.
1: يعطيك ألف صحة. أي نمشيو للسلايطة اليوم.
2: سلايطة يا تحبوا سلطة مشوية يا تحبوا سلطة باذنجانة، الباذنجانة ساهلة زادة. نقطع طرف القدون نحطها في الفور نتاعي نخرجها حكاية نص ساعة تخرج نحي شوية قشرة ونهبطها بالمغرفة هي تلقاها
1: بنينة برشا بنينة برشا.
2: تهبط تعمل زيت زيتونة طرف اللي يحب طرف كمون حاجة تجي ساعتك البنة وتفوح طرف معدنوس كان عند شاي كبار عصير قرص وطرف ملح تاكل صحة وبشفاء.
1: يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة. وقبيلة انت في الأوف قلت لي على سلطة المشوية تبدأ ملونة الفلفل الأصفر والأحمر والأخضر مزيانة زادة ذيكا.
2: ذيكا تعملها زادة تعمل تشوي الفلفل تاخل قرون قرون تشويهم. انا الكريمه ما نعملهاش بساعات كي نعملها مع الكسكسي ما نعملش ياسر سلطه مشويه بنهرسها لا نعملها سيول سيول
1: مزيانه برشا.
2: ياكل العبد ما ياكلش الخبز هكا مع الكسكسي تتعدى ما تقعدش تاكل بالخبز هكا سيول سيول عليهم طرف كبار وطرف ليمون وطرف مسحه بالشفاء.
1: دونك الدقله الفارسي
2: الدقله المحشيه تاخذ طرف لوز مرحي بالكدا بالكدا تحط عليه كل واحد يحب راهو العسل والا انا نطيبه ديما في نقعد في داري اللي هو جلوكوز وسكر وفندع نطيبه ديما يقعد في الفريجيدير. هذاك نخلط نتاع في الدقله نتاعي نكعبرها نعملها بودا طويل وبعديك ناخذ الدقله بعد ما نظفتها نقلبها على عليك البودا تك تك ونقص تقريبا تجيك نظيفه الخدمه
1: مشبهه ياسر مزيانه الحقيقه شبيبه برشا يعطيك الف صحه. دونك هكا المنيو نتاعنا صيفي اليوم
2: صيفي
1: اي برا من عومتك انت توا عاده برا ونستنى فيك جو كبير نهار السبت انت عاده صبوحه والجيم اكواتيك وهذه
2: الماء فما جيم اكواتيك الوزاره هذاك اي
1: هاليشيل ناسيونال هذية اللي باش تصير هوني في سوسة حلوة برشا. تو نرجعوا لها إن شاء الله مرة أخرى. شكرا ليك.
2: كل مرحبا.
1: شكرا ليك صبوحة. يعطيك ألف صحة. دونك هكا كنا مع صبوحة في منو صيفي. يلا شوية وراجعين مع الأكتر اللي بتاعنا.

0: نسمعوا يدعونوا بنت السفية.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، وان شاء الله تكونوا معنا ديما في الاستماع، ان شاء الله تكونوا ديما مرافقين زادة بكم انتم، رانا ديما نزيدوا نقدموا ديما تلقوا المعلومه اللي تحبوا عليها. دونك احنا توا باش نمشيو، فما حاله صارت البارح، دونك نشوفوا الماء، شربت ماء تنجم تؤدي بالحياه كامله. هذا اللي صار البارح والحمد لله، خلينا طبنكم اللي لاباس ولايت. دونك نمشيو مع الاب ديريكتومون، نعرفوا الحيثيات اللي صارت البارح. سي احمد اهلا وسهلا ومرحبا.
2: عزيزه اختي
1: مرحبا بك. مرحبا. لو تقول لنا كيفاش صارت الاشكاليه هذه.
2: والله يعني دايخ. والله دايخ.
1: نطق عليك. اي سيس روحك عاد. باهي. نعرفوا
2: اللي ودي سربي ما جيتش يعني معك شديد الدبوزه وصرت يعني انا سي اي نبكبك في المديرك الحفيظ.
1: مشينا واحدة واحدة في الكلام سي أحمد.
2: حاضر.
1: كيفاش؟ إيش صار بالضبط؟ كيفاش صار؟
2: نسيت هزتك الولاية، فهمتني هزتك الولاية باش تنزل الروض. سامعة هزاته وأنا عم غادي الولاية دارت على الحوان ساعة 8 الحانوت 8 هذا هو. وثم رجل قاعد بجنبها فهمت هز دبوزة مزات مقلقة مزات خارجة من الحوان فهمت هزتو عايشوا ليدي بالليلة راح أشوف شرابه قال حاضر هبط على الركبون وهي هبطت زاد هكاك وشدوا كاس زايد وحلك الدبوزه ترشق معناتها الدبوزه مسكره.
1: فهمتي؟ الدبوزه صغيره ولا كبيره؟
2: الدبوزه صغيره.
1: صغيره.
2: الدبوزه صغيره.
1: ايترا ولا نص ايترا؟
2: نص ايترا.
1: نص ايترا.
2: نص ايترا. هكا وحط لوليدك شدك لوليدك وصب له الماء. فهمتني؟ وقالوا مش ماء مش ماء مش ماء مش ماء. فهمتني؟ هكا. وكل البيض هكا داخل هكا وكل البيض حتى صب الماء هكا على الارض وكشكش قال له هز البيض هز مش ماء مش ماء مش ماء وعاونه وكل الراجل في مكان الجيران.
1: اقعد معنا سيد احمد، سيد احمد اقعد معنا، خليني نوصف الصوره، خلينا نوصف الصوره بالضبط. الوليد عطش، هو مشي للروضه معاهم نسيبتهم يعني مامي نتاعو، متعدي هو في الثنيه ما لقاش الباب زمان وما لقاش منين يشري بالكل، متعدي راجل ويعيط راني عطشان، غزرت نسيبه قالت له بالله اعطيه يشرب شربه ماء. دبوزه نص ايتره هذيا ما نحكيوش شنو اسمها، بالطبيعه دبوزه ماء نص ايتره كي حلها ترشقت معناها جديده الدبوزه كشتي. الوليد كي ذق الماء بدا يصيح ويعيط ويقول راه ما هوش ماء. علاش انا نحكي معك هكا قاعده نفسر؟ على خاطر الصوره قدامي زاده والصوت ماهوش واضح برشا. دونك الماء كي جربوه على القاعه الكشكش، دونك هكاك كشكش عند الوليد، لا حول ولا قوه الا بالله. الماء مكشكش، شوفوه اغزروا معنا في التصويره في الفيديو قاعد يكشكش في القاعه الماء. يا ستار معنا الحمد لله الوليد لاباس. اعطينا قداش عمره ولدك؟
2: 4 سنين.
1: أربع سنين. واتجهت بيه ديريكت للمستشفى؟ ديريكت
2: في المستشفى السالون. ديريكت
1: مشيت بيه لسالون،
2: خطوه اللي برسلها في السالون وقفوا معاها وقت
1: الحمد لله
2: منفوض وركحوا له وحاطين
1: اي
2: عاد قضي 4 سنين غادي بعد خرجني خاطر كان ثم حاجه رجعوا الحمد لله دولت مشي حاجه في الدنيا ما نحسوا شويه ما لبس
1: الحمد لله يا ربي. دونك خذ الادويه اللازمه وزاد التحليل شنو هو طلع فيه؟
2: تحليل ما عطونيش تحليل.
1: باش قالوا لك الاطباء؟
2: عطيتهم الدبوزه قال لي برحل لوحدك.
1: لا لا سامحني سامحني خليه يقعد معايا سيد احمد. اش قالوا لك الاطباء؟ شنو صار بالضبط في الامعاء نتاعو ولا في شنو صار له؟
2: ما دخلوا لي شيء، قالوا لي مثلا نظف له ماتو، ثم دخلوا بيه غادي تو بيه مثلا نظف له ماتو ماتو او رب فهمت هو رد من جنب الكهرباء من الكهرباء ورد وعايد تدري يحرق تدري يحرق تدري يحرق تدري يحرق وعايد
1: تدري كده. لا الحمد لله. ايش باش نقول لك؟ نقول لك الحمد لله على اللطف سيد احمد. هو ماهوش ما نعرفوش لو اي دبوزه قعد منها وصبيت منها في القاعه، هل هزيتوها للتحليل الدبوزه ولا لا؟
2: ما زدت صدقت الدبوزه عاد
1: لا. واجبك واجبك سيد احمد تهزها للتحليل باش نشوفوا شنو هذا اللي موجود في الماء. وكان ثم مسؤول ينجم يجاوبنا مثلا متخصص في البلاستيك والماء ولا يعرف شنو الفينومين ينجم يكون هذايا بيان سور على 36 300 ألف ينجم يتصل بينا ويوضح لنا هل الفينومين هذايا اللي صار شنو. دونك من خلالك شنو تحب توصي العباد سيد احمد؟
2: اي نوصي العباد اختي اللي خايف اللي يحصل ديش ستوب كاكا فهمتني واعتذياني انا ما نشربش بشوي بشوي انا ندي بالك فهمتني يشرب كاكا يمشي فهم
1: يا ستاه
2: والله اختي بقعه الارض تسوي حفره بقعه الارض تسوي حفره في الديش يعني تكون قاعد نوري لهم تسوي حفر في الديش يعني فهمتني
1: حسيلو. وإحنا من خلالك سيد أحمد هنا قاعدين نحكيه أما المهم طمنا على وليدك اللي هو لاباس والحمد لله 4 سنوات ونص الحمد لله اللي اكتشفوا قلكم فيسع فيسع الماء راهو ما واش ماء ثم من واجب كأنه هزنا
2: مردوا بال ثم هذه مشربش
1: حاضر يا سيد أحمد حاضر خدم ليا حاضر وهزنا الماء للتحليل الله يخليك وراجعنا في جوهرة وقول لنا شنو طلع بالضبط الماء هذايا خاطر نشوفوا شنو الفينومين اللي صار هذا. شكرا ليك سيد احمد والحمد لله على سلامة وليدك هكا كملنا مع سيد احمد وان شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل وشي ريناه سنة سفيت 2026 دونك يلا مازلنا متواصلين مع بعضنا في الساعة الثانية ان شاء الله باذن الله خليكم مع موجز وراجعين ان شاء الله.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف ام. بسمة صعيدية
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إطلاق إطار تنسيقي مشترك تحت عنوان من أجل تونس والتونسيين في ظل ما اعتبرته المنظمات الثلاث الموقعة على هذا البيان أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد. بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة اليوم ندوة صحفية للجامعة العامة للمناجم بحضور مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على أسباب إضراب أعواد شركة فوسفات قفصة وشركة نقل المواد المنجمية وفق تصريح يحيى لكحل كاتب عام الفرع الجامعي لجامعة المناجم لمراسلنا بالجهة.
4: بتاريخ 17 أوت 2026 تم إصدار لائحتين خاصة بالمؤسسات المذكورة. اللوائح هذه جت على إثر مطالب مهنية جراء محض الجلسات تم إمضاؤها بتواريخ 5 جويلية 2026 وجانفي 2025. هذه المطالب إلى حد الآن لم ترى النور عبارة على حبر على الورق. اليوم غلق باب التفاوض بعد غلق اللجان الصلحية. لازم اليوم فهمت يكون ثم بديل آخر للحوار. احنا اليوم إضرابنا مهوش غاية بل كان وسيلا لتعبير على حقوق الأعوان المهضومة. اليوم أجور متأخرة يترتب عليها أداءات من طرف المؤسسات البنكية للأعوان. اليوم منح كيف كيف يصير فيهم تأخير في عدة مناسبات، قروض اجتماعية، تسبيقات استثنائية، قانون أساسي منع الاستعمار فيه منح تعتبر معناتها بالية، منح حضور في 80 مليم، السفرة اللي السائق توفى فهمت على أثرها كانت ثمنها 200 مليم. اليوم هذه المنح وهذا القانون لازم فهمتي معناتها يتغير ويكون فهمتي مواكب لجهود وتضحيات الأعوان. هذه اليوم الإضراب انتهى ولكن النضال لم ينتهي.
3: من جهتها أصدرت الإدارة العامة لشركة فوسفات قفصة بلاغا حول موعد صرف الأجور، أكدت فيه أنه تم تأمين صرف أجور شهر أوت المنقضي بتاريخ الاثنين الموافق للحادي وثلاثين من أوت. كما تم في نفس اليوم صرف تسبيق على متأخر الزيادة في الأجور بمبلغ 200 دينار بواسطة البطاقات البريدية. أما فيما يخص المنحة بمناسبة العودة المدرسية فسيتم العمل على توفيرها قبل نهاية الأسبوع الموافق للرابع من سبتمبر ليتم بعد ذلك صرفها بواسطة البطاقات البريدية وفق بلاغ الشركة. يوم الثلاثاء المنقضي الأعمال الميدانية لإنجاز الدراسة الاستراتيجية الشاملة حول منظومة السكر في تونس، وذلك خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الإنتاج والتزويد بمقر الديوان التونسي للتجارة. أعلن الجيش الكويتي في وقت مبكر من هذا اليوم الخميس أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قال إنها قادمة من إيران. وفرت سوريا وصولا كاملا للمواقع والبيانات مكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حسم القضايا النووية العالقة للنظام السابق والتحقق من موقع الكبر وإخضاع 73 طنا من اليورانيوم لضمانة الوكالة. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
5: www.jawhara.fm.net

0: تخبي حبيبي يا رب من العين.
1: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: بكم من جديد دابي دونلود. وصلنا ل 11:25 دقيقة.
1: صحتك
0: بصحتك أكيد، وما شاء الله مدى معنا القدرات الطبية ديما صحة المواطن التونسي هي أون برومي ليو، وهي الأولى اللي نهتموا بها. دونك اليوم لقاءنا باش يكون مع أطباء الذكورة، ثلاثة أسرة تحتها، باش نتعرفوا على الاختصاص هذايا اليوم مع الدكاتره معايا ريسبكتيفمون بيان سور، الدكتور عدنان حدوسي اللي هو رئيس جمعيه اطباء الذكوره ومختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه، الدكتور احمد الغماري اكيد زاد كيف كيف استاذ ودكتور في طب وجراحه الكلى والمجاري البوليه، الاختصاصات هما هما.

0: والمؤتمر هو حاجة أخرى. باش نحكيه على المؤتمر الفرنكوفوني لطب الذكورة اليوم. شنو هدايا؟ ما نبدأ معك سي عدنان. دكتور عدنان تفضل.
1: مرحبا. نحب قبل كل شيء نعرفوا شنو الاختصاص هذايا. هو مش اختصاص، هو سو سبيسياليتي تحت اختصاص، معناها من بعد الاختصاص يعملوه خاصة، ينجموا يعملوه الاختصاص الغير الجراحي لكن خاصة يعملوه المختصين جراحة الكلى والمسالك البولية، لأنه العلم هذايا يختص هو بالرجل كما على اسمه على جسمه الذكورة، يختص بالرجل من ناحية حياته الجنسية، مشاكله فضعف الانتصاب، المشاكل المربوطة بالقذف، المشاكل المربوطة بالتشوهات في الجهاز التناسلي اللي متاعه، وأهم حاجة زادة المشاكل المربوطة بخصوبة الرجل اللي احنا ديما نتنساو. وين فما مشكلة في الخصوبة في الكوبل روتار دو فيرتيليتي، ديما جرات العادة في المخيلة متاع توينسا وفي العالم العربي نركزوا على المشكلة عند المرأة وننسوا اللي المشكلة راي متقاسمة ما بين الراجل والمرأة. فنحن في علم الذكورة نتلهو زادة بالخصوبة الرجل، ونحن نحن كعلوم الذكورة ما هيش جمعية مستقلة عن ذاتها، نحن تسمعين كوميتي في تحت لواء الجمعية التونسية لجراحة الكلى والمسالك البولية، وننشطوا نعملوا دوريات ونعملوا أيامات، ومنه المؤتمر هذايا اللي هو يتعمل توا كل عام من باريس في الفرنكوفونية، لكن يتقدم في البلدان كيما الجزائر وتونس والمغرب ولبنان وعديد من البلدان الفرنكوفونية الأخرى، وكل بلاد من البلدان هذه تشارك بالحضور بالمناقشة، وبيتقدم زادة هي الأطروحات والدراسات متاحة
0: والبحوث الجديدة، وديما ما شاء الله معناتها ديما موجود لو سويفي، موجود الانفورماسيون، موجود العلم قاعد يتطور مع التكنولوجيا بطبيعتها، زادة اكيد موجود الذكاء الاصطناعي، موجود كل شيء في لا سيونس. دونك لا سيونس هي بحر كبير برشا، العلم هو بحر قد ما تدخل فيه قد ما تنجم تزيد تلقى الحقيقة الاصطناعية للناس.
1: كانك حاضرة من الحاجات الجديدة تويكا هو الذكاء الاصطناعي في قاعدين نخدموا في دي سماو تخيلات، معناها تعطي بريفيزيون باش تعرف نسبة الخصوبة متاع الرجل، معناها انت تدخل لي بارامتر، تدخل شنو الرجل شنو يدخل ما يدخنش، السن متاعو، الامراض متاعو، لي داتا المعلومات، التحاليل الهرمونية، وهو اللي تو بالذكاء الاصطناعي ينجم وحده وحده يعطيك نسبة الخصوبة متاعك باش تعرف على بكري تحسن روحك تعالج روحك تشوف طبيب ولا لا.
0: هذه الحقيقة هذه تحسب لكم الحقيقة كالعادة، كل شيء يتحسب هذه على خطر الصحة هي أساس وهي كنز الحقيقة ردوا بالنا عليه. نمشي مع الدكتور أحمد الغماري. شنو المؤتمر هذا؟ كم تكمل لنا أكثر توسع ونعرفوا ليزانفورماسيون أكثر.
2: أي هو المؤتمر هذا كما قال الدكتور حيدوسي، مؤتمر بشراكة مع الجمعية الفرنسية لجراحة الكلى والمسالك البولية، ينعقد على يومين إن شاء الله غدوة نهار 4 ونهار 5 سبتمبر. دونك شو باش يصير؟ باش يصير مؤتمر في باريس، ستصير اون ترانسميسيون في تونس مع المشاركة، زاد عنا من الأطباء نتاعنا اللي مشيو باش يقدموا سور بلاس في في في باريس المحاضرات نتاعهم، وزاد عندنا محاضرات اخرى تونسيه باش تتعمل في في اوتيل ماريوت في سوسه. دونك غدوة ان شاء الله،
0: مرحبا،
2: غدوة بعد غدوة هكا تشرفون.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. دونك هذا مفتوح،
2: مفتوح للاطباء، للاطباء، للاطباء اللي هما مغرومين بالاختصاص هذا، خاطر كيما قال لك سي عدنان هو اختصاص تحت اختصاص وقاعد ينتشر برشا في تونس، وأكثر أطباء المسالك البولية يخدموا برشا طب الذكورة، مي قاعدين يزيدوا يتعلموا أكثر في الاختصاص هذا. كما قال سي عدنان فما تكنولوجيا جديدة، احنا كنا ناخذوا العينات من الخصية باش نلقاو الحيوانات المنوية بالعين المجردة، توا بالميكروسكوب، وباش تولي الانتليجنس ارتيفيسيال زادة تولي تعاون باش تقول لك البلاصة اللي فيها أكثر شانس باش نجم تلقى فيها الحاجات هذه. وجديد مازال ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الكل في المؤتمر نتاعنا بشراكة مع الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية.
0: يعطيك الصحة. بطبيعة الحالة انتم جيتوا لازمني نسألكم سؤال مهم في الصحة لابد دونك الإجابة عندكم بزوز دكاترة بطبيعة الحالة مختصين في جراحة الكلى والمجاري البولية ما شاء الله عليكم. دونك خليني نسأل السخانة اللي صارت لي دو اللي صاروا كان يكول هدوما أكيد ثم أرقام زادت عندكم إن شاء الله. لا أنا قلت أكيد وإن شاء الله لا. دونك في نحكيوا على الكلى اسكو هالشيء اللي صار هذا كله يتخزن ويطلع من بعد اسكو الامراض تكون حينيه بالوقت دي زيد غاتاسيون فين تنجم توصل تعرفوا ما فماش ماء وتعرفوا حتى قصر السبيله زيد دونك تفضلوا شكون تفضل الدكتور عدنان.
1: شوف باش نكونوا واضحين باش نعطي احصائيات دقيقه ما عندناش لكن اون امبريسيون معناها شنو قاعدين نشوف قاعدين بالنسبه للرجال الكبار والنساء الكبار بالعمر احساسهم بالعطش ينقص وبالسخانه يزيد يتبخر الماء فالديزيدراتاسيون تكون كبيره عندهم حتى ولو هو مش في الشمس حتى هو سخون والبرا دونك وفي دارو دونك فما مشاكل نتاع ديزيدراتاسيون اللي هي تحير امراض اخرى معناها الراجل كي الكبير ولا المراه الكبيره كي يصيروا ديزيدراتاسيون في بدنه مش مشكله مش اول حاجه باش يعمل حجره ولا مشكله في كليه ينجم يعمل تجلطات الدم تاعو يتجلط يعمل جلطات معناها برشا امراض اخرى تظهر هذا بالنسبه لكبار السن. بقيه الناس قاعدين نشوفوا زاده في كثره ما عنديش زاده دي شيفر
0: انبريسيون
1: هما كثره الحجر في الكليوي تظهر خاصه بالعرق يعني هو ماشي في باله يشرب مليح العبد يشرب وهو مش اون فيت مش كافي خاطر قاعد يعرق سورتو بالرطوبه رطوبه تعرق ياسر معناها يظهر له هو مش قاعد في السخانه لكن الرطوبه هذيك تخرج فهذوما زوز حاجات اللي نجموا نشوفوا فيهم. فما مشكله اخرى من الفلتراسيون نتاع الماء العبد مش في بالك كون تو فيلتر اشرب مسبله خير من الفلتر كون تو فيلتر قاعد تنحي من الاملاح المعدنيه وهذاك ما ما يرويش من غير املاح معدنيه ما يرويش بريفير تشرب ماء سبيله خير من اللي تعمل الفيلتر.
0: نحكيو للناس اللي عندها لاباري هذيك بغي نسميها دونك بوفير
1: بوفير يعملوا لي فيلتر ما تنزمش تنحي فما كميه نتاع املاح علاش اسمها مياه معدنيه نحن نقولوا مياه معدنيه خاطر فيها الاملاح المعدنيه كي تبدا ماء خالي ماء مغلي معناها ما فيش املاح معدنيه ما يرويش غير كافي
0: دونك واللي عنده مرض مزمن مرض كلى مزمن وفي الحاله هذه في السخانه هذه شنو ينجم يعمل تو تعديت ان شاء الله يا رب احنا نقول ان شاء الله ربي فرج علينا وان شاء الله الطقس يكون باهي تو كيفاش كانت الحالات دكتور رحمت؟
2: هي ازمه عالميه خاصه نحن في الضفاف المتوسط يظهر لي الكانيكول هذه دارت على بلدان اوروبيه وبلدان مغاربيه خاصه وكما قلت فيها برشا تأثير للأمراض المزمنة. قبل ما نحكيه على قصور الكلى نحب نقول للمرضى اللي عندهم السكر راهو مريض السكر ما يحسش بالعطش راهو مريض السكر لازم يشرب الماء بصفة دورية حتى وماهوش عطشي راهو كما قال الدكتور حيدوسي راهو أول حاجة تصير كي العبد تبدلو ديزيدراتاسيون مريض السكر راهو يزيد الكونسنتراسيون متاع السكر في بدنه تدخل بعضها وما يلقاش باش يقاوم دونك هذه الحاجة الأولى. أمراض الكلى المزمنة أمراض الكلى كما قال دكتور حيدوسي كي أحجر الحصى في الكلى هذه الكل قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تكثر احنا ديما ننصحوا بشربان الماء كان انت كنت تشرب في 3-4 لتر في النهار تو لازمك تزيد أكثر راك لازمك تحسب العرق راهو حتى التنفس يخرج لنا في الماء هذه حاجة ما نعرفوهاش العبد
0: صحيح
2: العبد احنا وإحنا صغار يقول لك تنفس قدام مراية وتشوف هذيك سيتون ايفابوراسيون انا ما نقدرش حسابها وهذيك تزيد كي تبدا في منطقه كما قال لك اميد والا ساك اكثر ما اكثر من لازم
0: دونك هذيا الاحتياطات ان شاء الله يا ربي
2: الله نبعدوا على الشمس راهو لازم نبعدوا على الشمس ما فهمش علاش نمشي ونقعدوا في حتى في البحر راهو انت في الشمس راك قاعد تعرق او قاعد تخسر في الماء او قاعد تضر في صحتك ما هي الا بيريود صغيره تتعدى سيسوا روحنا العبد الكل نقعدوا أكثر في الديار نبعدوا على البلايس السخونة نخافوا على الرجال الكبار وعلى وليداتنا الصغار زادة ديما نشربوهم الماء
1: حاجة أخرى للمشروبات الكحولية راهي تعمل ديزيدراتاسيون كبيرة برشا وقت حتى الكانيكول الحرارة سخونة برشا في أوروبا وصلوا منعان
2: الاستهلاك
1: راهو ما يحسش اللي يستهلك وما راهو تشيح البدن يصير ديزيدراتاسيون ماشي في باله قاعد يشرب ومش قاعد يشرب في الماء وتصير ان ديزيدراتاسيون كبيره وتعمل برشا مشاكل من نوع
0: ردوا بينا. دونك الحمد لله اللي ان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله اقل الاضرار يا ربي. نعرفوا اللي برشا ناس مسكنات صارت لهم ضربات شمس, ثم برشا ناس مرضوا غيسامون بالكلى. ردوا بينا على رواحنا صغار ولا كبار, ردوا بينا. شكرا لكم مع الاطباء الحقيقه وقينا كل الدكتور عدنان الحيدوسي رئيس جمعيه اطباء الذكوره ومختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه, سيد احمد كما نعيط لك كان, سي احمد الغماري استاذ ذا كيف كيف وطبيب مختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه, بالتوفيق في المؤتمر الفرنكوفوني
1: جمعيه الذكوره معنا عضو في الجمعيه
0: التنسيق الجراحي. انا خاطر نعرفكم مع بعض
1: جمعيه الكل,
0: جمعيه الكل ديما مع بعضكم, وعضو في الجمعيه زادا جمعيه اطباء الذكوره. شكرا لكم على الحضور وخليكم تو تمشيو للي باسيون تاعكم. شكرا لكم. دونك من بصحتك باش نمشيو ان شاء الله شويه اخرى زادا لي ارض السلام. ارض السلام المره هذه باش تكون في قصر هلال, واللي الحقيقه تبشر بكل خير محليك تونس تقعد ديما ارض السلام.

حياتي شله وسمعت وهلس خش وهش بضاعة بايظة هنرجع انا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا لساني اطول من برج ايفل حطيت عالوحش عديت الليفل انا كابوسك ايجيبشن ايجل انت شغلتي لو مبسوط خليك تتقفل

0: على الله إن شاء الله يا ربي نهاركم مبروك الناس الكل. إن شاء الله تبعتونا زادا من بدينا العشرة إن شاء الله زادا اللي ما تبعنيش ينجم يرجع يشوف لي فيديو متاعنا يشوف لي باساج كلهم على صفحة الرسمية فيسبوك سينو جورة فيم لايف. مرحبا بكم بالناس الكل وقيت السلام توا وقيت الراحة وقيت المحبة وقيت تعطي من غير ما تستنى مقابل. اليوم باش نحكيو على الدورة الثانية لأرض السلام ما تنجم تكون كان مع السيد أحمد العايب هو رئيس الجمعية العالمية لصناع السلام. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة أستاذ أحلام.
0: مرحبا
1: تحية لك لكل مستمعي جوارة أف أم.
0: مرحبا جيتنا من قصر هلال. قل لي الدنيا سخونة ولا
1: والله باهي سخونة. ميزاتنا باش ترخف علينا.
0: دافية معناها دافية
1: دافية. ميزاتنا باش ترخف علينا
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي يفرج علينا وتولي هكا فرشكة شوية الدنيا
1: إن شاء الله. إن شاء الله من لحد ترخف علينا شوية
0: خاصة لحد أنت بتبيع لي هو الموعد بتاع الدورة الثانية لأرض السلام اللي هو باش يكون لحد 6 سبتمبر بقصر هلال.
1: بقصر هلال تظهرت أرض السلام في الدورة الثانية باش تكون المرة هذه مختلفة شوية وفيها شوية أنشطة.
0: أي
1: دونك باش يكون فما معرض الصناعات التقليدية وباش يكون فما مداخلات من ناس يعني الفن إعلام وأساتذة في
0: التربية.
1: باش يكون زادة فيه عرض اللباس التقليدي.
0: أي
1: باش نعملوه تقريبا كل ولايات
0: الجمهورية.
1: حلوة
0: برشا.
1: أي نعم. وبش يتم تنصيب
0: أي؟
1: سفير السلام وسفير نوايا الحسنة
0: من المجموعة اللي موجودة وإلا بش يكون مش من المجموعة اللي موجودة
1: من المجموعة الموجودة.
0: من توا أون فوتي يا جهينة. من توا أون فوت احنا أي؟ دونك اخترتوا أن يكونوا الموجودين من الأعلام ومن الفن ومن التربية الخلطة المزيانة هذه. علاش؟
1: لأن المرة هذه الدورة باش تكون عندها عنوان.
0: اي
1: عنوانها هو السلام العائلي. وما أدراك من السلام العائلي ونحن اليوم في حاجة للسلام العائلي.
0: اي
1: باش يكونوا عندهم مؤثرين ولديهم تأثير في هذا المجال. هذا اخترناهم ويعطوهم الصحة مشكورين لباو الدعوة وباش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله نهار الأحد
0: إن شاء الله يا ربي. وباش يكون منهم سفير النوايا الحسنة وسفير
1: السلام.
0: السلام محلاها كلمة السلام قديش تعطي إيحاء. وجيتنا بالأبيض زادها.
1: جينا بالأبيض
0: السلام كله وجاء.
1: إي نعم جينا بالأبيض. نعرفوا اليوم مدام أحلام كمية المشاكل اللي قاعدة تصير في السلام العائلي.
0: أي موجود
1: داخل الأسرة التونسية اليوم بالحق نسب كبيرة برشا برشا. دونك اخترنا باش يكون فما المداخلات بكلها على السلام العائلي. اخترنا 5 محاور. اللي هو العنف المنزلي والابتزاز انعدام الحكم اللي هو ولا بلا كبيره
0: كبير
1: من الاطفال الكبار يعني الناس كل مسؤوليه هربه من المسؤوليه وهذا يرمي هذا وفي الاخر بالكل المتضرر الوحيد هو
0: الصغير.
1: دونك اخترنا المحاور 5 هذا والمحور الرئيسي هو عدم القناعه.

0: شو مكان عالي الناس الكل ولا تحب تعمل كي هكا والناس كل
1: تحب تأثيرات سيدي
0: التأثيرات. التأثيرات ولكن تأثيرات زاد عدم القناعة عندها تأثيرات كبيرة داخل الأسرة
1: أكيد
0: نلقاو التوتر النفسي داخل العائلة نلقاو التأثير السلبي على الأطفال
1: كيفاش مع مش موجود معكم أم سي ولا بسيكولوج أم سيكياتر ولا أم سيكولوج
0: هذا من بعد مش اليوم احنا مش قررنا مش نعملها التظاهرة هذه على السلام العائلي
1: أي.
0: ومن بعد مش نعمل لجنة كاملة
1: خبية
0: ومش نخدموا عليه ثلاث سنين
1: إن شاء الله مهم جدا
0: مهمة سفير السلام وسفير النوايا الحسنة المرة هذه مش يكون على السلام العائلي
1: يعطيك الصحة شو آخر تحب تضيف
0: سيد أحمد نشكركم الساعة الدعوة ونحب نشكر الناس اللي وقفت معنا باش نوصل للنهار اليوم أنا مزاروا ثلاث أيام على التظاهرة سي صلاح الدماسي صاحب قاعة رويال بلاس اللي كل مرة نمشي له معنا ما رجعناش مدام سعاد قالوا سفيرة السلام اللي انتهت مهمتها توا وتسلم توا إن شاء الله اللي بعده إن شاء الله يكون تظاهرة في متناول الناس اللي تستنى فينا
1: إن شاء الله
0: احنا عملنا اللي علينا وميزلنا قاعدين نحضر وقاعدين نعمل وإن شاء الله من هنا لهلا لحد يكون كل شيء حاضر وتعدى معنا حصة ممتازة جدا وتظاهرة رائعة
1: الدعوة ليش تكون مواجهة؟
0: لكل من يستطيع أنه يأثر في هذا الدومين
1: بخلاف المتداخلين
0: مدام طبيعة مدام وللإعلام لأنه باش تكون فما بعتالي ندوة صحفية لسفير السلام وسفير النوايا الحسنة باش تكون عندهم ندوة صحفية للبرامج اللي باش يعملها خلال ثلاث سنين
1: وهذا النجم نقدموه ديما في نطاق الأعمال التطوعية البنيفولا هذه اللي خارجة من القلب تبدأ وتوصل للقلب
0: أكيد هذا عمل تطوعي 100% ما في حتى
1: إشكال.
0: خيار آخر احنا نسعى وديما باش ننشروا الخير باش ننشروا السلام
1: أيه.
0: وما خيرش من نشر السلام
1: أعطونا السلام
0: أعطونا السلام
1: السلام حلوة برشا حلوة برشا
0: نحن أبناء السلام
1: أي نعم أي نعم إن شاء الله كل إنسان هكا في تونس يبدأ قلبه هكا محليه على خاطر أنتم تتوجهوا للإنسان بدون اعتبار أي جنسية أو أي انتماء دونك تتوجهوا للإنسان بمفهومه الكبير
0: أكيد جدا نحن ديما نحاولوا باش نختاروا ناس كما قلت بكري يكونوا فعالين في المجتمع لأن نحبوا اليوم بالحق نحبوا نصلحوا
1: ان شاء الله يعطيكم الصحه دونك بعد باش بعد 3 سنين كان ربي عطاني العمر
0: ان شاء الله ان شاء الله بعد 3 سنين
1: جوره نقول لك اعطيني اعطيني فين وصلنا مع سفير نوايا الحسنه وسفير السلام
0: ان شاء الله مش بعد 3 سنين عاد عشان نقعدوا نتبعوا هو نعملوا
1: ان شاء الله اعطينا الخلاصه
0: معنا
1: بعد ان شاء الله
0: ان شاء الله كل حاجه باش نقدمها معنا وباش نعملها طوى نعلموا بها
1: ان شاء الله يا ربي وبيان سور هذه الدار داركم واتو ماما والمعلومه توصل وتحيه ليك كبيره برشا سيد احمد العايب وتحيه لكل الاعضاء الكل وتحيه منا ليكم زادا لي وخينا في قصر هلال دونك بالتوفيق
0: عايشك ربي فضلك نوجه زاد الدعوه لكل وسائل الاعلام انهم يكونوا موجودين للتغطيه هذه وان شاء الله ربي يوفقنا ويقدرنا على فعل
1: على فعل الخير وإن شاء الله ثنية الخير ديما محلولة طالما القلب مفتوح للحب وللمحبة والسلام شوية ورجعينا

0: idée.
1: مع أورانج بوستي لرونتري بالفلويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لرونتري بالفلويت. عندك أورانج.
3: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. محاولة للبحث عن حلول لأزمات البلاد، ثلاث منظمات وطنية تطلق إطارا تنسيقيا مشتركا. ومطالبات فرنسية بفرض عقوبات على إيران في حال رفضت فحص منشآتها النووية. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا اليوم الخميس، أعلنت إطلاق إطار تنسيقي مشترك قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قال في هذا الشأن في تصريح لمراسلنا ماهر صغير إن المنظمات الثلاث تعتبر أن تونس تمر حسب تقديرها بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة أصبحت من وجهة نظرها تؤثر مباشرة في ظروف الحياة اليومية للتونسيين.
6: قبل صدور هذا البيان عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل عدة اجتماعات وقفنا عليها على تدهور الواقع المعيشي للشعب التونسي، تدهور المرافق العمومية، شفتوا انقطاع تيار الكهربائي وتضرر المواطنين والشركات وحتى الدورة الاقتصادية، الماء كذلك، غلاء المعيشة، كل المرافق يعني على كل المستويات، وتدهور في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الواقع اليوم، هذا الواقع اللي يعيش فيه تونس وتعيش فيه تونس اليوم. المنظمات الثلاث تتحمل مسؤوليتها، واجتمعنا معا واصدرنا هذا البيان. هذا البيان خطوة اولى للاعلان على تنسيق الجهود وتنسيق النقاش وتنسيق الحوار بين هذه المنظمات لتنسيق تحركات مشتركة. يمكن يتم الاعلان عن الاسبوع المقبل على تحرك وطني تدعو عليه هذه المنظمات، وهذا الاطار التنسيقي بين المنظمات، كبرى المنظمات هذه، سيكون مفتوح لبقية منظمات المجتمع المدني والهياكل المدنية للالتحاق به، وذلك من أجل التنديد بالواقع المعيشي للتوانسة وتحمل مسؤوليتنا التاريخية.
5: تنظر محكمة التعقيب هذا اليوم الخميس الثالث من سبتمبر فيما يعرف عالميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر من السنة الماضية أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. زميل ماهر صغير كان في متابعة تحرك احتجاجي نظم أمام المحكمة اليوم وتحدث إلى المحامية هيفاء الشبي.
7: اليوم تنظر محكمة التعقيب في ملف التآمر. نحب نلفت نظر اللي اليوم هي دائرة صيفية محطوطة للأمور المستعجلة، واللي نهار 15 سبتمبر نغلمو العودة القضائية. كانوا نجموا ينتظروا بضعة أيام باش يعينوا جلسة في دائرة عادية، ولكن فما استعجال، فوجئنا كلنا بتعيين الجلسة. علمنا اليوم الاثنين مع تعيين اليوم التالي اللي هي تعينت اليوم 3 سبتمبر. ما عملنا حتى انتظارات من جلسة اليوم إلا وهي رفض طلب التعقيب اصلا واقرار الحكم الاستئنافي وابقاء المعتقلين في حاله اعتقال اي في السجن. احنا اليوم اخر مرحله قضائيه، اخر مرحله في المعركه القضائيه، ولكن ما زالت المعركه السلميه وما زلنا باش نطالبوا باطلاق سراحهم.
5: شأن آخر، سجلت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية، أي من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأربعاء إلى غاية 6 صباحا من هذا اليوم الخميس، 652 تدخلا، من بينها 121 عملية إطفاء لعدد من الحرائق. أيضا توزعت هذه التدخلات وفق بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بين 171 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 342 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و 18 تدخلا في مجالات أخرى مختلفة، فيما لم يتم تسجيل أي عملية في مجال الإنقاذ في الشواطئ التونسية. وفي وقت يستعد فيه الجيش الأمريكي لإبقاء عشرات الآلاف من قواته في الشرق الأوسط حتى عام 2027، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي ترامب يجري مباحثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته بشأن إمكانية إعلان انتهاء الحرب ضد إيران. دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، دعا إلى التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء النوويين الخاص بإيران، مشددا على ضرورة معاقبتها في حال رفضت مراقبة منشآتها النووية. الرسوم الجمركية الأمريكية على الطائرات المسيرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ هذا اليوم الخميس بنسبة تصل إلى 100% في إطار مساعي إدارة ترامب لدعم الشركات الأمريكية في وجه هيمنة الصين على هذا النوع والقطاع من التصنيع. سجلت ألمانيا عددا غير مسبوق من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بلغ 16300 حالة وفاة خلال موجات الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف وفقا لبيانات رسمية صدرت هذا اليوم. أيضا سجلت دول أوروبية أكثر من 30000 حالة وفاة زائدة خلال موجات الحر والجفاف المتتالية التي يعزوها علماء المناخ إلى تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
8: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
9: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
10: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
11: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
12: قدملكم انفوسبور.
13: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
14: نص نهار وتسعة دقائق على جوهر FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي ونشرع على الفريق في بيع التذاكر الخاصة بمباراة الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تجمعوا يوم الأحد بفريق شبيبة العمران على استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 4:30. تفاصيل التذاكر: الجرادان 25 دينار، الشنوخ 15 دينار، وطبعا الفيراج مخصص إلا لأصحاب الاشتراكات. لطوال باش يستعيد أربعة لاعبين في هذه المباراة باش يكونوا على ذمة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. هما الثلاثي اللي كان مع المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة، الحديث على ريان عنان، ياسين الشعباني، سليم الخضراوي، بالإضافة لتأهيل سانغارية. الشباب التونسي في مفاوضات متقدمة مع المدافع جيمس أجاكو، 23 سنة، يلعب في نادي نهضة الزمامر المغربي، طبعا بطلب من المدرب ريغي كامف بعد المشاكل الدفاعية الكبيرة اللي عانى منها الفريق في أولى مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عدة أندية مهتمة بخدمة اللاعب على غرار الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، ونهضة بركان المغرب. النادي الافريقي يطرح تذاكر اولى مقابلاته في دوري ابطال افريقيا. الافريقي باش يرجع للشامبيونز ليج بعد ما غاب 7 سنوات. تفاصيل التذاكر والاسوام 30 و50 دينار. المقابله باش تدار يوم السبت انطلاقا من الساعه 7 مساء باستاد حماد العقربي برادس، باش تكون منقوله على القناه الوطنيه الاولى. الافريقي باش يواجه جولي با. المباراه 11 تاريخين، 4 انتصارات للسياه، 4 انتصارات لجولي با، وزوز مقابلات وفاو بالتعادل. يو على الترجي الرياضي الجرجيسي اللي اختتم اليوم اخر حصه تدريبيه استعدادا لمواجهه نادي دمبراس السنغالي غدوه ضمن الدور التمهيدي الاول من مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. فريق العكاره يرجع لمسابقه الكاف بعد ما غاب 20 سنه للمره الثانيه في تاريخه، باش يشارك كل اللاعبين على ذمه الاطار الفني لهذه المباراه. الفريق خصص 1000 تذكره. الماتش باش يتلعب على استاد الطيب المهيري بصفاقس، والاداره والفريق كان طالب جماهير السياسات بالحضور لمؤازرة النادي. على النادي الرياضي الصفاقسي اللي اجرى غدوه اجرى البارح اول حصه تدريبيه في نيجيريا، وباش يواجه يوم السبت على الساعه 4 نادي شوتينغ ستارز النيجيري، الفريق اللي كمل الموسم الفارط في المركز الثالث في البطوله النيجيريه واللي غايب على المسابقات الافريقيه عنده مديده. هو صاحب اول كاس اتحاد افريقي سنه 1992. علي غرام موجود في تركيبة وتشكيلة فريق شختار الأوكراني اللي باش تلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. اللاعب التونسي الوحيد الموجود في دوري أبطال أوروبا، والمواجهة الأولى باش تكون ضد نادي بي اس في أندوفن الهولندي يوم الخميس القادم. ايضا مواجهات اخرى لعلي غرام مع فريق شختار باش تكون ضد الانتر وريال مدريد وسبورتينغ لشبونه، 8 مقابلات، 4 على ارضيه ميدان و4 خارج ارضيه ميدان. وبالتوفيق للاعبنا التونسيين. ابرز المواعيد الاوروبيه لليوم باش نحكيو على البطوله الاسبانيه، ريال سوسيداد يلعب مع سيلتا فيغو. في البطوله الفرنسيه تولوز يواجه ليل. في كاس ايطاليا نحكيو على كالياري في مواجهه هيلاس فيرونا. وقمه في البطوله السويسريه تجمع نادي بازل بنادي سيون. هذا كل ما عندنا في انفو سبور في مواعيد رياضيه قادمه، دمتم في رعايه الله.
13: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تلعب اون لين كان جو جيمنج ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او دي بي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخره اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجه اخرى عندك اورانج جوهرة
1: بوبليسيتي
2: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة لبيدون لول اليوم الخميس 3 سبتمبر دونك باش نختمو مازلنا ما نختموش تو باش نحكيو من بعد شوية مع الكوتش مولاي باش نقولو لكم سيسر رويحكم على رويحكم هي تقولكم ما تصعبوش الدنيا على صغاركم لكن ما تصعبوش على رويحكم قبل دونك في انتظار هذا كل باش نمشيو ننتقلوا إلى معتمدية مكثر من ولاية سليانة مع أخونا نبيل بن حمودة اللي باش يحكي لنا اليوم دونك خويا نبيل باش يحكي لنا على الكياس هذايا رقم 12 الطريق رقم 12 كيفاش الحالة اللي هي فيه الحقيقة هاني عطيتكم أنا أفونغو توا على الشيء هذا اللي قاعدين نشوفه فيه شوية أخرى باش عطينا أكثر تفاصيل الكيس هذا منين معناتها شنو يعدي وين يهز قديش في النهار من كهرباء تتعدى فيه هذا باش نشوفه شوية أخرى دونك خليكم معنا على الدنيا وما فيها شوية أخرى وراجعين لكم إن شاء الله مع السي نبيل بن حمودة هكا الأجواء ديما تكون لغالب من مكثر الكل ورجع معنا حاضر تري بيان تري بيان داكور دو دونك سي نبيل باش نعرفوا معاه اكثر الطريق هذا شنو هو بالضبط سي نبيل اهلا وسهلا ومرحبا بك
3: مرحبا
2: كانك تسوق سي نبيل تقف عاده
3: اي مرحبا بك هاني معاك
2: مرحبا بك سي نبيل اهلا وسهلا بك اخونا نبيل بن حموده من معتمديه مكثر من ولايه سليانه قاعدين نشوفوا في الفيديو اللي بعثتونا على الطريق هذايا تقولوا طريق 12 الطريق هذا شنو يمثل اولا قاعدين نشوفوا فيه ساعه طريق يذولي حتى الباكوتي هابطه برشا معناها خوف حتى لا قدر الله على الحوادث تفضل
3: بالحق هو الحقيقه انا باسمي وباسم اهلي منطقه السوالم نتقدم شكوى بخصوص الطريقة دي أنها متردية ياسر ومتحفرة برشا بشأن أنها طار في كراب عاش ماشي فيه سيارات الأجرة وحتى سيارات خاصة ونحن مقبلين على عودة مدرسية أنها تلام ذات يعبة في وسائل التنقل الكار يعني بصعوبة تتعدى فيه ساعات تفتح فيه بان لولي تبقى معرضة وتضيع وقت ومسافات طويلة أنها تلام تخلق في أوقات متأخرة ويعني حتى باش تحب تكري كهرباء خاصة ما تقديش ليدي أمور بالحق معناها حالة تعيسة جدا نطلب الطريق هذا مهم ياسر فهمت مصالحه ياسر يربط برشا معتمديات من كسرة للروحية ليهز للحباب الجلمة ما نحكي لك طريق مهم فهمت معناها احنا نتصور ولي انتم باش بلغوا صوتنا ونبلغ يعني رسالتي للناس كل يعني للسلطة كل للسيد الوالي للسيد المعتمد للأطراف المعنية بالأمر كل من يمسهم الأمر للتجهيز لكل كلهم اخويا نقول لك يتحملوا مسؤوليتهم قدام ربي قبل العبد فهمتي وان شاء الله انتم تبلغوا صوتنا كما يلزم فهمت
2: خليني يعني نسألك خويا نبيل قولي قداش عنده الكياس هكا في الحالة هذه
3: في الحالة هذه والله قولك ثم ما يقارب 8-9 سنين ثم 10 سنين موجودين أنو نعانوا في معاناة زرقة بالحق معاناة صحيحة بالحق
2: أنا عندك خليني نمشي معك مش ما نقولش 10 سنين أنا مش أقول 8 سنين 8 سنين ما صارتش حتى إصلاحات 8 سنين ما طالبتوش سمحني خليني نكملك 8 سنين ما طالبتوش بحقكم في أنه يكون الكياس مصلح 8 سنين لطف عليكم هل صارت فيك حوادث أو لا 8 سنين
3: والله صارت في حوادث مش هكون نقول لك لا صارت حوادث ما نجمش نستحضر بالذاكره بالضبط قداش من حادثه ما صارت فيه بعض الحوادث وما نلطف لا يعني الامور لاباس في النهايه معناها ما نكذبش عليك يعني شكينا للسلطات المعنيه بالامر مشينا اجتمعنا قدام المعتمديه بلغنا صوتنا للسيد الوالي الناس كل في بالهم بالوضعيه فهمتي الله غير للأسف الشديد ما تمش الاستجابة ما نعرفش إمكانيات

0: أيوة. انها ما عندهمش امكانيات على الاقل اقل ما يمكن.
1: هذه امور تخصهم يعني ينجموا يجاوبونا
0: ينجموا يجاوبونا وينجموا يتفادوا أيوة. الامر وينجموا يقوموا حتى باصلاحات بسيطه. نعرف اللي هو فيه كلفه الطريق هذا أيوة. واللي هو يتطلب وكذلك, لكن ابسط ما يمكن على الاقل تتساوى الاخرك الحر تما بلايس ما تعديش ولزمها باش تعدي بسهوله. ما عرفش هذه هما الامور هذه هما يقدروها هما كيفاش تكون امكانيه الاصلاح.
1: سي نبيل ممكن ياسر خطر الامور هذه اذا كان هذا طريق يهز يربط برشا معتمديات وهو رئيسي بالنسبه لكم انتم هذايا 12 معناها
0: رئيسي مهم. نعم
1: انكم تتعداو منه يمكن ياسر يلزم يعملوا لكم طريق اخر باش لطول يصلحوا هذايا. ما نعرفش من الحقيقة أنا هذوما أمور من فما ديزاين جونيور ينجموا يفهموا, لكن اللي نفهموا إحنا واللي قاعدين نشوفوا فيه ما اسموش كياس كما يقولوا في استوديو تو خياتي كلهم ما اسموش كياس. هذا اسمه ما بين الحفرة والحفرة تلقى حفرة.
0: بالحق مأساة بالحق والله العظيم شيء يحزن. ربما والله إيش مش نقول لك نحن تو نحن تكلمنا من مدى بعيد التالي ياسر فهمتي ايسنا معناها برشا مرات ومراتك هو ما هذيك الطريقه الوحيده اللي توخينا انا باش نبلغوا صوتنا ليكم انتم وانتم ليكم النظر في هذا ان شاء الله تكونوا في المستوى المطلوب.
1: كيف صورتوها خويا نبيل؟
0: والله برشا مرات الحكايه ما نحكي لكش على المدة التالية ما استحضرش بالضبط برشا مرات الفيديو هذا
1: معناها طريق مليه هذاك ما حسب ما نشوف أنا وتشوفوا معايا الطريق معناها كي تصب طرف شتي غرقت الدنيا.
0: ما تحكيش خلاص زق ما تنجمش شدة ريت بصراحة معناها حتى تو اللي ما يعرفش الطريق هذا ويمشي فيه في طقس شتوي كيف ما نعرف في البلاد هذه تعرفيها أنت مكر مليح معناها كونها باردة ياسر وتقع كل الانزلاقات وكل واحد ينجم ياكلوا الواد هذا يعني محاذي للواد راهو الطريق هذا محاذي الأودية فهمتي؟
1: خليني أكمل معاك معناتها ياسر صعيبة الوضعية معناها واحد إنسان مطالب أنه يمشي للمستشفى ويلزم يسرع به وفي الليل احنا غالي بن المشاكل كلها في الليل
0: نعم ينجم
1: فما إنارة
0: ما ثمش إنار ينجم يتعرض للمكروه ينجم يتعرض للإصابة ينجم يتعرض لأي حكاية الحق راهو وضع مزري للغايه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله الحقيقه. ان شاء الله ربي ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا تو المسؤولين ويطلبوا منهم بكل لطف بالله وخيينا في على طريق 12 هذايا من نحكيو من ولايه سليانة ككل
0: معتمديه مكفر ولايه سليانة طريق 12
1: نحكيو على طريق مهمه جدا وتتعدى فيها بمعدل كبير معناها سيارات
0: فعلا مأسات نطلب الكافة السلطات انهم يجوا ويحاولوا يمشوا فيه ترى يشوفوا ينجموا يمشوا فيه ولا اسكو ينجموا ولا ما ينجموش هما يخبروا الحال واحد. نعم مرحبا.
1: هذا يهز ويجيب
0: بصعوبه معناها بالحق ريتي باش نحطك باش تضحكيش على المساله انا الناس ولد بيع كهرباء وشاري الفورزيت الموتورات تمشي على الموتور يعني يمشي بعجلتين خير ما يمشي باربع عجل النقل نتاع الكهرباء ما فهم مساكن ما عادش داخلين كرهبة متكسر.
1: خليني نختم معاك سي نبيل. قل
0: مرحبا.
1: اسكو عندكم خيار انتوما انكم تعديوش من الكياس هذاك؟
0: ما عندناش حتى خيار. هذاك هو اوبليغاتوار باش يلزمنا نمشوا كان على الطريق هذيك. اذا اقتضى الامر انه حتى باش نمشوا على سجينة واذا علينا وقت ولادنا ما تقراش وما توصلش وتتردى نتائجها لدرجه انها ما توصلش. فهمت بالحق راهي مأساة.
1: فما الكلام اللي يعدوا بالحقيقه اللي قاعدين نشوفوا فيها.
0: في فتره نتاع امتحانات في تمام بلوكي ولا حاجه تلاقيها تعدي معناها ولت مشاكل ولت الاوليام ضيع اوقاتها في ولادها باش تدخلها جراء تعطل انه الكار ما جاتش ولا انه ما يقوش وسيله نقل ولا كذا فهمت وساعه لساعه اطار تربوي ولا يحتاج كذا يجي هكا وساعات يتسفر تلميذ ويلزم المدير الولي باش يمشي ياخذ شهاده طبيه الولد وكونه كيفاش تاخر يلزم يبرر الغياب نتاعو مشاكل كبيره بالحق
1: لا مشاكل هي اجتماعيه بدرجه اولى مشاكل حياتيه بدرجه اهم الحقيقه ووضع مزري وكياس هذا ماهوش كياس هذا كله حفر وانا الحقيقه شيء يوجع وعيب عيب هذا اللي صاير طيلة تاع 8 سنوات راهو عيب كبير. دونك ماذا بينا كان موجودين لكن ثم مسؤولين يسمعوا فينا توا، كان ثم شكون شاف معانا ينجم يتدخل ينجم يعاون ينجم يشوف حتى بكلمة. دونك ماذا بينا كان نشوفوا نرقفوا بخيالنا في معتمدية مكثر من ولاية المنستير الطريق رقم 12 ولاية سليانة سامحوني يعني. دونك خليني نقول لكم الطريق هذية من معتمدية مكثر من ولاية سليانة. دونك ردوا بينا بالحقيقة وخينا بالحق من وجعة أنا حتى ضيعت الولاية بالحق راه من كثر الصورة ما هي صعيبة، الصورة صعيبة برشا. دونك إن شاء الله وخينا مواطنين الكل يكونوا عندهم نفس الحظ في العيش الكريم. يلا شوية وننتقلوا مع الكوتش منى ونعرفوا أهمية العودة المدرسية لدى الأولياء.

0: Curcini. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. وصلنا لاخر ساعتنا الثالثه، دونك مش نختموها بالكوتشينج، نختموها بالموجات الايجابيه، نختموها ببرشا سلام روحي. ومع صغيراتنا اليوم جات بحدينا الكوتش منى، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا وصباح الخير، ومرحبا بالناس المستمعين الكل، واهلا وسهلا.
0: مرحبا كوتش منى، هي استاذه تربيه بدنيه بالاساس وكم كومبيتانس الكوتشينج. قالت لي مونيتا ونبدأ داخلين للقراية وصغيرات ماشيين، يبدأ كأنه حاجة صعيبة على الأولياء، وبدأوا قادمين على شيء برشا، وجههم يبدأ مجدود وتبدأ حالتهم محليلة. قالت الصغيرات بدأوا في قلوب يقولوا بربي سيسونا بربي سيسونا، لكن هما لازمهم يسيسوا على رواحهم. تفضل الكوتش منى.
1: أهلا وسهلا مرة أخرى. والله أنت ديريكت دخلت في صلب الموضوع، موضوع مهم ياسر، وأنا باش نحكي فيه ككوتش كمربية وكوالية. معناتها أنا خاطرني يعني نسمى نجم نقرأ لك من الجوانب الكل. الأولياء توا خليني نحكيه على الأولياء بدرجة أولى، خاطر هما أساس الأولياء. توا العودة المدرسية عبارة عركة، وباش ندخلوا لها معركة، ماهيش سنة جديدة نبداوها بالتفاؤل ونبداو نعملوا لي بلانينغ نتاعنا، نعملوا المخطط نتاعنا كيفاش باش تتعدى السنة هذه. ديريكت ندخلوا في ضغط كبير، في قلق كبير. القلق يعني يكون نتيجة متاع التخوف، الخوف الزائد والحرص الزائد، وبالتالي نخافوا برشا على صغيراتنا ومعذورين، أكيد باش يتولد الضغط، والضغط باش يأثر على النفسية، وإذا نقولوا احنا تمست النفسية شنو اللي مازال باش يصلح. لذلك خلينا ديما نتفائلوا بالخير، وخلينا صغيراتنا ما نبارتاجيو لهمش راهو حتى مهما يكون سن الصغير، سواء ابنك باش يقرا في مرحله صغيره معناتها ابتدائي ولا تحضيري، والا باش يكون ليسي ولا حتى مرحله جامعيه، اللي باش تبارتاجي فيها كدار من اللي تبدا ريحه العوده المدرسيه، هذاك كله باش ياثر على النفسيه نتاع الصغار. وقت اللي يلقاوكم الولي راهو معذور من شيره، ولكن نحاولوا باش ما نبارتاجوهاش الفكره هذيك، الفكره الخايبه. مش نحكيو العوده المدرسيه، بالعكس حتى نرجعوا بالزمان، حاجه باهيه وعام جديد وسنه جديده وتجارب جديده والكل، ولكن كيف تولي ضغط وتولي العبيد. الاولياء ديما يطالبوا بالنتائج، ما عادش اعطيه ولده مثلا يخوض غمار نتاع مرحله جديده في حياته، فيها بيان سور يا اخي اذا كان باش يا اخي يقولوا باش ولده ناجحين، ما فما الفشل، والفشل في ماده ولا في حاجه معينه ولا في مرحله معينه، مش فشل الشخص ولا فشل ولدك، ولا بالعكس حاجة أخرى بربي لاحظتها يمكن في الوسط البيئي، معناتها الوسط المدرسي بليتو. الشحنة اللي ياخذها التلميذ قبل ما يدخل المدرسة، ولا هو يدخل مسكين بكآبة أكثر، وما عادش يدخل بك الفرحة قبل يعني تفكروا، ولو إنه راهو بين قوسين، أنا توهاني في قلب المعمعة، رغم الإطار التربوي وخاصة السنوات الأخيرة رام ولاو يعملوا بهرج للسنة الدراسية، يحبوا يفرحوا كتليم ذات ويفرحوا معاهم الأولياء وكذا، ولكن الحقيقة الصغير يمكن حتى الفترة متاعت الراحة ما عادش مرتاح. احنا شنو قبل الصيف كلك جاي الصيف يرميك الكرتابلة وشيخ، احنا توا من اللي مازال حتى النتائج مازالت ما خرجتش، هاي يبدأ يخطط له شنو اللي باش يقرأ في الصيف. وانا مانيش ضد باش يعملوا سويعة ولا سويعتين مطالعة، باش يقرأ حاجة في العموم، مش زادة في نفس، معناته يلزم ولدك يقعد يقرأ كان فيها كلمات هذيك، يلزم يكون متميز الكل كومباريزون، شو ولد فلان وولد فلان وهذاك جاب، وعبيد توصل قارن لك حتى في الفاصل. رانا كلنا ما نشنا باش نجيبه نسخ شبيهة لا بفلان ولا بي أنا، كل واحد باش يكون نسخة من نفسه، ومحلاك تكون النسخ مش النسخ ماهيش متشابهة. خلي هذاك باش يكون متميز في الحاجة هذيك، وهذيك باش يكون متميز في الحاجة هذيك، مالا كيفاش احنا باش نعملوا مجتمع سليم وقت اللي احنا نحبوا الكل تجي نسخ منا، نسخ ناجحة في ميدان معين. ختلام ذا الكل باش تجي كلها طبة، باش تجي كلها محامين، باش كل فهمتي، خليه يجي عنا المبدع والرسام
0: والتلوين
1: التلوين صحيح والتنميع، فهمتي. وقت اللي انا نلقى البو مستريسي والام ستريس. انت شنو تحب هالضغط هذايا والخوف الزائد والحرص الزائد؟ ونعرفوها الكل، اي حاجه تحرص عليها، اي حاجه يقول لك الشيء واذا زاد عن حده انقلب ضدي. انت وقت اللي تحرص كالحرص الزائد راهو باش يخليك الحاجه تضيع من يدي. وكان لاحظنا في السنوات الاخيره للاسف قاعدين تصير حوادث نتاع هاو تلميذ مسكين توفي ما تسكت قلبي من كستريس. راهو شنو زعما من شنو الاسباب؟ مش نحكي هنا على التلميذ، معناتها التلميذ هو يكون باش يكون ضحيه، ولا التلميذ هو المسكين اللي باش يكون ديما هو في الزاويه الضعيفه، لا حتى الولي. خي انت زاده الام ولا البو كي باش يستريس يروح والكل في نهاية الأمر الضغوطات اللي باش ترجع بالسلبي عليه، هو في ضعف الذاكرة، في ضعف التركيز، في المرض، في الهلوسة، في وديما نقولها أنا نقول لهم أي إنسان عنده مرض عضوي راهو كي باش تاكل وكل حريب شتو تتكلمه وتو تتعدل الأمور وتو نلقاو أكيد جدا باش نلقاو حل. لكن كي تكون المرض نفسي ولا الحاجة دخلانية باش تتفرعس الأمور، البوصلة باش تضيع، ليكيليبر باش يضيع، وإذا كان ليكيليبر باش يضيع في الدار باش يختل التوازن في كل شيء. فهذا هو، فنحاولوا الحقيقة ننظروا ديما نفرحوا بصغيراتنا، نفرحوا بهم خاطر كل عمر عنده حلاوته.
0: أكيد
1: فهمتوا، ما نحاولوا نحملوهم شكل المسؤولية الزائدة. أنت سنارك باك سنارة وعنده كونكور سنارة وكأنها معناتها حرب ولازمك
0: نهاية الحياة
1: صحيت. ليه خلينا نفرحوا بصغيراتنا، نفرحوا بحياتنا، كل مرحله راهي حلوه في الحياه، والفشل في حاجه ماهوش معناتها الفشل في كل حاجه، فهمتني؟ وقديش من واحد يكون فاشل في حاجه ومن بعد يبدع في حاجات اخرى.
0: اكيد لي كومبيتونس يظهروا نتاعو.
1: فوالا فوالا.
0: دونك خاتمه نخليو المجال لارواحنا كاولياء والمجال لصغيراتنا باش نجموا نمشيو في ثنيه سليمه،
1: باش نجموا صحيت، باش تستمر. مش حتى الحياه راهي حياه هي مستمره بينا ولا باجيال اخرى ولا بعباد اخرى ولا كل، ولكن خلي تكون الطريق مزيان، وخلينا ان نبارطاجيو فكره اللي العوده المدرسيه عوده للحياه. ما كنا في ريتم يكون محلول شويه، باش نعاودوا شويه انضباط، هاكا شويه انضباط نتحلوا شويه، من بعد نرجعوا للانضباط، ننظموا رواحنا، توقيتنا نتاع نومنا نتاع ماكلتنا نتاع خروجنا نتاع كذا، نخلوا زاده بارتي كبيره ومهمه جدا للترفيه. مش رجعنا للقرايه راهو معناتها ما عادش فما زاويه نتاع الترفيه نتاع باش تمارس النشاطات اللي تحبها انت والكل، كوسوسوا للتلميذ ولا حتى الولي. حتى الولي حاول انك تخلي بارتي هكا زون شويه ليك انت نتاع نقولوا احنا تعمل فيها قهوتك وتعمل فيها راحه صحيت وتتكلمي فيها روحك باش تنجم نقولوا احنا تستمر الحياة وباش تلقى ثنية مزيانة وباهية.
0: يعطيك ألف صحة. خليتي نفكر أنا توا في لي كلوب، نحكي ولا الرياضة، نحكي ولي كلوب دو شون، نحكي ولي كلوب دو شون وأهميتهم،
1: أهميتهم
0: وجودهم في حياة المرأة والرجل.
1: أحلوين برشا.
0: للذاكرة، تحفظ الكلام، تقعد مع الريتم، تتفرهد.
1: صحيح صحيح. لا تولت ظاهرة دارجة برشا، والحقيقة أنا نشجع عليها بيرسونيلمون الحقيقة.
0: وينصحوا بها الدبرة زادة.
1: صحيح. وليه وكل واحد يدخل في الـ في الـ في الـ وين يلقى روحه؟ تلقى روحك في السبور ادخل السبور، تلقى روحك في الفن وفي الواحد سيب روحك للفن. الكوالي تلقى فيه روحك حط فيه روحك.
0: خيبيا المهم يكون كوان ايجابي. يعطيك الصحه
1: ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه ديما جينا بالبهجه.
1: ربي يبارك لك وياخذ بخاطرك. نحب نختم كلامي بربي يبارك لك ونورك، نقول ان شاء الله سنه دراسيه موفقه للجميع، للاطار التربوي، للاولياء، للتلامذه ان شاء الله بدرجه اولى، ان شاء الله مزيد من النجاحات ومن التالق، وربي يبارك لكم وان شاء الله ثنيه مزيانه وزينه.
0: ان شاء الله زينا. هكا نختموا به الكلام مع منى. دونك خليني نقول لكم نحبوا خليكم مع الموسيقى مع الدنيا. شكرا جيهان برحومه في الاخراج التقليدي، الاخراج الرقمي نرجس قليله، وجميل بوقديده كان في التنسيق. خليني نقول لكم زادة انا احلام غيلان كنت معكم في الاعداد والتقديم. فسحه جميله جدا من الموسيقى، خليكم معاها وخليكم مع باقي برامج اللي ما فيها اكيد من نص النهار مع ماضي ساعه القفزه كيف كيف، وخيالنا الكل موجودين. يلا باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تنظم الجمعية التونسية لأمراض التوازن بالشراكة مع رابطة الجهوية لألعاب القوى بنابل الدورة الرابعة من خطوات التوازن يوم 12 و13 سبتمبر الحالي بمحيط شارع حبيب الجيبة بمدينة نابل. ويندرج تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الصحية التضامنية في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لأمراض الدوخة والتوازن الذي ينعقد من 13 إلى 19 سبتمبر الحالي. وتهدف هذه التظاهرة إلى التوعية باضطرابات التوازن وأهمية التشخيص المبكر والوقاية مع التشجيع على النشاط البدني كجزء من نمط الحياة الصحية. ويتضمن البرنامج قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمشاركة أطباء ومختصين في اضطرابات التوازن والأنف والأذن والحنجرة وطب العيون والسكري، إلى جانب تنظيم أنشطة توعية والوقاية وفحوصات مجانية وتقديم إرشادات صحية مجانية. أخبارنا العالمية، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل 3 طيارين من الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع. قال نائب رئيس الإيراني إن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لإيران، مؤكدا أن الرد الإيراني من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات وسالبا لأمن المعتدي. أن أكد مصدر أمني لبناني أن الجيش سيتسلم عبر الصليب الأحمر مواطنا لبنانيا كان محتجزا لدى قوات الاحتلال. تابع وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. الخميس 3 سبتمبر 2026، سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معاكم من ماضي ساعة لماضي ساعتين في موعد القضايا والتحقيقات المحقق بلوس.

0: حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية باش نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية باش نحكيو على الفرصة الثانية. ما نعرفش كان تمنوا بالفرصة الثانية انتوما، ان واحد يعطي فرصة اخرى الانسان غلط معاه لسبب او لاخر. واليوم باش نحكيو على الفرصة الثانية اللي باش تعطيها زوجة لزوجها. أما قبل نمشي إلى واحدة من أبرز القضايا اللي شغلت الرأي العام الجزائري، بل هي قضية أرعبت الجزائر خيرة وبالخير. ثنائي أرعب الجزائر، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تأخذنا للجزائر، تحديدا ولاية معسكر، وتبدأ أحداث القضية مع شاب عبد النور، مواليد 1995، كبر وعاش في وسط عائلة ميسورة الحال. طفولته كانت عادية، باش يكمل قرايته ويولي يخدم في عالم المقاولة. ماديا إذا وضعه مريح وحياته كانت تقول عادية، وفجأة اختفى. نهار 21 سبتمبر 2024 أرض وكانت له بلاعة، تليفونه تسكر، لا عاد يمشي يخدم، لا يظهر في الحومة، كرهبته زادة ريحتها ما فماش. بعد محاولات عديدة من عائلته باش يعرفوا وين مشى، فركسوا عليه، سألوا صحابه، شيء باش يقروا نهارين بعد اختفائه يبلغوا الشرطة. أو عارفين شروط التبليغ على الكبار في العمر، ها؟ يزمك 48 ساعة. الشرطة أخذت بلاغ العائلة بجدي. علاش؟ مش برك لأنه العائلة استنت النهارين يقول لك عليهم بعد الاختفاء، أما لأنه في هالمدة هذه أواخر 24 بلاغات الاختفاء كثرت عند الشرطة، وفيهم قواسم مشتركة. ناس كهول، أولاً كهول، اثنين كلهم يخدم، ثلاثة يختفيوا هما وكراهبهم. أخبارهم تنقطع تماماً بالضبط كما صار مع عبد النور. بالتالي خذوا الأمور والبحث بجدية. أول حاجة بدأوا بها المحققين في البحث على عبد النور هو تتبع سجلات التليفون متاعه، خاصة مع شكون تواصل آخر مرة يوم اختفائه. ركزوا مع آخر نومرو تواصل معاه عبد النور نهار الاختفاء، ونجموا يحددوا هوية صاحب النومرو، وحددوا حتى بالموقع الجي بي اس متاعه. نقدم لكم طارق، عمره 30 سنة، هو زاد من نفس الولاية، تم استدعاءه للتحقيق باش يعرفوا منه المحققين علاش تواصل مع عبد النور، وهل عنده أي معلومة ينجم يفيد فيها ولا بها التحقيق. طارق حضر للتحقيق وبدأوا معاه السماع بأسئلة روتينية، كذا كيف اسمك وكذا وكيفاش تعرف السيد فلان عبد النور. الغريب أنه أول ما سألوه المحققين على عبد النور قالوا ما نعرفوش، ما عندي حتى علاقة بشخص اسمه عبد النور. إنكار طارق خلى المحققين يشكوا أنه عنده علاقة باختفائه، هما متأكدين أنه هو آخر نومرو تواصل معاه عبد النور. في الاستجواب يقول ما نعرفوش، إشني معناها؟ وعادة ما في بالوش اللي هما في بالهم اللي عبد النور كلم وتكلم هو إياه في التليفون. ما هو ساعات يبدأ مجرم وساعات سيدي تاتا. بالنسبة للمحققين ما دام كذب فأكيد مخبي معلومة مهمة، إذا مش هو المتسبب في اختفائه فهو مخبي معلومة عن هذا الاختفاء. لك علاش ما سيبوهش وحاصروه بالأسئلة؟ وأخيرا الأسئلة جابت نتيجة. طارق قال بالفعل نعرف عبد النور، وكلمته نهارتها، وكلمته برشا مرات، واخر مكالمة كانت قبل ما نتقابلوا بشوي، هاي اتقابلنا على اساس باش يشري من عندي سلعة جبتها من الخارج. هاي وين عبد النور تو؟ طارق سكت شوي، بعد قال للمحققين عبد النور في دار اختي. كيفاش في دار اختك؟ وش عامل في دار اختك؟ قالوا ميت ومدفون في دار اختي سيد المحقق. المحققين اتصدموا من الاعتراف نتاعه، وبالوقت توجهوا مع طارق لدار سي اخته باش يتاكدوا من كلامه. اول ما وصلوا للدار سامع لقاو حد، لقاو سقفوا قاعة، بقاو يدقوا شي، يضطروا بطبيعة يكسروا الباب ويدخلوا. طارق باش يوجه المحققين لبلاصة في الجنينة، قال لهم هنا مدفون عبد النور. أول ما بدأ الحفر فعلا سيتم العثور على جثة ملفوفة في ساشي. من خلال ملامح الجثة ظهر للمحققين أنها العبد النور اللي عندهم تصويرته وعندهم. سيتم إرسال الجثة للطب الشرعي مش عارفوا شنية سبب الوفاة، وفي نفس الوقت يبدأ التحقيق الرسمي مع طارق المرة هذه كمشارك في الجريمة أو كقاتل. طارق قال لي صحيح هو استدرج عبد النور فقط بعد ما طلب منه يمشي معاه لدار أخته اللي فيها السلعة اللي جابتها من الخارج على أساس باش يشريها. شكوني أختك يا طارق بربي؟ هيت خلنا نتعرفوا عليها. خيرة، خيرة عمار، مواليد 1996. خيرة اسم مليح وهكا يظهر بالأمارة، تخدم متطوعة في جمعية خيرية ديما تقوم تبارك الله ما شاء الله بأعمال الخير والإحسان، وتعاون الناس وتحارب في مرض السرطان وتوعي في النساء بضرورة الكشف المبكر على السرطان.
1: هذه حملة تفسيسية في حي بودادي، زرنا اليوم مناطق قبل التفسيس والتشخيص المبكر، لقيا التشخيص المبكر بالسرطان الثدي، ونطلب من كل النساء التشخيص المبكر للفائدة قبل فوات الأوان.
0: هذه إذن سي خيرة. المهم خيرة متزوجة من شخص اسمه بالخير، بارك الله طالعين على بعضهم. خيرة وبالخير هو عمره 46 سنة، يخدم في الفلاح وعنده شوية ضربات سمسرة. الزوز معرسين عندهم توا مديد، لكن ما رزقهمش ربي بصغيرات ولا ما حبوش يجيبوا صغيرات، الحقيقة ما نعرفوش، مهم ما عندهمش صغار. نرجعوا لاعترافات طارق. أول ما وصل مع عبد النور دار أخته قال طارق نلقى في الدار أختي هي ورجل أختي هي وأمي. كيفه؟ أي وامي وامك معاكم في الدار وباش تعمل؟ أي سيد المحقق. وحكيه طارق إذن على عصابة كاملة ضالعة في الجريمة. قال مهمة كل واحد فينا تختلف، أنا نستدرج أي أختي خيرة هي زميمة العصابة الرأس المدبر، هي اللي تقرر شكون وقتاش أي، أما اللي يقتل هو رجلها بالخير. وامك تشدنا شمعة تتفرج فينا. الخطة كانت هكيك، نقتلوا عبد النور ونهزوله كرهبته وفلوسه، ومن بعد نتخلصوا من جثته. وبالفعل هذيك اللي صار. بعد ما قتلناه قال طارق احفرنا حفرة وسط الدار ودفناه. بعد هذه الاعترافات المدوية لطارق واختفاء الكوبل خيرة وبالخير، قرروا المحققين إلقاء القبض على الأم اللي كانت خايفة ترعش. وأول ما دخلت المركز التحقيق وسألوها على جريمة عبد النور وهل كانت فعلا حاضرة على الجريمة، بالوقت اعترفت وقالت ايه سيد المحقق أنا حاضرة على مقتل عبد النور ودفنه، وبدأت تتكلم وما بدأ وما سكتتش، وحاضرة في جرائم أخرى زيادة ودفنيها ومقتلناها. كيفاش جرائم أخرى؟ أنا جرائم وتسيبت وما عادش ساكتة. نعلمك سيد المحقق أنه دار بنتي خيرة ولات مقبرة، صارت فيها أكثر من جريمة وتقتلوا فيها أكثر من ضحية. كلام الأم باش يكون صادم هو زادة للمحققين مش فاهمين، فناعيلة طاحوا. مازالوا ما همش مصدقين المحققين الشيء اللي قاعدين يسمعوا فيه، ولكن الحدث جلل أكثر من اختفاء، ويبدو أكثر من جريمة قتل صايرة في عائلة واحدة، عائلة تخطف وتقتل في مجموعة من الأشخاص. بعد اعترافات الأم وتسريبات الصحافة اللي بتبدأ تحكي على هذه الاعترافات، القضية تتحول إلى قضية رأي عام في الجزائر، والناس تترقب أي أخبار على خيرة وبالخير اللي هربين. ولحد الآن الشرطة ما نجمتش تعرف بلاصتهم، وإحنا في هذا الغموض وشخص يتقدم لمركز الشرطة يعرف بروحه كعامل في الفلاحة وجابش يقدم بلاغ على رائحة كريهة تصدر من واد في قرية الخروبة. قال كل ما نتعدى من غادي الكلاب تبدأ غاديك تتنبح وفما حاجة وكأنهم يحبوا ينهشوها والريحة تمشي تقوى أكثر فأكثر والبلاصة حسيروا بكلها. وهذه ما كانتش يعني حاجة جديدة ورائحة تقرب لرائحة الجيفة. جماعة الفلاحة يعرفوا مليح ايش معناتها رائحة الجيفة. بالوقت يتوجه المحققين للواد ويبدأوا البحث مع الكلاب البوليسية، وبالفعل سيتم العثور على مصدر الروائح، أشلاء بشرية وبقايا جثث. بعد ما تمت معاينة الجثث اتضح للمحققين أنه فما ثلاث جثث، ثلاث من الناس مرمية الجثث متاعهم في الواد. الحاجة اللي تنجم تنطبق تماما مع اعترافات الأم اللي تأكد أنه فما ضحايا أخرين تقتلوا قدامها. من خلال مقارنة المواصفات متاع الضحايا اللي اعطتهم الأم ومواصفات بلاغات الاختفاء اللي قدمتهم عائلات الضحايا، لقينا أنهم نفس الأشخاص. نحكيوا على ثلاثة رجال، أحمد، كريم، محمد، كما احنا باش نسميوهم لأنه أسمائهم لم يتم الإفصاح عليها. بعد ما عرفوا المحققين هوية الضحايا وتأكدوا من رواية الأم، أصبح المفتش عليهم رقم واحد في الجزائر خيرة وبالخير. كل الإمكانيات سيتم تسخيرها للقبض عليهم. المعلومة الوحيدة اللي باش يعرفوها من أم خيرة وطارق أنهم قبل ما يهربوا كراوا كرهبة وتوجهوا بها العنابة. من وقتها انقطعت أخبارهم حتى يجي للمحققين بلاغ عن حادث مرور في مدينة سطيف. شو كيفية ساعات الزهر. اكتشفوا رجال الشرطة اللي عاينوا مكان الحادث أنه الكرهبة هي نفسها اللي تم إدراجها في البحث، بما أن هي الكرهبة اللي كراوها الكوبل باش يتنقلوا بها، والشخص اللي قام بالحادث ومات على عين المكان هو بالخير راجل خير. بالخير دخل في كميونة كبيرة ومات على عين المكان. وين خيرة؟ خيرة ماهيش في الكرهبة اللي عملت الحادث. تم نشر صورها في الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بدأت توصل بلاغات من مجموعة من الناس. كل مرة جماعة تطلب هانا شفناها لهنا، هانا شفناها غادي بالصحيح وبالكذب.

0: بالهم اللي هي الراس المدبر وراجلها بالخير منفذ عمليات القتل. دمعتها على خدها بدأت خيرة تحكي وقالت أنه هي وزوجها ظروفهم المادية كانت صعيبة، وقالت أنا متطوعة في جمعية خيرية نعاون في الناس في الوقت اللي أنا مستحقة شكون يعاونني. وضع رجلها ما كانش خير منها، هذيك علاش اقترحت عليه هي بما أن هي الرأس المدبر مشروع ناجح. قالت له أشنو رايك إن وليو ندخلوا عالم السرقة، هاي تليفونات على فلوس وكان يلزم كراهب تتفرك وتتبيع قطايا. وكان ذلك كذلك بالخير وافق وبدأوا بتنفيذ الخطة، لكن بعد ما سرقوا في سرقاتهم الأولى الضحية الأول فهموا أنه إن السيد ينجم يشوفهم يمشي يسرقوه وأكيد باش يبلغ عليهم، هذاك علاش قرروا يطوروا الأمور. وفي السرقات الجاية ما عادش يلزم يبقى شاهد على السرقة، والخطة كالتالي: يحطوا إعلان في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم حابين يشريوا كهرباء، يعطيوا مواصفات معينة باش يكونوا متأكدين اللي الضحية اللي باش يجي عنده كهرباء باهية، ربما زاد فوقه تليفون باهية، منقالة باهية، شوية فلوس. ما طلبوش يشريوا خردة مثلا، يعرفوا مولاها باش يجيها على قدو. يتفاهموا مع الضحية عن طريق الفيسبوك توه النهار والبلاصة والعنوان، يمشي لهم هو بساقيه للدار على أساس باش يشوفوا الكهرباء. يقعدوا يتفاهموا على السوم، بعد ما يشوفوا الكهرباء يقولوا باهية ايه والله هايجا نعملوا قهوة ولا كويس تاي وكذا ونتفاهموا رانا شارين احنا شارين. يدخل بحذاهم بالوقت يهجم عليه بالخير. شوية شوية تطور الموضوع وليتم خيرة تعاونهم في تخدير الضحايا، هي وليت ليه هي بالتاي. خوها الخو طارق عاونها في التخلص من الجثث بعد ما ولا يعاون فيها في الاستدراج. مرات وقت اللي عندهم الوقت يتم تقطيع الجثة، ومرات يطيشوها كما هي كاملة. تفهمت خيرة مع عصابة المرة هذه بعد ما يتخلصوا من الجثة وليت عندهم الكهرباء تاع السيد، الكهرباء شو يعملوا به؟ تفهمت مع عصابة يتفركوا الكراهب ويبيعوهم قطايا. في اعترافاتها خيرة باش تسمي معاها 9 أفراد أخرين كانوا في هذه العصابة متاع الكراهب، أعطت أوصافهم أساميهم وبدأ البحث عليهم وتم إلقاء القبض عليهم من بعد واحد واحد. تفاصيل اللي قدمها النائب العام في الجزائر على هذه الجريمة.
1: أسفر هذا التحقيق على العثور في مسكن المشتبه فيها المسمات عين خاء على جثة شخص من بين الأشخاص المبلغ بفقدانهم. تم اكتشاف 3 جثث أخرى تعود لباقي الأشخاص المبلغ عن فقدانهم. بعد استجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين الرئيسيين وعددهم 8.
0: وكل جمهورية خرج في هذه الندوة الصحفية بسبب أنه الرأي العام الجزائري كعرف بتفاصيل الجريمة، ولا فما نوع من الرعب، الناس ولا تستنى في أي أخبار على الجنات. الإعلام حكي على جريمة ريا وسكينة تاع الجزائر كما تسميت، بالتالي فما نوع من الهلع انتشر في صفوف الناس. فعبارة وكيل جمهورية باش يهدي الرأي العام خرج في هذه الندوة الصحفية اللي أحكي فيها على التفاصيل وطمن الناس أنه تم إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة. باش توجه عدة تهم متفرقة للأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم، منها القتل.

0: العمد المصاحب لجناية قتل أخرى، ومعاها تشويه الجثة، ومعاها طمس آثار الجريمة، ومعاها إخفاء جثة، ومعاها جريمة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها فعلا، وإخفاء أشياء مختلسة ومتحصل عليها من جناية، معها جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية تكوين جمعية أشرار، هكا يقول النص القانوني، بغرض الاعتداء لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات. كومة كبيرة من الجرائم تم توجيهها للمتهمين. إلى حدود هذه الحلقة مازال ما تمش الحكم في القضية، لكن كل اللي تابعوا تفاصيلها طالبوا بالإعدام في حق العصابة اللي استغلت مواقع التواصل الاجتماعي وثقة الناس باش تقتلهم وتتخلص منهم بوحشية.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي. تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إفم؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. حقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. قضيتنا الثانية بالنسبة لليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية. وشنو رأيكم في الفرصة الثانية؟ شنو رأيكم في الفرصة الثانية اللي تعطيها زوجة لزوجها؟ الفرصة الثانية لزوجي، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: إذن قضية اليوم تزنى الأمريكا وتحديدا لمقاطعة كالهون في ولاية جورجيا. باش نحكيوا على دانا ماكي، واحنا سنة 2008 وقتها عمرها 37 سنة، عايشة مع والدتها سيارة. في الوقت هذا كانت ببداية التعافي بعد سنوات من الأمراض النفسية بسبب طلاقها، بسبب خيانة زوجها لها، لكن اللي كان منغصلها حياتها ومدمر لها نفسيتها أنها كانت عندها إحساس بالذنب، حاسة أنه هي اللي قصرت في الحفاظ على رجلها، أنه هي اللي سلمت فيه وخليت واحدة أخرى تفكهولها. بعد هذا دانا بدأت شوية شوية تتعافى من هذه التجربة اللي عاشتها، بدأت بشوية بشوية بشكل محتشم تشوف في حياتها، ما كانش عندها القدرة ترجع لحياتها العادية، مثلا لا تخرج لا تدخل لا تخدم، أما غطست في الانترنت وقررت تفتش على شريك جديد عن طريق مواقع المواعدة. في واحد منهم عرفت دانا على جون ماكي اللي كان في نفس عمرها تقريبا. جون كان رقيب في الجيش الأمريكي في العراق. بعد رسائل ومكالمات بالفيديو العلاقة باش تتطور بيناتهم، وصلوا عن بعد يتفاهموا على العرس. مع أول إجازة لجون يروح لأمريكا باش يعرسوا، شقوا دقوا، المحيطين بهم كانوا يشوفوا أنه الكوبل تسرعوا شوية في فكرة الزواج، خاصة وهي خارجة من تجربة مش باهية، لكن هما شوفوا بطولهم العكس، كانوا ثنائي رائع حسب كلام المقربين منهم، متفاهمين لاهين ببعضهم، داير نقلوا لأكثر من منطقة يسكنوا فيها بحكم خدمة جون. بعد العراق روح وكل مرة في منطقة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي. في الأخر استقروا في حي راقي في كالهون هذه، وسكانوا كلهم كانوا من أصحاب الرتب العالية في الجيش أو من باعثي المشاريع ورجال الأعمال. دانا رجع لها حب الحياة اللي كانت منطوية وما تحبش تتواصل مع الناس، طلبت من جوني يشوف لها خدمة مش ترجع للحياة العملية، وبالفعل دخلت تخدم في شركة متخصصة في صناعة السجاد. في الأثناء جون ترقى ولا مدرس ميكانيك طائرات الهليكوبتر، خاطر هو يخدم ميكانيكي متاع طائرات. الحياة السعيدة للكوبل مش باش تدوم برشا، خاصة وقت اللي اكتشفت دانا أنه عندها مرض خطير في الدماغ وكان لازمها تعمل عملية جراحية. عملت العملية بالفعل، لكن طول فترة علاجها الحقيقة كان جون مساندها، هو اللي لاهي بها، هو اللي لاهي بالدار، هو اللي لاهي بكل شيء. جون كان زادة مشجعها واقف معاه حتى كيف عرفوا أنه لازمها عملية ثانية. ومع الرعاية والعلاج الحمد لله بدأت صحة دانا تتحسن شوي شوي، لكن مرض دانا وعلاجها خلى الوضع المادي متاع الكوبل يتضعضع، هي بطلت الخدمة وهو شهريت وحدها ما حدش مكفية بين مصروف الدار وفواتير السبيطار. فأمريكا راو ما عندهمش كارنية، موضوع العلاج في المستشفيات حاجة صعبة ياسر وتتكلف برشا فلوس. على كل حال شيء اللي خلى جون يضطر يخدم خدمة أخرى بدوام جزئي إلى جانب خدمته في الجيش، باش يخدم في محل بيع قطاع غيار السيارات. ومن وقتها وضعه المادي تحسن وبدأت الحياة ترجع تستقر، اللي وصلنا نهار 26 جويليا 2013. نهارتها جون عنده جمعة تقريبا غايب على الدار، روح في زيارة لعائلته دارهم في نيويورك، ودانا بقات وحدها في الدار، حاجة مش متعود عليها برشا الحقيقة. هذاك علاش في الفترة هذه كانت على اتصال متواصل بأمها ديما في التليفون، وليلتها كالعادة دانا كانت تحكي مع أمها في التليفون قبل ما ترقد، وهي تحكي باش تقول لهم أنه قلبها مقبوض، أنها حاسة لي فما حاجة غريبة مش مطمنة. إيش بيك يا بنيتي؟ ما نعرفش شمام، فما حاجة مانيش مطمنة. أمها سيارة طمنتها، قلت لها ما فما شيء، ماكش مستانسة وبرا أنت خايفة مهلوسة خاطرك وحدك في الدار، تاو بعد تعمل نومة بالقديتة وغدوة تقوم طنطن وتنسى كل شيء. وفعلا دانا بعد التليفون مشيت رقدت على روحها. من غدوة يعني نهار 27 جويلية 2013 ما كلمتش أمها كيما مستانسة وكيما تفاهموا. سيارة الأم حاولت هي تتصل بها كذا مرة لكن دون نتيجة، ما تهزش على التليفون. عاودت واستنيت، ومن بعد قررت أنها تكلم صاحبتها، صاحبة بنتها هايدي، هذه صاحبة اسمها، طلبت منها قالت لها بربي عايشة بنتي برا الدار وطمني عليها، شبيها ما كلمتنيش. أول ما وصلت هايدي تفاجأت أولا أنه باب الجراج محلول، دخلت منه بدأت تعايط لصاحبتها يا دانا يا دانا ما تجاوبش. كملت هايدي تفركس عليها في الدار، واللي فجعها انه الدار كانت داخله بعضها بشكل كبير. اول ما وصلت البيت النوم غادي باش تكون لها الصدمه، وين باش تلقى صاحبتها طايحه بجنب السرير وغارقه في دمها. بالوقت هايدي خرجت تجري من الدار، كلمت الشرطه وعلمتهم بالتفاصيل الكل، وفي ظرف دقائق وصلوا رجال الشرطة للدار. أول حاجة بدأوا بها المحققين معاينة ما يعتبر مسرح جريمة وجمع الأدلة الموجودة. في معاينة جثة دانا كان واضح أنه تم ضربها بآلة حادة على رأسها، ما كانش فما أي إصابات أخرى في جسمها ما عدا أثار كدمات وجروح على إيدها، وعلى الأغلب بسبب مقاومتها للجاني أو الجانية أو الجنات. في معاينة مسرح الجريمة وتحديداً بجنب جثة دانا سيتم العثور على جزء صغير مقطع من قفاز طبي جواندويت. على الأغلب قالوا المحققين هذه ما تكون كان متاع الجاني، كان لابس قفاز وتقطع منه طرف وقت اللي تعاركت هي وياه. لقاو زادة 5 شعرات في يد الضحية كأنها منتشة الجاني. كان واضح من المعاينة الأولية بالنسبة للمحققين أنه الجاني دخل من باب الجراج، بما أنه تلقاه محلول وبما أنهم لقاوا حالة فوضى كانت في الدار، بالنسبة لهم الأقرب أنه يكون الجاني في الأصل سرق. في كثير من الحالات السراق يدخلوا باش يسرقوا عادة ما عندهمش النية الإجرامية، لكن كيف يجيوا كفوا غرزة هما مولى الدار قد تحصل هذه الجرائم. فهل نحن في حضرتي سارق؟ تم إعلام والدة دانا وزوجها جون اللي كان في نيويورك، تم إعلامهم باللي صار. جون دخل في حالة من البكاء والهستيريا ورجع سريعا لمدينتهم والدارهم. في العادة قلت لك جرائم كما هكا ديما يكون شريك الضحية هو المشتبه به الأول، وديما نقول لك أنه ابحث عن دور الشريك في جريمة تصير لشريكه. هو أول شخص المحققين يشكوا في تورطه في الجريمة، لكن في هذه الحالة جون ما كانش فما ضده أي دليل مادي، عنده حجة غياب، الرجل عنده أكثر من جمعة قبل الجريمة في مدينة أخرى، ولاية أخرى يقولوا في أمريكا. وباب الجراج المحلول اشنو حكايته؟ جون كي سمعوه المحققين هكذا لهم انه لسوء الحظ قال لهم رانا في العاده ننساو محلول، وقالوا رانا مرات نبداو في بالنا بلي هو محلول لما نبخلو اصلا باش نسكروه، في رانا في حي راقي ولا فيه سرقه لا فيه مجرمه، تي كي تخلي الدار محلوله ما يجيك حد. بشهادة الجيران مش يقولوا نفس الكلام. قديش من مرة ولد جيرانهم، الجيران يبعثوا ولدهم في الليل باش ينقز عليهم الدار باش يقولوا يا عمي راكم نسيتوا الجراج محلول. على كل حال السماعات مش تشمل زادة أقرب صديقة لدان هايدي دونك اللي اكتشفت هذه الجريمة. سألوها المحققين على علاقات دانا مع جون رجلها ومع المحيطين بهم. ساعة قتلهم راو هي وجون الحق نجم أقول لكم اللي تقريبا علاقتهم مثالية. أي؟ هما فما حاجة صارت قبل مدة سيد المحقق ما نعرفش كنت نجم تعاون في التحقيق ولا لا. هاي به قول تنشوفه ترى. قالت من مدة كان فما سيدة ديما ورا دانا وصلت حتى تراقب في تحركاتها مرات حتى كيف هي ما تخرجش من الدار كانت هالسيدة تجيب كرابتها وتبقى تدور بحذا الدار حتى أنه فما مرة من المرات قالت وأنا بحذيها في الدار سمعتها تقول جون قل للسيدة ذي تبعد عليا وما عادش تدور بيا كيفاش؟ وجون يعرفها السيدة هي يعرفها السيدة يعرفها واسمها نيكول شكون هي نيكول؟ وعليش كانت تراقب في دانا وكيفاش يعرفها سي جون؟ وهل عندها علاقة باللي صار لدانا؟ هذا باش نشوفوا تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا بقية تفاصيل هذه القضية بعد الفاصل ما تبعدوش هانا راجعين
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي
0: مرحبا بكم جديد إذن في قضيتنا بالنسبة لليلة سيدة تلقى مقتولة في دارها على ما يبدو المجرم ولا المجرمة دخلوا الكراج الدار لتلقى محلول وربما يكون الأمر في إطار سرقة المحققين حبوا يعرفوا من هايدي صديقة دانا الضحية شكون إذن هذه نيكول وعليش تتبع فيها هايدي قلت لهم أنه الحكاية الكل بديت وقت اللي دانا كانت مريضة وقتها تحضر في روحها باش تعمل العملية الثانية ما وقلنا وقتها جون قرر يخدم خدمة ثانية بدوام جزئي اشتر وقت في محل بيع قطاع السيارات ولا غادي باش يتعرف على نيكول هاوتشن موظفة قديمة في الخدمة اللي يخدم فيها وتعرف كل تفاصيل الشركة والكبيرة والصغيرة هي مع موظف آخر غريغ عاونوا جون باش يفهم الخدمة ويتأقلم مع الشركة علاقة صديقة جون ونيكول تطورت بما أن وقتها سي جون زوجته دانا مريضة تعدي في أغلب وقتها يا في السبيطار يا في دار أمها هاي والطبيعة سيدي خويا تأبى الفراغ نيكول كانت زادة تعيش حياة صعبة وقتها ما زالت كيف انفصلت على رجلها نايس سي نايس هذا هو ضابط زادة في الجيش الأمريكي لكنه كان غارق في الديون بسبب إدمانه على الكحول والقمار جون ونيكول باش يقربوا من بعضهم باش تتطور علاقتهم في البوز مش في شيش في بالك معي وقت البوز في الخدمة كانوا ديما مع بعضهم ومن غادي كيف البوز ما تكفيش ولا يتقابلوا في أوتيل ومرات جون كان يهز نيكول لداره في غياب دانا مرته حتى ليه روحت دانا مرة وحست أنه في الفترة اللي هي غايبة فيها جون ما كانش وحده في الدار بل أنه إحساسها قال لها أنه فما سيدة كانت تجي للدار يقولوا والعهدة على الراوي وسؤالي للسيدات الكريمات أنه المرأة تاع تعرف المرأة إذا كان جيت المكان ما ما نعرفش. قولوا لي انتوما شنو رايكم. هنا دانا واجهت جون وهو اعترف قر وقالها أنه علاقته بنيكول صحيح موجودة أما طلب السماح وقالها راي مجرد نزوة وبرر لها اللي صار. قالها أنت غايبة ومريضة وأنا وحدي و وطلب السماح أكثر من مرة ودانا سامحته. علاش سامحته؟ ما هو كانت تفكر قتلك أنه في صالها على زوجها الأول. دانا لامت فيه روحها وحست أنه هي اللي غالطة أنها سلمت في رجلها وخليته لسيدة أخرى. أذاك علاش المرة هذه قررت ما تسلمش في جون وسامحته. من وقت ما جون قطع علاقته بنيكول ونيكول ما خليتش دانا على راحتها، ولات تبعث لها في رسائل تهديد، ولات تراقب فيها، تتبعها بكرهبتها. وقتها دانا طلبت من جون يتدخل ويقول لنيكول تبعد عليها. بعد ما سمعوا كل هذه التفاصيل المذهلة المحققين استدعاوا سي نيكول باش يتم التحقيق معها. وفي التحقيق السيدة لم تنكر أنها كانت متقلق في دانا. أنا قلت لهم مستحيل سيد محقق، أنا هنا نوصل نقطة المرأة، أنا وجون نحبوا بعضنا صحيح، وهي واقفة في علاقتنا ورافضة فكرة الانفصال صحيح. قالت كنت نبعث لها في تهديدات على أمل أنها تخاف وتسيب الرجل. كيف سألوها وين كانت نهار الجريمة، قالت أنها كانت مع زميلها غريغ، وقالت بعد ما كملنا الخدمة خرجنا سهرنا مع بعضنا وغريغ أكد لهم نفس الكلام نتاعها. الوين وصلت تقارير الشرطة الفنية؟ مش قلنا لقاو شعرات في دين الضحية ولقاو شوية من الجواندوات، الجزء الصغير متاع القفازات طلعت نتيجته سلبية، ما كان فيه حتى بصمة تعاون المحققين باش يوصلوا لشكون صاحب البصمة. أما بالنسبة للشعرات الخمسة فبعد التحليل اتضح أنهم يرجعوا لدانا هي بيتها الضحية. يعني حتى الأدلة اللي كانوا باش يعتمدوا عليها المحقين باش يوصلوا لشكون الجاني ما فادوهم بشيء. حتى جاء للمحقين ضابط في الجيش الأمريكي زميل جون، جاب لهم تليفون قديم، قال لهم التليفون راهو نتاع زميلي، تليفون كان محلول وفيه الحسابات نتاعو، تليفون جون فيه الكون تاعو تاع الفيسبوك محلول، فيه الكون تاع انستغرام محلول، كلها محلولة في التليفون. والرسائل اللي كانت موجودة فيها موجودة وقاعدة نشوف فيها في التليفون القديم. هالزميل قال المحققين أنه شاف رسائل على وفاق واتفاق وقتل وغيره. أنا ما كنتش عطيها أهمية كبيرة، لكن كيف سمعت باللي صار المرد جون قررت من التليفون وانتوما دبروا ريوسكم. وطلعوا المحققين على هذه الاتصالات والرسائل والمحادثات. المحادثات كانت بين نيكول وجون، كانوا يحكيوا فيها على التخلص من دانا، يعني كيفاش باش يتخلصوا من جثتها، كيفاش نجموا نخبيوا الموضوع. بالوقت سيتم إلقاء القبض على نيكول وجون ومواجهتهم بالمحادثات. والزوز قالوا أنه المحادثات ليست دليل أنهم قتلوا دانا. كيفاش؟ قالوا هذا فقط كنا نتخيلوا في شنو نجم يصير كان ماتت، مريضة هي كان ماتت، كيفاش نجموا نعملوا باش نتخلصوا من الجثة متاحة. لكن المحققين اعتبروا هذه المحادثات دليل ضدهم وقاموا بإيقافهم على ذمة التحقيق. هما وقتها لفما اعتراف من عندهم ولا دليل مادي بخلاف هذه الرسائل. شهرين من بعد تحديدا نهار 17 سبتمبر 2013، شابة تتوجه للمحققين وتقولهم انه عندها معلومات مهمة على الجريمة. مرحبا تفضل. قالت انا متأكدة انه حبيبي هو الجاني وانها قعدت في كرامته. اعتراف مكتوب ومفصل كاتبه بخط يده يحكي فيه كيفاش قتل دانا. حبيبك؟ أشكون حبيبك أنت؟ زاد حبيبك زاد جانا؟ لا لا، الحبيب متاع الشاهدة اسمه نايس. تذكرته نايس ولا لا؟ شكون نايس؟ ها؟ صحيح مشتلق نيكول اسمه نايس. هاي نايس كتب في اعترافه، اعتراف كاتبه، أنه كان معاه في الجريمة نيكول وغريغ زميلها في الخدمة، وكان كاتب في آخر رسالة الاعتراف أنه جون وعده باش يعطيه $20,000 مقابل تنفيذ الجريمة. تم إلقاء القبض على نايس وتفتيش كرهبته، وبالفعل تأكدوا أنه رسالة الاعتراف مكتوبة بخط يده، وتم إلقاء القبض على غريغ اللي يخدم في بيعان القطايع الغيار. وهنا اكتملت الصورة بعد إلقاء القبض على بقية عناصر العصابة المتهمين الأربعة: جون، نيكول، غريغ، نايس. واعترفوا باللي صار بالتفصيل. الدافع بالنسبة لجون أنه كان يحب ينفصل على دانا، ألقى راحته في علاقة الحب الجديدة مع نيكول. هو نفس الدافع عند نيكول، حتى أنه دانا كانت مهدة جون إذا ينفصل عليها باش تقول الرؤساء في الخدمة أنه خانها، وحاجة كيما هكا في خدمته تنجم تضر له بصورته، وربما يتم في الكارير متاعه في وسط الجيش يضر والرتبة متاعه تضر. فالزوز فكروا انهم يشاركوا معاهم نايس وغريغ، خاطرهم الزوز وضعهم المادي تعيس، بالتالي اكيد مقابل شوية فلوس يقبلوا انهم يعاونوهم في هالجريمة. جون سافر لنيويورك باش تكون عنده حجة غياب. قبل ما يمشي خلالهم مفتاح باب الجراج باش ينجموا يدخلوا منه. دخلوا نيكول، نايس وغريغ للدار من الجراج. غريغ ونيكول مشاو عملوا الفوضى في الدار على أساس أنه الحكاية كلها سرقة. أما سي نايس ادخل البيت متاع دانا اللي قامت مفجوعة تلقاه في وجهها بعصا حديد ضربها 29 ضربة على رأسها. رغم محاولاتها الدفاع لروحها المسكينة إلا أنه تغلب عليها. كيف كملوا جريمتهم خرجوا من الجراج وخليوها محلول على أساس قتلك سراق جاءوا وهربوا. ماي 2015 سيتم الحكم على المتهمين الأربعة. جون سيحكم بالسجن 28 سنة، نيكول 23 سنة، غريغ 17 سنة، أما زميمهم نايس فحكم بالسجن 40 سنة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: ماضي ساعتين ودقيق على جوهر فهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي برمج زوز مقابلات ودية في شهر أكتوبر. 3 أكتوبر ضد المنتخب المالي ويوم 5 أكتوبر ضد منتخب موريتانيا المتعود أن يواجه المنتخب الوطني التونسي. قبلها طبعا المنتخب يلعب تصفيات كأس أمم إفريقيا اللي باش تقام بين في كينيا تنزانيا وغندا من 17 جوان إلى 19 جويليا. يوم الأربعاء 23 سبتمبر تونس يلعب ضد أوغندا ويوم الأحد 27 سبتمبر تونس يواجه المنتخب البوتسواني. النجم الرياضي الساحلي شرع في بيع تذاكر مباراة شبيبة العمران مباراة الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تفاصيل التذاكر طبعا لجرادا 25 دينار للشنوخ 15 دينار والفيراج مخصص لأصحاب الاشتراكات. من المنتظر يعني حضور جماهيري كبير في مباراة العمران كما كان في مواجهة المتلوي. الإتوال باش يستعيد 4 لاعبين في المباراة هذه باش يكونوا على ذمة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. الحديث على الثلاثي اللي كان مع المنتخب الوطني التونسي دون 21 سنة ريان عنان ياسين الشعباني سليم الخضراوي وتأهيل المهاجم سانغاري. في الترجي الرياضي التونسي المفاوضات متقدمة مع المدافع جيمس أجاكو 23 سنة يلعب في نادي نهضة الزمامرة المغربي. الترجي مطالب بانتداب مدافع بطلب من المدرب ريكي كانف خاصة بعد تردي الحالة الدفاعية لفريق ببسويقة في أولى الجولات. اللاعب أيضا مطلوب من الوداد البيضاوي الرجاء البيضاوي ونهضة بوركان. النادي الافريقي يطرح تذاكر مباراة ضد نادي جوليبا. الافريقي يرجع للمسابقات الافريقية ويرجع لدوري ابطال افريقيا بعد غياب 7 سنوات. اخر مقابلة كانت ضد الاسماعيلي المصري. المباراة باش تلعب يوم السبت 7 متاع العشية في استاد حمادي العقربي بيرادس بحضور 25,000 مناصر من جماهير السياح. والمباراة باش تكون منقولة على الوطنية الاولى. الترجي الرياضي الجرجيسي يختتم اليوم آخر الحصص التدريبية قبل مواجهة ديمبراز السنغالي غدوة في استاد الطيب الميري بصفاقس انطلاقا من الساعة 3:30. جرجيس يرجع للمسابقات الإفريقية بعد آخر مشاركة 2006. هذه ثاني مشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كافة اللاعبين على ذمة الإطار الفني. الفريق كان طرح 1000 تذكرة وطالب جماهير النادي الرياضي الصفاقسي بالحضور لأن المواجهة باش تكون على استاد الطيب المهيري بصفاقس. في النادي الرياضي الصفاقسي الفريق أجرى البارح أولى الحصص التدريبية في نيجيريا. الفريق يلعب يوم السبت ضد شوتينغ ستارز مقابلة الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية انطلاقا من الساعة 4. CSS يلعب ضد هذا الفريق اللي عنده تقاليد في الكاف. هو أول فريق توج بكأس الاتحاد الإفريقي سنة 1992. الموسم الفارط كمل في المركز الثالث في البطولة. في أخبار الأميركاتو في تونس متوسط الميدان الدفاعي شرف الدين عون متوسط ميدان النادي الإفريقي ينتقل للتقدم الرياضي بسقيط الدير. لاعب سبق له أيضا أنه تقمص أزياء الأولمبي البيجي. نحكي طبعا على سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. منذ قليل تم سحب الرزنامة. نعطيكم المجموعات. المجموعة الأولى مستقبل سليمان مستقبل جابس اتحاد تطاوين سكاك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بنعروس هلال الشاب البعث الرياضي ببوحجلة هلال مساكن جمعية مجرين الرياضية مكارم المهدية كوكب عقيرة بالنجم الخلادي وستاد سوسيان الملعب السوسي العائد لدوري الدرجة الثانية الرابطة المحترفة الثانية. المجموعة الثانية، شبيبة القيروان، الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين، جندوبة الرياضية، النادي القرب، يمل بوشمة، قواف القفصة، جمعية ريان، اتحاد قصور السيف، هلال الرديف، القلعة الرياضية، سبورتينج المكنين، أولمبيك الكيف، أولمبيك مدنين. الرابطة المحترفة الثانية تنطلق يومي 19-20 من الشهر الجاري. نحكيو على علي غرام، اللاعب الوحيد التونسي اللي باش يكون موجود في دوري ابطال اوروبا، لاعب في قائمه الفريق اللي باش تشارك في الشامبيونز ليج، اول مقابله يوم الخميس القادم ضد بي اس في ايدهوفن. المنتخب التونسي للسيدات الكرة الطائرة كمل في المركز الخامس بعد ما فاز في المباراة الترتيبية على المنتخب الجزائري 3-0. تفاصيلها 25-23-25-10 و25-13. ابرز المواعيد الأوروبية لليوم في البطولة الإسبانية، ريال سوسيداد يلعب مع نادي سيلتا فيغو. في البطولة الفرنسية، تولوز يواجه ليل. في كأس إيطاليا، كالياري يلعب مع هيلاس فيرونا. وقمة في البطولة السويسرية بين نادي بازل ونادي سيون. رامي نصر كان معكم في تقديم جوهرة سبور، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
4: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهرة FM. جوهرة FM، الدنيا وما فيها. جوهرة FM.

بحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: عميكس.
1: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: تونس اليوم.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم بتونس ندوة صحفية جدد خلالها المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون العدد 18 لسنة 2025 المتعلق بإقرار أحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات. القانون العدد 18 لسنة 2025 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وختمه رئيس الجمهورية ونشر براءد الرسمي نهاية العام الماضي ينص على إحداث منصة رقمية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني لتسجيل المترشحين، يتم عبرها ترتيبهم وتحديد الأولوية اعتمادا على أسبقية سنة التخرج والسن، مع أعطاء الأولوية لمن تجاوز سن 40 سنة والوضعية الاجتماعية، إضافة إلى منح الأولوية لفرد واحد من كل عائلة. دعت مؤسسة فداء الراغبين من منظورها فالانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة، وبينت في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذا الحق تم إقراره عملا بأحكام الفصلين 12 و29 من المرسوم عدد 20 لسنة 2021 المتعلق بمؤسسة فداء، ويتمتع بهذا الحق كل من أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وشهداء وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، الذين تساوي نسبة السقوط البدني المستمر الحاصل لهم أو تفوق 15%. في أخبارنا العالمية، أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن نتنياهو أمر بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف الثمانينات بلبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفالير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهر FM.
2: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
3: جوهرة FM
4: جوهرة FM.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. انطلقت مصالح واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل في توزيع المساعدات الخاصة بالعودة المدرسية، والتي ستشمل 4350 تلميذ وتلميذة من أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد بريكا، مضيفا أن هذه المساعدات تتمثل في محفظة مجهزة بالكتب والكراسات والأدوات المدرسية، إضافة إلى توسيع 4500 قطعة ملابس وأحذية بمناسبة العودة المدرسية. المتحدث بيّن أن توزيع هذه المساعدات يكون تحت أشراف معتمد الجهة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ومديرية المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالجهة، مشيرا إلى تنظيم جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل لاستكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بتوزيع المساعدات المدرسية. لقاء جمع ولي مدنين وليد الطبوبي بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر إلى الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر القادم بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع الذي ينجز بخبرات تونسية في إطار شراكة بين الوكالتين الوطنيتين للتحكم في الطاقة والتصرف في النفايات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنوياً. ختاما في أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه جرى اعتقال فريق يتكون من 7 عناصر تابعين لجماعات كردية انفصالية في مدينة إيلام غربي إيران، وأضاف أن عناصر المجموعة كانوا يسعون إلى تنفيذ أعمال مسلحة في المدن الغربية لإيران وتم العثور لديهم على ذخائر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلادك في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا، رفقكم حتى السبعة متاع العشية. مرحبا بكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. الأربعة وستة دقائق كيف كاملة ترافقكم إن شاء الله، ثلاثة سوايع كاملين، حسام الجيت في الإخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال، سعاد العدويني في الستاندر، وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. كيف كيف عنا الموسيقى اللي حاضرة معنا بين الشرقي الغربي والتونسي، عنا نصائح مهمة باش نبدأ بها إن شاء الله بعد شوية خاصة بالصغيرات، دونك خليكم معنا في الاستماع باش نحكي وزاد على الهلال الأحمر التونسي فرحة من سوسة. وحصيلة موسم سنة صيفية كانت صعبة شوية ظهري على الناس كلها، احنا ان شاء الله تنتعرفوا على كما قلنا الحصيلة في ساعتنا الثانية، زاد كيف كيف حالة الطقس باش نتعرفوا عليها، وبدون شك باش ترافقنا الموزيكا اللي تكون حاضرة مع وائل كفوري مع دوليبا. ما تتسويت، خليكم مع رامي صبري.

0: مرحبا معكم من جديد في بايل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 24 دقيقة كيف ما قلنا في بداية البرنامج إن شاء الله باش نحكي على الأطفال على الصغيرات. إن شاء الله يكونوا استمتعوا بالصيفية كيف ما يلزم بين بحر بين محواس وأحيانا شوية تلفزة شوية تليفون شوية تابلت. ولكن نعرف الناس كل في لحظات ما ماذا بينا لهيهم، ولكن أحيانا تولي الموضوع خطير شوية على الصغيرات متاعنا، موضوع علاقتهم بالليزيكران بصفة عامة، إكران تاع تليفون تاع تابلت وإلا حتى التلفزة. هذا موضوع حديثنا بالنسبة لليوم، ذلك علاش موضوعنا وتأثير الشاشات بين التلفزة بين السمارت فون على النمو الحسي والحركي للطفل، والتفاصيل هذه الكل بين شنوما المخاطر وشنوما النصايح شتعرف عليهم مع أميمة بن ميلاد أخصائية في علم النفس الحركي. أهلا وسهلا ومرحبا يا أميمة.
1: مرحبا أمين.
0: صافا؟
1: الحمد لله.
0: شو عامل فيك الصيف؟
1: اللي عامله في تونس الكل.
0: تري تري بيان. سعادة باستقبالك أميمة. موضوع مهم على الأخر. صيف مع الشتاء إلي توجور فالابل. خاصة كيف تكون الحكاية في علاقة بالطفل. صغيرات مغرومين بالتليفونات. طبعا كيف تبدأ العائلة تعطيهم أكسي للتليفون، فمع عائلات لا يدور اللي فهموا الموضوع على بكري، ولكن خلينا نقولوا الأغلبية اليوم فما عديد المخاطر في الإطار هذا. احنا مش حاولوا نفهموا وقبل كل شيء الاختصاص يعني متاعك انت تخصص العلم النفسي الحركي شنو هو بالضبط؟
1: سي فري هي سبيسياليتي جديدة الحقيقة في تونس. يعني ما فهميش برشا لي بسيكوموتريسيان سور تيران مالوروزمون. الاختصاص هذا يهم كل ما عنده علاقة بالنمو الحسي الحركي عند العباد الكل، يعني مش كان الصغار
0: اوكي
1: لي نوفو ني زيد وحتى لي بيرسون ادولت. مي جينيرالمون احنا نلقاو صغيرات هما اللي يستحقوا اكثر الاختصاص هذي. باش فيسع فيسع ما نطولوش برشا، لي شون دو ترافاي نتاعنا يصيروا على ثلاثه مراحل. يعني وقتاش نتوجهوا للبسيكوموتريسيان اخصائي في علم النفس الحركي؟ وقت اللي نستحقوا ادوكاسيون بسيكوموتريس، يعني التربيه حسيه حركيه. هوني نحكيو على صغيرات ما عندها حتى مشكله حتى صعوبه، ولكن يجي البارون يقول لك مثلا انا ينزيد لي صغير اول مره ما نعرفش كيفاش نتعامل معاه، شو اللي لازم شو اللي مش لازم، وقتاش لازم نحط ليميت وقتاش لي الكومبورتمون نتاعو اسكو هذا عادي لي مشى في وقته ما مشاش في وقته.
0: تربيه مودرن يعني
1: مش مودرن. اما تلقى بارون ما عندوش اكسبيريونس والا ما عندوش كون في لونتوراج نتاعو يوجهه خايف. وهون يراو سورتو لي بارون اللي يجيبوا صغير بعد ما يستناو برشا فوالا، ومن بعد يجي البيبي هذا دونك سي ان بيبي بريسيو يحب كل حاجه بالتدقيق والا يحب يحفز له النمو الحسي الحركي نتاعو. دونك هوني تكون ديزاكتيف

0: السعوديه نتاعنا.
1: تري بيان، مهمه ياسر ومهم زاد نعرف انه مثل هالاختصاصات هذه موجوده.
0: موجوده.
1: باهي، اليوم خلينا نركزوا على الشاشات، علاقتها بالاطفال، بنمو الطفل. اليوم نعرفوا الناس الكل اللي لامباكت ماهوش باهي.
0: هو
1: كيفاش يعني نفسرها أكثر، يعني كيفاش نشوف تأثير الشاشات بصفة عامة؟ خلينا نبدأ بصفة عامة على نمو الطفل.
0: بيه، هو على باز الطفل كيفاش يتعلم من اللي جي للدنيا، دونك يتعلم أتخافير البدن متاعه والحواس متاعه، باش يجرب، باش يتيح، باش يقوم، باش يلعب، باش يكسر، باش يكتشف، باش ينمي الخيال متاعه، الكرياتيفيتي، كل مرة باش يحاول يمس حاجة، يجرب حاجة. وقت اللي أنا نجي نعطيه الإكران جنرال، راه سمارت فون، تلفزة، بو امبورت، إكران. دونك الوقت اللي نورمالمون يستغلو في الاكتشاف متاع المحيط متاعو وفي الستيمولاسيون متاع لي كومبيتونس اللي موجودة، يعديه قدام التلفزة،
1: يبدا في جي يتفرج.
0: اكزاكتومون، اي سورتو كي يبدا يتفرج وحده.
1: محنط.
0: محنط. في سونس دو مو. دونك هوني شنو عيصير؟ يعني الوقت اللي نورمالمون هو يتحرك فيه ويستغله باش ينمي الطاقات نتاعو ولي كومبيتونس والحواس، يولي ليميتي بالإكران هذيك. لا يتحرك، لا يستعمل الحواس نتاعو، لا يخدم مخو، لا يجرب حاجات جديدة. دونك هوني ما عادش يعني المشكلة مش في الإكران في حد ذاتها، ولكن المشكلة في الوقت اللي يعديه صغير قدام الإكران.
1: برشا ولا شوية ثم بعد نحكيه في الشيء هذايا. يعني احنا نتصور، وانت من بعد صلح لي، انه مش معناها باش نحرموا الصغير مثلا من وقت إكران، كسوة تابلت وإلا تليفون وإلا تلفزة، وهذا من بعد نرجع له إن شاء الله. الشاشات اليوم كيف ما قلت يعني تأثر على النمو الحركي والحسي. اليوم أحيانا نلاحظ أنه الصغير وقت اللي نحيله دانكوك تلفزة وإلا التابلت وإلا التليفون، وكأنك يعني ضيعت الإكليبر متاعه، دونك يدخل في حالة أحيانا هستيرية. هو كان مركز، كان منتبه، طبعا التركيز والانتباه مش اللي ماذا بينا يكون موجود، ولكن هو مركز ومنتبه مع شيء، وكأنه تنويم مغناطيسي. دونك التأثير هذا كيفاش يكون على التركيز وعلى انتباه وعلى الادابتاسيون متاعه مع المحيط متاعه، كسوا في دار وإلا في بلاصة أخرى؟
0: ده احنا ساعة التلفزة ولا التليفون ولا التابلت هو كي ياخذها مش ما يعمل. دونك باش يبدأ يتفرج في دي فيديو وإلا دي سيكونس أوديو فيزيويل اللي فيهم ريتم أكسيليري برشا، سريع برشا بارابور ريتم دو لا في كوتيديان نتاعنا. سي توت افي نورمال
1: بارابور مخو شنو يستقبل زاد.
0: اكزاكتومون،
1: شنو يستوعب.
0: دونك شنو باش يصير؟ باش يصير انه المخ باش يتبرمج على تو معين وريتم معين نتاع التحفيز، اللي هو يصير بكمية كبيرة. يعني الفيديو هي راهو برشا تصاور، برشا الوان، بسرعة معينة اللي هي ماهيش موجودة في الدنيا. دونك اوتوماتيكمون باش يستانس صغير بالريتم هذاك. وقت اللي كما قلت انت نحيلو انا التليفون ولا نحيلو التابلت من يده، بالحق راهو باش يدخل في حاله هستيريه. علاش؟ على خاطر المخ استانس نتاع بتو نتاع ادرينالين معين، معناها يفا لو سيكريتي في وقت اللي صغير يتفرج فك لي سيكونس هذوك. وقت اللي انا نحيلو باش يتيح مونك، يعني ريت سيونتيفيكمون هذايا هو، هذيا هي الكلمه، صغير يتيح مونك. هذيك علاش يعملك الكريز هذيك كما انت قلت، الحاله الهستيريه اللي يدخل فيها، باش يولي يحب جوست يعاود ياخذ تليفون باش يرجع يركز وياخذ اكل الكونتيتي نتاع الاثاره السريعه اللي هو مستانس بها.
1: يعني هو مستانس الوقيت هذايا مثلا نحن تاو الاربعة ونص انه مش تفرج على تلفزه.
0: وي
1: دونك هو مخه معدل انه مش ياخذ دوزاج معين من تلفزه، دونك تجي انت تنحي له لاكسي هذاك وكانك فاجات الريتم نتاعو.
0: اكزاكتومون، ومو جوست انت نحيت له لاكسي، انت اون كونتر بارتي باش تطلب منه مثلا باش يقرا دروسه والا باش يعمل ديسان والا باش تعطيه اون اكتيفيتي معينه اللي هو يعملها. دونك مثلا يقرا دروسه اللي هو لو سوسي نتاع لي بارون الكل، دونك تجي انت تعطيه ما نعرفش انا جملتين ولا باراغراف باش يكتبها اللي هي مطالب باش انه يخدمها. هو الكتابه الريتم نتاعها معناها اطول من الريتم نتاع سيكونس فيديو والا جو فيديو والا بو امبورت.

0: خاطر هو بالنسبه للسمارت فون راه يسوفي عادي صب تتعدى الفيديو اللي بعدها مي ما نجمش يعمل هكا معناها كلاك دو دوا و سي بون الكتابات كتبت دونك لازم فما تو دو كونسونطراسيون و فما امبليكاسيون نتاع اليدين والعينين اكسيتيرا ويكون فما دي كومبيتونس معينين لازمهم يحضروا في الوقت هذاك اللي هما لازمهم ريتم معين وجهد سورتو معين دونك الصغير يولي مستانس بالحاجه سهله ويكون ما عادش نجم يركز.
1: انت حكيت على الجهد وحكيت على التركيز انت تعرف يعني ديما الاطفال في عمر معين ماذا بينا نعلموهم الكلام نعلموهم التعبير على مشاعر على شنو يحب وإلا شنو ما يحبش معنى هل الشاشات تأثر على الكلام وعلى خاصة على التواصل على خاطر لهنا هو مش عادي وقت طويل يتفرج في التلفزة قاعد يتلقى منها ما مهوش قاعد يتواصل معها دونك هذا هل يأثر على الانتوراج متاعه وزاده وعلاقاته حتى مع الناس اللي
0: مالوغوزمون يأثر برشا سورتو إذا كان صغير يبدأ ياخذ ليزيكرون في عمر مبكر في الطفولة المبكرة يعني نحكي على أقل من 3 سنين احنا كيفاش نتعلموا الكلام؟ نتعلموا بالتواصل التواصل معناه أنت باش تقولي حاجة وأنا باش نجاوبك
1: بالضبط
0: راهو حتى لو كان لو
1: حتى يعني حتى مع لي بيبي اليوم
0: اكزاكتلي
1: تلاغيه يعني وي. تكلم معاه تقعد تستنى اوب يجاوبك هو بطريقته هو
0: بالريتم
1: نتاعو دونك هذه عمليه التواصل مهم
0: اكزاكتومون احنا حتى كي نحكيو مع لي بيبي راهو سيونتيفيكمون قاعدين نسنسو في الوذنين معناها بلغه معينه وبكلمات معينه اكسيتيرا باش هي تصير لابسوربسيون نتاعها والستوكاج وقت اللي يكون صغير حاضر وقتها الكلام يخرج وقت اللي انا نشد الطفل نعطيه التلفزه والتليفون دونك هو باش يتلقى كما قلت انت ما فماش تفاعل راهو حتى لو كان تعطيه كونتوني معرفي نعطيته ما نعرفش انا جو مثلا تعلم الكلام هي تقول وانت تعاود بار اكزومبل اللي ذي عملوها برشا راهو لي بارون
1: اما في المقابل بارون ديما مع صغيره
0: هو
1: انا يعرضوني ساعات لريل يعني اللي يفسروا او ينسيتيو يعني لي بارون يقول لك ها فما دي زابليكاسيون معينه ولكن ديما البارون حاضر يعني ماكش تخليه هو وحده
0: هو هذاك السر يعني اذا كان انت حاضر والوقت
1: يعني
0: يكون
1: وكانه سامحني وميما وكانه البارون هو الانستركتور انزل غادي وعاود الكلمه هذيك خاطر هو ريالمون يعني الابليكاسيون ولا حتى في التلفزه على يوتيوب دونك ماهوش عارف انه صغير يلزم يعاون الكلمه معناها اللي تقالت في التلفزه ولا في الابليكاسيون
0: اي اما ايش رايك انت في عوز تعطيه الابليكاسيون وتقول له انزل تكون انت وياه
1: تري بيان
0: كو سوسوا عندنا دي كارت عندنا كتب ما عندنا حد شيء نحكيو مع بعضنا هكاك يتعلم اكثر خاطر راهو سورتو الكلام من الاول مانيش نحكي لك من بعد باش يتعلم لغه والا كبر اكسيتيرا من الاول الكلام يتعلمه بالتواصل لازم فريمون يكون فما تواصل احنا نسميوها التواصل البشري يعني مش مع روبو يعاود معاك والا في ابليكاسيون نو لازم يكون فما تواصل بشري حتى لو كان بعد معناها يعني خاطر فما اللي يقول لك راهو بعد صغيري مثلا عمل له روتار كلكو بار
1: في النطق في الكلام
0: وي راهو نقول لك المشكله صار الروتار وي سي فري موجود اما راهو الروتار هذاك يولي اكسونتوي اكثر اذا كان انت باش تعطيه لي زيكرون راهو احنا ديما هوني نحكيو على صغيرات اللي ما عندهمش صعوبات نحكيو على صغار اللي ما عندهم حتى مشاكل نتاع تعلم حتى صعوبات تعلم حتى اضطراب نمائي ولكن الصغير هذايا مالوغوزمون لظروف معينه قاعد يكونسوم برشا لي زيكرون دونك هوني باش يولي فما مشاكل نتاع تواصل يولي ما عادش يبدا يجري باش ياخذ تليفون معناه
1: وقتاش نعرف انه ولدي سيبون يعني اصبح مدمن على الشاشات
0: وقت اللي يولي البريفير يقعد وحده شادد التليفون ولا التلفزه في عوض انه يخرج يلعب مع اصحابه ولا يقعد مع الدار يولي حتى باش ياكل يزرب يولي ما ياكل الا ما يتفرج في التليفون يولي يقول لك مثلا به هاني باش نعمل الاكتيفيتي الفلانيه اما اون كونتر بارتي تعطيني التليفون
1: أوكي.
0: يعني يولي بالنسبه ليه التليفون ريكومبونس وقتها نقول وي
1: مقايضه زاده
0: فما مشكل
1: نتصور زاده فما تاثير كبير على النوم احنا حتى الكبار يعني يقول لك صعيب عليك من التليفون قبل معناها اذا كان سيبون باش ترقد
0: ناحي التليفون
1: وارقد ديريكتومون دونك مع الصغار نتصور يعني الخطوره تكون اعلى
0: وي هو الباساج من حاله اليقظه الى حاله النوم راهي ماهيش حاجه سهله بالنسبة للصغار هي سين بريباراسيون تسيل نعلموهم كيفاش يرقدوا بشوية بشوية لين كي يكبر يولي النجم يرقد وحده دونك لازم لو كادر يكون كالم يكون فما لو مينيموم بوسيبل نتاع ستيمولاسيون ولازم يكون عنده روتين منظمة وتتعاود هي نفسها وقت اللي انا باش نعطيه التليفون دونك باش يولي اكسيتي اوتوماتيكمون المخ باش يولي اون اليرت قاعد يقبل فك لي زانفورماسيون هذوكم يولي ما عادش سهل الباساج للنوم دونك حتى للكبار زيد
1: نعرف فما برشا ناس اللي بوتيتر يسمعوا فينا تو يقول لك يعني يقول لك هذا كله نظري اليوم صغير ما تنجمش ما تعطيوش تليفونه لكن انا نجم نقول لهم انه صغير ما تولدش ما هبطش من كرشمه في يده شاد تليفون ولا يتفرج على التلفزه دونك راك انت عطيتو اكسي للشيء هذاك تفرجت على ريل مره في امريكا مراه عندها ثلاثه اطفال اعمارهم يدور لي 10 12 14 سنه مدت لهم تابلت قلت لهم هذه شنية قالوا لا اتس سكرين شاشة يعني
0: شاشة.
1: ما سموهاش لا ما قالوش لا تابلت لا ايباد لا حتى شيء قالوا شاشة ولكن قعدوا باهتين هذه شنية وكأنه ديسبوزيتيف يعني جاي من عالم آخر دونك لهنا البارون نتصور هو اللي يقرر الشيء هذاك به مش نخدمه أميمة دونك الشاشات خطيرة على الطفل دونك هل نمنعها وإلا لا وإذا كان لا قداش مسموح للصغير انه نعطيه دي زيكرون نعطي اكسي للي زيكرون كو سوا تليفونات ايباد والا تلفزه بطبيعه
0: هو كان عليا انا نقول لك نمنعوها اما باش نكونوا عمليين
1: واقعيين
0: واقعيين ما نجموش نمنعوها كومبليتمون ولكن شنو نوليو نعملوا نوليو اون كونترول لو كونتوني اللي يتفرج فيه الصغير ونتقيدوا بالسوية متاع الإكسبوزيشن معناها سلون العمر متاع الطفل
1: أوكي.
0: يعني مثلا صغير أقل من عامين راهو انتردي باش ياخو إكران لا تقول لي فيديو لا غنية لا باش نو خاطر في العمر هذيك يبدأ المخ مازال قاعد ينمو الذاكرة كيف كيف الوصلات العصبية كيف كيف وقت اللي نعطي الإكران راني باش نعمل بلوكاج وينجم في العمر هذيك يولي عنا مشاكل أخرين وصعوبات أخرين وأمراض أخرى جيو نصلحوا حاجة نلقاو روحنا في حاجة أخرى إكزاكتومون بي توا ما بين العامين والخمسة سنين دو بريفيرونس ما نفوتوش ساعة أما راهو ساعة مش متواصلة يعني مرة درجين مرة ربع ساعة مرة 20 مينوت اكسيتيرا وديما يكون فما ان كونترول بارونتال ويحب ذي يكون واحد من لي بارون يتفرج معنا باش ديما يصير كل النقاشات والتواصل وديما معني ما يكونش في جي كما انت قلت من الاول وبالنسبه من عمر الخمسة سنين ل 12 سنه هوني نوليو ما عادش نحكيو على وقت ولكن نحكيو الاكثريه على كونتوني وقتاش نلاحظ انه راهو فتنا المدة معناها اللي لازمة
1: مسموح بها
0: ولا وقت اللي يولي الوقت اللي عديه على السمارت فون متاعه ولا قدام التلفزة يفوت الوقت متاع الاكتيفيتي متاعه متاع الحياة العادية يعني اللي عديه مثلا في التلفزة أكثر من اللي عديه يقرأ وإلا أكثر من اللي عديه يلعب مع أصحابه وإلا أكثر من اللي عديه في نعرش هنا في غيونيون فاميليال وإلا في هكا مناسبة اكسيتيرا دونك وقتها نولي فما خطر يعني هوني راهو التكنولوجي ماهيش هي المشكل ليكرون مش هي المشكله اما الوقت اللي عاديه صغير قدام ليكرون هو اللي
1: لازم الاهم زاده انه اذا كان حتى كان صغير اليوم سي بون يعني مدمن على ليزيكرون وغيره شيء هذا نجمو نصلحوه
0: اي نجمو نصلحوه ويتصلح راهو جوست لازمو برشا صبر وبرشا وقت وما نتنرفزوش وراو فيها برشا تضحية زيدة خاطر باش تنقص برشا ماكل الخروج خاطر الصغير اوتوماتيكمون يعرف اللي كي باش تمشي والقهوة باش ينجم يقعد رايق اكزاكتومون لازم تعطيه التليفون قدم العائلات في الشارع دونك باش تصير برشا خدمة
1: مسؤولية كبيرة على لي بارون شكرا لك أميمة بن ميلاد أخصائي في علم النفس الحركي وحكينا اليوم على تأثير الشاشات بصفة عامة على الأطفال وعلى النمو الحسي والحركي متاعهم شكرا لك أميمة
0: يعطيك الصحة
1: بطبيعة خليكم أنتم ترجعوا للسيكونس متاعنا على فيسبوك إذا كان خلطوا علينا مخر شوية حكينا في برشا تفاصيل دونك إن شاء الله تكون المنفعة حاصلة بطبيعة الحال نواصلوا احنا مع الموسيقى في بايلة حتى السبعة متاع العشية

0: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جوهرة FM. Publicité.

حمزة محمدوي على جوهر اف. مرحبا من جديد مواصلين معكم في بايلة بعد شوية الأخبار في موجز الخمسة بعد شوية زادة. وفي ساعتنا الثانية باش نحكيه على حصيلة ملحمة العطاء. شنية الملحمة هذه اللي يقودها الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بحمام سوسة. تفاصيلها تعرفوا عليها إن شاء الله بعد شوية وبأكثر تفاصيل. طبعا مهم جدا نعرفوا النتائج في مثل هالتظاهرات هذه. نرجعوا لها إن شاء الله في ساعتنا الجاية. وإحنا الموسيقى توصل توت سويت وتكون معانا No Mercy في ميسن.

0: بلادي.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفرويت. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: Business News.
5: مرحبا بكم. أكدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية خلال اجتماعها الأخير بمقر البنك المركزي التونسي ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بإشراف محافظ البنك المركزي التونسي تطورات الظرف الاقتصادي والمالي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي ونشاط السوق المالية وقطاعي التأمين والتمويل الأصغر. المؤشرات أظهرت وفق ما جاء في بلاغ البنك المركزي حول مخرجات اجتماع اللجنة مواصلة القطاع البنكي تدعيم مؤشرات الملائمة، إذ بلغ متوسط النسبة 15.2% ونسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول حوالي 12.2% نهاية شهر مارس الماضي، بما أتاح تكوين هامش من الأموال الذاتية في حدود 5%. حصلت الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني على أفضل مشروع تعاون بين الغرف الفتية الاقتصادية خلال الثلاثي الثاني للسنة الحالية، وعن طريق المؤتمر الوطني الافتراضي ضمن برنامج أثر رائداتا. ويعد هذا التتويج ثمرة التعاون والعمل المشترك بين مختلف الغرف الفتية المشاركة وجهود الأعضاء في التخطيط والتنفيذ الرقمي، وتأكيدا على ريادتها في خلق برامج تنمية ذات أثر مجتمعي واسع يتجاوز النطاق المحلي إلى النطاق الوطني. شاركت تونس ممثلة في المدير العام لوكالة النهوض للاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال الطبيبة بمعية البعثة الدائمة لتونس بجنيف في أشغال الدورة السادسة للجنة الاستثمار والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف. وقدم الطبيب خلال هذه الأشغال مداخلة حول واقع الاستثمار في تونس، أبرز خلالها المقومات والمزايا التنافسية التي تزخر بها تونس كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستعرضا الإصلاحات والإجراءات المعتمدة لتعزيز بيئة الأعمال ومزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة وفق بيانات نشرتها البعثة الدائمة لتونس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Business News.
6: جوهرة FM. Tendance.
7: Tendance.
8: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والإنترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر موجات إذاعة جوهرة اف ام. فقرة توندونس اليوم باش نحكيو فيها على حاجة طريفة جدا. علاش نحكي على 12 روبو بشري وشدوا صف على خشبة مسرح وبدأوا يشطحوا على غناية ابيتي روز بالطبيعة اللي معروفة برشا، وانطلقت هاللي روبو هذوما في رقص منظم بعد جات غناية سودا بوب لفرقة ساغا بويز. والروبوات بدلوا الدونس امتاحهم وبدلوا الكوريغرافي نتاعهم، لكن حافظوا على الإيقاع والتناسق. المشهد هذا اللي كنت نوصف فيه هو جزء من الافتتاح الرسمي لمنتزه جالاكسي للي روبو اللي تكشف عليه شركة الجالاكسي، وتقول اللي كونه أول مجمع ثقافي في العالم يتمحور حول لي روبو. نلقاه موجود في منطقة معزولة من غوانجين غوو، واللي نلقاه موجودة في شرق سيول عاصمة كوريا الجنوبية. في قلب المنتزه نلقاه لا بلاس دي روبو وإلا ساحة لي روبو، ونلقاو الرئيس التنفيذي لشركة الجالاكسي كوربوريشن تشوي يونغ هو يدعو الصحفيين لمشاهدة عرض استمر نحو 40 دقيقة وقدمت خلاله لي روبو عروضا للرقص وفنون الدفاع عن النفس. ويقول تشوي لكونه لي روبو هذوما راهو ماهمش قاعدين يتحكموا فيهم مشغلين من البشر بشكل فردي، لكن الذكاء الاصطناعي اللي موجود فيهم يحلل تصميمات الرقص في اللي فيديو كليب اللي لقاهم موجودين عبر الانترنت، وهكا لي روبو ينسقوا التشكيلات متاعهم ويحافظوا على المسافات بيناتهم اثناء الاداء، وبطبيعة يحاولوا يقلدوا الحركات والكوريغرافي اللي لقاهم موجوده في اللي كليب اللي تفرجوا فيهم لي روبو هذوما. حاجه طريفه اخرى، العرض هذا اظهر تحسن واضح مقارنه بما قدمته شركه الجالكسي 14 التالي، وين لي روبو شبيهه بالبشر اللي استخدمتها الشركه خلال شهر افريل لقوا دو روبو تعرضوا الى اعطال تشغيليه وطاحوا اثناء العرض التوضيحي، بينما العرض اللي صار الجمعه اللي تعدت لقوه صار بشكل اكثر سلاسه وتحرك اكثر من 10 روبوات وفنانين من البشر على الاقل عبر المسرح خلال المشهد الختامي في مزيج من التايكوندو والرقص من غير ما دخلوا في بعضهم، من غير اعطال فنيه، من غير ما طاح حتى روبو في القاعه. دونك فيليسيتاسيون للجالكسي، بالطبيعة فيليسيتاسيون لاول مجمع ثقافي في العالم يتمحور حول لي روبو. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لامان.

0: connecté. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
2: بايلا
0: بايلا
2: نرجع معكم من جديد في بايلا 25 دقيقة. طبعا هذه ساعتنا الثانية، مواصلين حديثنا خاصة على العمل التطوعي. مهم جدا نحكيه على حصيلة برنامج كامل ماهوش جديد، ما شاء الله من قديم زمان، عام بعد عام قاعد يتطور، قاعد يوصل للمستحقين. والعمل التطوعي هذا سينيي الهلال الأحمر التونسي، المنظمة العريقة والهيئة المحلية حمام سوسة. ظهري عرفتوني على شنو نحكي على كل سنتر. أنا نحب نقول سنتر، أنا نحبش نقول ستاند، ولا اللي هو سنتر كامل لكل صفية تلقاها في رمبوا المنشية، واللي يسهر على توفير طبعا الإحاطة اللازمة والإسعاف اللازم وكل ما هو تطوع طبي للناس المستحقة. حصيلة ملحمة العطاء هكا اختاروا انهم يسميوها، تصويرة جميلة جدا يهبطها رئيس الهيئة اللي هو بحضنا السيد وسيم جمعة، فيها 698 تدخل، وبقيت أرقامها وش نحكي فيهم بأكثر تفاصيل. استقبلوا سي وسيم ابن الدار. مرحبا سي وسيم.
3: أهلا بك أخوي أمين، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمع إذاعة جوهرة أفام، جوهرة أفام الداعم الرسمي للهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي، مشكورين جدا.
2: 698 العدد أنتم شكلتوه بالشباب اللي كانوا سهروا على يعني على السنتر هذا وعلى هالمركز النموذجي هذا اللي يسهر على الإسعاف على التطوع الطبي. 698 شنو تمثل بالضبط؟
3: قبل 698 احنا سنين نحتفل بذكرى 12 لهذا المركز متاعنا اللي هو فريد من نوعه، لأنه هو فكرة محلية بدعم محلي، معناها من أولادنا من متطوعينا. سمينا الدورة هذه وفاء للقائد المؤسس المرحوم جمال مسلم، دونك إلى إن شاء الله ربي يرحمه، هو اللي أسس الهيئة. ودونك سنة 698 هذا الرقم اللي حسبناه في ساعة اللي في التصويرة 698، بعد معناها ما كملنا الحسابات متاعنا والتدقيق ورجعنا للبلاتفورم، 702 تدخل.
2: ترى شوف لك الإكران، ترى نشوفوا الإكران سي وسيم.
3: 700
2: قداش هذوك؟
3: ما شاء الله على جوهرة فهم، يعطيكم الصحة. 700 يعطيكم الصحة.
2: أنا صلحنا
3: مش سحر ماني
2: مش سحر ذكاء اصطناعي.
3: ما شاء الله 702 تدخل أمنه 120 إطار طبي وشبه طبي من أولادنا، أولاد هلال الأحمر التونسي، اللي قدما نشكرهم وقدما نثني على مجهوداتهم اللي سهروا. صيف سنة ما كانش صيف عادي، صيف سنة كان إكسبسيونيل بكل المقاييس. معنا 702 هو رقم قياسي حققناها احنا في التدخلات، ولكن زاد كيف في معدلة حرارة 45 إلى ما فوق، معناها وكما قلت أنت في مركزنا اللي هو كان في البداية حلمة صغيرة، خيمة كان.
2: خيمة صحيح.
3: ولكن ولعنا كابين بيان إكيبي، وعنا أم بي أما بوست ميديكال أفونسي، معنا مركز طبي متقدم، وخيمة أخرى اللي هي توفر الخدمات المعاشية اليومية لمتطوعينا. حاولنا قدر ما نقدر نوفره كل الضروريات اللي ممكن نجيبوها من المتطوعين متاعنا باش يقدموا أعمال ذات جودة، والحمد لله وفقنا في هذا حد إلى حد كبير.
2: مقارنة بعملنا والسيباسيم، يعني الرقم هذا زاد أو نقص؟
3: كيف نقول رقم قياسي، رانا قياسي كبير، رانا زدنا 200 تدخل على السنة الماضية، وهذا رقم مهول. صحيح احنا فرحانين اللي احنا قدمنا 702 عملية نجدة وإسعاف، لكن أنا واحد من الناس مانيش فرحان، لأنه لكل حادث وكل خرجة تخرج سيارة ثم ألم ثم إنسان مواطن في حاجة إلى مساعدة عاجلة. أمناها في أحسن ظروف، كيف نقول عملناه، كنا نعمل في معدل 8 دقائق للوصول إلى مكان، سنة زدنا حققنا الرقم وفي 7 دقائق ولينا نخرج ونوصل إلى مكان. هذا راهو يرتقي إلى المعدلات العالمية الكبرى، راهو يعني كي نقول 7 دقائق ما بين جينا لابيل ونوصل إلى مكان الحادث، فهذا رقم زاد كيف نفرح به. هو 1488 ساعة تطوع بدون توقف ولادنا قاموا، فما شكون ولادنا قالوا لي سي وسيم علاش ما نعملوش 24 ساعة تطوع كيف ما يعملوا بعض الهيئات؟ قلت لهم انتم تعملوا في أكبر من هذا. 1488 معناها من يوم 1 جويلة إلى 1 سبتمبر

0: متعففين في مجموعات. دونك ماذا بينا ديما نقويوا هذه اللحمه اللي تصير ما بين اولادنا. ان شاء الله مصيفهم باهي ربي يرجعهم الى ديارهم لبيس. دونك اسناش عملنا 702 تدخل، جات منهم 560 نداء من الحمايه المدنيه.
1: اوكي
0: 560 نداء من الحمايه المدنيه، 118 من السامو، 10 نداءات من الشرطة، و 21 تدخل جاونا إلى المركز مباشرة. دونك هذوما هما هذاك علاش احنا ما عندناش رقم نداء خاص بنا. احنا عندنا 190 و 198 المواطن لما يتصل بهذه الهياكل اللي نشكرها زاد كيف لحسن تعاونها واللي وقفت معنا وقفة كبيرة برشا من أجل إنجاح هذا الموسم. دونك يطلب المواطن 190 و 198 و يلقى الهلال الاحمر. ونحن قبل نقولوا اللي كتب له ربي الشفاء يعرضوا الهلال في المنشيه. دونك احنا الهلال في المنشيه موجودين. فما ايامات كانت اكثر من غيرها، ويوم 29 اوت حتى من الرقم 17 تدخل في يوم واحد. 17 تدخل يعني في ال 24 ساعه رقم كبير. عندنا في ال 15 ساعة 15 تدخل يوم 7 ويوم 1 ويوم 18 و 20 جويلية و 26 جويلية و 31 جويلية. هذوما أيامات كانت معناها فيها 15 تدخل، وراهو 15 تدخل هذيك علاش السنة العباد شافت في كل تقريب كل ساعة.
1: أنا براتيكمون يعني على طول ما أحيانا نمشي في شارع 14 جانف يعني نشوف السميم تاع الهلال الاحمر. نحب نقول مالوريزمون السنه فما برشا ترافيك، يعني فما برشا سيركيلاسيون، وشفت صارت الاسعاف قاعده تتعطل معناها اونيتمون. وما شفتش تعاون كبير من المواطنين، وهذا نحب نقولها مثال. ما شفتش برشا تعاون من المواطنين. رجاء فما سياره اسعاف تسمع السيران تبعد مهما كانت السياره شنيه، حتى كان تاع سجون، حتى كان تاع ديوانة.
0: سيارة ذات أولوية،
1: هذه سيارة ذات أولوية وتعلمناها في الكود، يظهر لي وقت اللي في قانون الطرقات. كيف نقولوا حالات التدخل؟
0: حالات التدخل
1: فاش متمثلين بالضبط؟
0: ايوه بالضبط. احنا عندنا 285 حالة سميناها ميديكال، معناها هل التقلبات المناخية اللي صارت السنة، تعب الأرق، قلة الماء، قلة النوم، انخفاض درجة السكر. عملنا 285 حالة تدخل في ما هو كل ما هو طبي ميديكال معناها. وبعد عندنا الصنف الثاني من الحوادث هو لي زافي بي، هما لي زاكسيدون دو لافا بوبليك اللي هما حوادث المرور. 216 حادث، ارتفاع كل عام نشوفوا فما ارتفاع في لي زاغريسيون وهو ما الاعتداءات بالعنف. اللي سنة حققنا رقم 35 تدخل في هذا المجال، عملناه ذكر 22 حاله فقط سنة، زدنا 13 حاله، وهذا زاد يبعث على القلق. وهنا زاد كيف نحب نثمن المجهود، رغم وجود الامني كبير ويعطيهم الصحه المصالح الامنيه موجودين على كل الطريق السياحيه وفي المناطق الحساسه، لكن تصير لي زاكسيدون هذوما. 22 حادث شغل. الصيف مسمي على حوادث الغرق.
1: نعم صحيح.
0: لكن احنا في مركز نجده والاسعاف المنشيه هم ما يحبوش يكلمون على الحوادث، والا هي قليله جدا. عملناوا 8 قبل 7 سنه عندنا 10 حوادث غرق برك والحمد لله. دونك اللي هي بنسبه 1.4 معناها في المئه.
1: كل حادث غرق يعني نجدت
0: اي معناها انسان غرق في الحرب.
1: وفاه؟
0: لا ما نحكيش عن الوفاه.
1: اوكي.
0: لا الوفاه، لا الوفاه هي بون ناتجه عن غرق، عن حادث مرور او غيره. السنه للاسف سجلنا رقم 7 حاله وفاه في كل التدخلات اللي خرجنا لهم بمجملها معناها. واللي احنا تدخلنا في العديد من المناطق من شمال الولاية الى جنوبها، من مساكن سيد الهاني مشينا حتى للقروان سنة، سيدي عبد الحميد الى حمام سوسة ونفيدة وشط مريم وطنطانة والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى، تقريبا غطينا كل الولاية. استفادت حمام سوسة تقريبا من القنطاوي ومعتمدية حمام سوسة ب 202 تدخل، اللي هو تقريبا 29% من التدخلات. شط مريم وطنطانة هي المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية. في العادة يجيونا ديزي فوزابيل، اثنين الحمد لله أقل، 2.8 فقط من النداءات كانت فوزابيل. ايش معناها؟
1: 2.8 في اليوم
0: في على الصيف الكل. معناها كيف نمشي نلقى دي ديجامتريال مثلا كهرباء في كهرباء وما فماش مصابين، هم يطلبونا خطأ العباد يقول لك فما اكسيدون، او توصل الى مكان الحادث وتلقى المصاب هزوه بالوسائل الخاصه نتاعهم، او المصاب معناها
1: ما يستحقش
0: معناها تدخل معناها اسعاف. العباد بتتفجع وهذا مفهوم، ولكن 430 رجل او من جنس الذكور

0: نسبة 63.8% و 272 امرأة من صنف الإناث 36.4. هذين تقريبا المصابين بتاعنا
1: أعمارهم
0: دونك الأعمار هي تقريبا المعدل الأعمار اللي اتخذنا له برشا ما بين 23 سنة و 46، هذا تقريبا اللي فيه 61% من التدخلات. دونك متوسط العمر معناها ما بين الشباب وبدينا في الكهولة. نشكر مصالح الطب الاستعجالي بسهلول وحشاد اللي تعاونوا معنا برشا. سهلول وصلنا له 390 حالة، حشاد 148، والكلينيك 59 حالة. هذوما من معناها مجمل الأرقام.
1: كي تقول يعني بين مستشفى ومساحات خاصة، يعني هذا الاختيار متاع الشخص اللي تم تدخل على خاطره أو
0: احنا انتوما يعني. احنا فما حالات نتدخل احنا نختار، معناها كيف نقول مثلا الحروق سيستيماتيك ما باش نمشيو لسهلول.
1: اوكي،
0: لانه هذا اختصاص موجود في سهلول. الاورتوبيدي سهلول، كيف نحكي على اللوفتالمولوجي معناها الحوادث اللي اصابات في العيون سهل حشد. ولكن زادك كيف السامي هي اللي تتوجه، لانه احنا هو رقم النداء نتاعنا وهو التوجيه الطبي يتم غادي. فما بعض المصابين توانسه ولا اجانب يخير يقول لك لا هزني لكلينيك، او الاهل نتاع المصاب يقول لك وصلني لكلينيك فاحنا نوصلوهم. ثم حالات اللي تم التدخل على عين المكان وما كانش تتطلب نقل الى المستشفى او العلاج في مركز النجده، فهذه العلاجات السهله شويه ان نقوموا بها. هذا الارقام الكل ما جاتش صدفه، معناها
1: انت تحكي بكري تقول اولادنا والفريق هما قداش
0: هما 120 وسنة عملنا حاجة جديدة، سنة كوننا 20 إطار جديد في سياقة سيارة الإسعاف. جبنا مكون يعطي الصحة متطوع، وعملنا دورة فيها 15 حلقة فيهم 96 ساعة تدريب لأولادنا باش يتعلموا كيفاش يسوقوا أكل السياقة المضيقة والمناورات، ومعناها باش نتفاداو كل ما من شأنه. احنا كما تعرفوا احنا على سيارة الإسعاف متاعنا عندنا زوز، ولكن واحدة لحد الآن معطلة لأسباب تقنية بحتة، معناها مش حاجة كبيرة
1: ان شاء الله. أمور ميكانيكية يعني،
0: أمور ميكانيكية
1: وليست إجراءات إدارية.
0: لا لا لا لا لا، هي تقنية عن قطعة وجبناها حتى من أمريكا، وصلت جمعة هذه وللأسف ما جاتش مقابلة للواحد. ستعاد مرة أخرى إلى أمريكا، لأنه سيارة الإسعاف من نوع معين وما هوش موجود في، مش متاح القطعة هذه في تونس. فإن شاء الله نكونوا كنا خفيف الظل على مواطنين، نعرف العباد قلقناهم بالعيات وبالسيارة السيرين اللي تعيت، ولكن للأسف هذا هو
1: طبيعة
0: العمل. إن شاء الله كل عام نزيد نحسن في خدماتنا. قلت الأرقام هذه ما جاتش صدفة، جات نتيجة تكوين على امتداد السنة. راهو الإطارات الطبية وشبه الطبية تقريبا أسبوعين أو أسبوعيا ساعات نعملوا الدورات في الإنعاش في التخدير في كل المجالات، ومشكورين الكثير من الأطباء اللي تطوعوا ومن إطارات الصحة باش يكونون أولادنا. عملنا في الصيف هذا عملنا دورة متقدمة ومسعف متقدم نسميها CPSE، سيرتيفيكا ديتود سيرتيفيكا نسيتها مخي في الجامعة توا نسميها FPSE فورماسيون دو بريمي سكور اون إيكيب.
1: وعندنا ما نجمتش نعاونك خاطر ما نعرفش
0: CPSE المخي هي هذه ناخذوا فيها سيرتيفيكا في إسعاف ضمن مجموعة، وعملنا 12 دورة نتاع تكوين في الإسعافات الأولية.
1: اليوم دورات هذوما مفتوحين على طول عام في الهلال الأحمر.
0: هما الهلال الأحمر حمسوس عندنا دورة شهريا، ولكن في الصيف هذا في جويليا أوت كثفنا في الدورات، لأنه نعرف العباد في عطل، ولادنا في الجامعات يحبوا ياخذوا تكوين في هذا المجال. نتأسف للناس اللي ما نجمناش نقبلهم، لأنه الطلبات كثيرة جدا
1: كبيرة.
0: والحمد لله على ثقة العباد في الهلال الأحمر حمص.
1: صرفتوا برشا فلوس؟
0: صرفنا برشا فلوس. مركز النجدة تكلف
1: دخلتوش شوية فلوس؟
0: مركز النجدة تكلف 24 مليون تقريبا، ومازلنا
1: السيزون يعني
0: هذا الموسم هذا
1: على على قداش؟
0: على شهرين برك نحكي على شهرين
1: من شهرين قداش؟
0: فقط نعطي رقم معناها البنزين هذايا
1: اوكي
0: في حدود 7 ملايين و200، ومازلت الفاتورة محلولة عند الكيوسك باش نشوفوا باش ان شاء الله يراعيونا شوية في يعملونا كالعادة هما دي كادو نتاع اخر الموسم، ولكن حد الاخر رقم 7 ملايين و200 فقط. هذا مش محروقات معناها، تصور انت ماء واكل وادوية.
1: قداش دخلتوا سي بس
0: دخلنا الوغ احنا عملنا عرضين سنة
1: كيقول قداش دخلت يعني من العروض من الناس اللي تحب تعاون
0: اذا كان احنا عملنا زوج عروض سنة عملنا عرض الزياره وعملنا عرض المحفل او عشاق المحفل للاسف العروض الاثنين ما كانتش المداخيل كبيره برشا ولكن ما هو السر معناها العرض الاول تقريبا مش يكون في حدود انا الارقام مش في ذهني ولكن في حدود 8 او 10 ملايين العرض
1: مربيح يعني كما
0: مربيح مربيح ان شاء الله والعرض الثاني في حدود تقريبا 17 مليون دونك كيف نلمهم بعضهم شي يغطيوا لي مركز الاسعاف لكن ما يغطيوليش الانشطه الاخرى الموازيه اللي هي مهمه جدا اللي احنا بدينا فيها تو شهر اللي حبني قريني 12 هذه النسخه زاد كيف اللي تهدف الى توفير
1: نحكيوا على الاكسيون القادمه ان شاء الله مع العوده المدرسيه دونك شابيتر التطوع والمركز النموذجي اللي نعرفوا الناس كل في المنشيه دونك قام بالعمل نتاعو واكثر وبرافو تحيه لل 120 متطوع اللي كانوا حاضرين وامنوا بما يقدروا الاسعافات الاوليه وال تطوع الطبي المطلوب يعطيهم الصحة الكل
0: تصفيق عليهم
1: إناثا وذكورا بطبيعة الحال طباء وكل القائمين زاد التقنيين وغيره ولكن العمل يتواصل مع دي زاكسيون أخرين وعلى العودة المدرسية دونك شو عنا جاي إن شاء الله
0: اكزاكتومون احنا تو عنا 12 سنة بدينا زاد كيف بالتوازي مع مركز النجدة والإسعاف بدينا مشروع اسمه اللي حبني يقرر بدينا طبعا شهر وليداتنا في المكتبات يلموا ويلموا يا جماعه تبرعات العينيه مش الماليه الى الاحمر حمسوسه ما يخوش فلوس معناها اذا كان على عرفكم
1: متطوع شكون قال لك راني تابع الهلال الاحمر
0: حمسوسه ما يخذوش فلوس
1: اعطيني فلوس لا لا يتبع
0: لا يتبعش حمسوسه تحب تعاون يرحم والديك ويعطيك الصحه تاخذ لنا بهم مواد مدرسية أو تمشي إلى مكتبة وتوفر
1: تشري
0: وتعطينا المواد المدرسية ولادنا ما يخذوش فلوس تحب تدفع فلوس عنا حساب إن شاء الله نوفروه في على جوهرة فام إذا كان هكا اللي حب يحط فلوس أو يدفع فلوس يصب لنا فلوس في الحساب البنكي أما فلوس مباشرة إلى الأحمر حمسوسا نعاود نقولها نحن ما ناخذوش فلوس
1: إن شاء الله موفقين سي وسيم يعطيك صحة على الحضور خلي كلمة الختام وتحية كبيرة كل طبعا المتطوعين المنتمين للهلال الاحمر التونسي الهيئه المحليه بحمام سوسه برينسيبالمون وزاد كيف كيف المتطوعين للهلال الاحمر في تونس
0: كل المتطوعين
1: المتطوع في كل الجمعيات
0: اكزاكتومون كل المتطوعين في العمل الانساني وكل ناس تتطوع تضحي بوقتها وراحتها من اجل الاخر نحن نحييها من هذا المنبر بالطبيعه الواحد ديما يحيي اولاده ويشكرهم على خاطر شفت ما قاسوا وما عانوا في هذا الصيف ان شاء الله يسامحونا ان شاء الله نكونوا احنا معناها وفرنا لهم قدر ما كما قلت ما نقدر ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للناس الكل ولاولادنا في الهلال الاحمر ومشكوره جدا جوهرة اف ام كالعاده دائما في الموعد لدفع وتشجيع الهلال الاحمر في المشاريع نتاعو
1: موافقين سي وسيم جماعه شكرا لك رئيس الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه ان شاء الله ترجع بحضنا دائما في اعمال جديده وفي تظاهرات وفي دي زاكسيون طبعا للمصلحه العامه مع الهلال الاحمر احنا نواصل معكم حتى السبعه في بايلة وتسويت الموسيقى تواصل على الدنيا وفيها جوهرات

55 دقيقة مواصل معكم في بايلا. مرحبا من جديد. بعد شوية نذكركم بحالة الطقس سهرية الليلة وآخر العشية بتبيعة الحالة. ما قبلها باش خليكم على الأخبار الرياضية في جوهر سبور. بايلا مواصل معكم لسبعة بالموزيكا زادة أبو بعد شوية. ما تو سويت مايكا في سي لافي.

0: Tuskur uudet onkot. Anvi. مية مية وإلا ستة وسبعين أربعة وعشرين ثلاثة آلاف.
1: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.

0: مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بدايه بتعيينات حكام الدفعه الاولى والدفعه الثانيه من مقابلات الجوله الثالثه الذهاب في بطوله رابطه المحترفه الاولى. مقابلات الكل باش يكون انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه، والدفعه الاولى باش تكون بعد غدوه السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت. النادي هذا البنزرتي يستضيف الاولمبي البيجي. ديربي الشمالي زفر وليد المصري، حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا. للجوله الثالثه على التوالي يكونوا بعض حكام الفار، الجولة الأولى من سلوفينيا، الجولة الثانية من البرتغال، والاستنجاد بالجولة هذه أيضا بحكم فار من البرتغال. المقابلة الثانية اللي مبرمجة بعد غدوة باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تقدم سقيط الدير يلعب ضد نادي حمام لمف. مقابلة زفرة حمزة جعيد، في الفار باش يكون محمد علي قروي. هارت لحد 6 سبتمبر كيف كيف 4:30 متاع العشية في البروغرام. ثلاثة مقابلات في الملعب الأولمبي بجوسة، النجم الرياضي الساحلي الشبيب الرياضية بالعمران، مقابلة زفرة منتصر بالعربي. في الفار بيش يكون البرتغالي فيليب بيريرا اللي بيش يكون حاضر في ماتش السيابي، والأولمبي البيجي هو نفسه بيش يكون في الفار في مباراة الإطوال وشبيبة العمران. في ملعب حمد العقربي بيرادس، الترجي الرياضي التونسي المستقبلي بالمرسى، مقابلة زفرة بديس بن صالح. في الفار بيش يكون أسامة بن إسحاق، ونجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة. مقابلة زفرة محرز الملكي، في الفار بيش يكون مجدي بلاغة. يقعدوا ثلاثة مقابلات بحكم مشاركة الأندية في المسابقات الإفريقية. الأربعاء 16 سبتمبر بن قردان تستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، الخميس 17 سبتمبر ديربي بين الملعب التونسي النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يستقبل الاتحاد الرياضي المونستي. النجم الرياضي الساحلي باش يستعيد 4 ملاعبيه في ماتش العمران اللي مبرمج نهار الاحد، هما ريان عنان، سليم الخضراوي، ياسين الشعباني اللي كانوا مع المنتخب الوطني لاقل من 21 سنه في العاب البحر الابيض المتوسط تورنتو 2026، الى جانب سانغاري اللي وقع تأهيله. بالنسبه للتوال تتواصل عمليه بيع تذاكر ماتش العمران. الاسعار الشنوه 15 دينار، الجرادان 25 دينار، والفيراج باش يكون سبيسيال ابوني. قرارات مكتب الرابطة بعد اجتماع اليوم، معاقبة بعض الأندية إثر الجولة الفارطة. الجولة الثانية معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي ب 5000 دينار اختية من أجل رمي المقذوفات في ماتش ترجي جرجيس. كيف كيف معاقبة النادي الإفريقي 5000 دينار بعد رمي المقذوفات في مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة. معاقبة النجم الساحلي 5000 دينار بعد رمي المقذوفات في مباراة نجم المتلوي، ومعاقبة الأولمبي البيجي 5000 دينار بعد رمي المقذوفات في ماتش بنجرد. اليوم أصار صاحب رزنامة بطولة رابطة المحترفة الثانية اللي تبدأ نهار 20 سبتمبر. بالنسبة لبرنامج الجولة الافتتاحية، المجموعة الأولى محيط قرقنة باش تلعب ضد هلال مساكن، هلال الشابة باش تلعب ضد سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس، مكرم مهدية، مستقبل جابس، جمعية مجرين، الملعب السوسي كوكب عقرب، النجم الخليدي بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان اتحاد تطاوين. بالنسبة للجولة الافتتاحية في المجموعة الثانية، أمل بوشم النادي القربي، فوف الكفصة مستقبل الجاسترين، سبورتينغ الموكرين تلعب ضد هلال الرديف، أولمبيك الكيف قصور السيف، جمعية أريانا الملعب الجبسي، أولمبيك مدنين القلعة الرياضية، والشبيبة الرياضية القيروانية تلعب ضد جندوب الرياضية. رزنامة كاملة موجودة على السيت بتاعنا جوهر فهم بوينت. نحكيو على الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية. نبدأ بترجي جرجيس اللي كمل تحضيراته بإجراء آخر حصة تدريبية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس قبل مقابلته غدوة اللي بتكون انطلاقا من 3:30 متاع العشية. كيف كيف تلعب في استاد طيب المهيري بصفاقس ضد ديامبرز السنغالي، مقابلة اللي زفر الحكم التوغولي محمد مصطفى أكاكبو. بالنسبة لترجي جرجيس اللي كان هبط بلاغ، توجه بالشكر إلى كافة الجماهير الرياضية التونسية اللي عبرت على مساندتها ل الفريق، وايضا توجه بشكر خاص لاهالي صفاقس على الترحاب، وايضا انه نذكر انه وفر تذاكر على دمتهم باسعار رمزيه ب 10,000 لحضور المقابله ومسانده فريق ترجي جرجيس اللي يرجع للمسابقات الافريقيه بعد 20 سنه كامله. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يجري في اللحظات هذه اول حصه تدريبيه في ملعب المباراه، الملعب الرئيسي اللي باش يحتضن مقابلته بعد غدوه ضد شوتينغ ستارز النيجيري في مدينه اوغون النيجيريه، مقابله اللي زفرها الحكم يانيك انيس فودوب من الكاميرون واصدقاء اوغبيلي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي اللي هو نيجيري. كانوا كرموا السي اس اس وعملوا اجواء كبيره للفريق في مقر اقامته في نيجيريا. النادي الافريقي الدوري وصل التحضيرات لمباراه بعد غدوه في ذهاب الدور التمهيدي الاول من

0: سباقة الشامبيونز ليج الإفريقية، ماتش ضد جوليبا انطلاقا من 7 متاع العشية، يزفروا التوبولي بير جان جين بحضور 25,000 متفرج. بالنسبة للتيكيات بدأت اليوم لجماهير نادي الإفريقي في جيشيات استاد المنزة، تتواصل غدوة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية، وبعد غدوة نهاية المقابلة من 9 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية قبل انطلاق المقابلة بساعة في جيشيات استاد المنزة، وأيضا في جيشيات قاعة بوهيما في رادس. الأسعار بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي 30 دينار بالنسبة للبيلوز و 50 دينار بالنسبة للأنسانت سوبريور. البارح أزدل الستار على المشاركة التونسية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، حصيلة 26 ميدالية، هي أسوأ حصيلة تقريبا بالأرقام منذ ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2001 مع هروب وحرقة 4 رياضيين توانسة في الألعاب الأولمبية. دونك 26 ميدالية من 176 رياضي، فيهم 3 ذهبية فقط و10 فضية و13 برونزية مع المرتبة 13 في الترتيب العام. نذكر بالميداليات: ثلاثة ذهبية في رسم القطوسي في التايكوندو، أشرف اللزواوي في الكرة الحديدية المقيدة، مروى بوزياني في ألعاب القوى في 3000 متر موانع، 10 ميداليات فضية لكل من محمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام في رياضة التايكوندو، كيف كيف وفاء المزغوني في التايكوندو، أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف، أميمة البديوي في الجيد، ورحاب الظهري في ألعاب القوى 3000 متر موانع، محمد أمين الجنوي في 5000 متر في ألعاب القوى، كان بن هنية في رفع الأثقال حركة النطر، أيمن باشا في رفع الأثقال حركة الخطف، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم رجال والمنتخب الوطني لكرة اليد سيدات. هذا بالنسبة للعشرة ميداليات الفضية. بالنسبة للبرونزيات 13 برونزية، شيما التومي في التايكوندو، أحمد الجوادي 400 متر سباحة حرة، كيف كيف أحمد الجوادي 800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني مبارزة بالسيف سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس 200 متر سباحة على الظهر، زينب الصغير مصارعة نسائية في وزن أقل من 68 كيلوغرام، ملقى بن مبروك في البولاكمة، آية عودي في رفع الأثقال حركة النطر، كرم بن هنية في رفع الأثقال كيف كيف حركة الخطف. بالنسبة لمنال باجي كرة حديدية حرة، منال باجي وأحلام حاج حسن في الكرة الحديدية الحرة، ومحمد كريمي وخديجة الكريمي تجديف زوجي مختلط وزن خفيف، وكيف كيف خديجة الكريمي وسلمى الذوادي تجديف زوجي وزن خفيف. هذا بالنسبة لجدول الميداليات، اللي نذكر 26 ميدالية كانوا من نصيب تونس. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي للسيدات كمل مشاركته في بطولة إفريقيا اللي دارت في نيروبي بانتصار 3 شوط مقابل 0 على نظيره الجزائري، تفاصيله 25 مقابل 23، 25 مقابل 10 و25 مقابل 13، وهكا تونس تكمل في المركز الخامس في بطولة إفريقيا. على الأوروب أهم المقابلات المبرمجين الليلة في الليغا، انطلاقا من 8 ريال سوسيدا تلعب ضد سلتا فيغو، في فرنسا انطلاقا من 8 غربا تولوز تواجه. كانت هذه جورة سبور قدمت لكم أنيس الذوادي، نصل اليوم آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جورة فان بوينت، وأيضا الباج متاعنا سبور جورة فان. في لندن
1: جورة سبور، جورة سبور avec l'équipe sport.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهر اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة بيبليسيتي.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام. بيبليسيتي.

كنا مع بوسي على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 26 دقيقة مواصل معكم حتى للسبعة. بطبيعة الحال نذكروا بحالة طقس وطقس خاصة اليوم العشية والسهرية. اليوم طقس باش يكون في درجة الحرارة نتاعو تشهد انخفاض طفيف مرة أخرى مقارنة بالأيامات اللي تعدى، و 32 درجة كدرجة حرارة قصوى هذا في الشمال وجهة الساحل والمرتفعات. بقية الجهات ما تفوتش 38 درجة. البحر عامة مضطرب، فما حاليا شديد الاضطراب بالنسبة للريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا، فما حاليا قوية قرب السماحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. باش تقوى الريح هذه مع الليلة خاصة في الجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. إن شاء الله نهار بعد نهار تتفرد أكثر فأكثر حالة الطقس، ومعها بطبيعة الحال تكون فما حل حلاكي ما يقال في الأزمات اللي نعيشها بين ما بين ضوء بين ماء معدني وما إلى ذلك. دونك ليل الله فنحاول نتعامل الناس كل إن شاء الله تمر هالأزمات بخير بدون شك. احنا ننسوكم بالموسيقى وباللي نقدر بطبيعة الحال بين المعلومات بين اختياراتنا للمختصين ولمواضيع مهمة تتزامن مع الوضع الحالي أول اللي نعيشوه من عودة مدرسية عودة جامعية الصغيرات المهرجانات الحفلات. بو ما عادش فما برشا مهرجانات أو تظاهرات أبار الحفلات الخاصة مع فنانين من العالم العربي منهم هيفا وهبي اللي حاضرة في تونس بطبيعة الحال عندها جمهورة عندها ناس اللي تحبها واللي تتبعها وبدون شك باش تكون حاضرة في الحفلات متاحة. وعنا زادة الاختيارات الموسيقية باش خليكم معها بعد شوية. إليانا عنا أحمد سعد ما توت سويت خليكم مع مادونا في لاكي ستار.

0: l'été.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفرويت
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفرويت عندك أورانج
3: جوهرة
0: Publicité.
4: Baila.
3: Baila.
5: السلام عليكم في بايلة 46 دقيقة حديثنا خاص بمنشور من رئيسة الحكومة اللي حكي على تداول وثائق رسمية عبر واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المنشور هناك منع لتداول مثل هالوثائق هذه وفي المنشور نلقاو مجموعة من الإجراءات اللي الهدف تاعها تعزيز حماية الوثائق والمعطيات الإدارية داخل الهياكل العمومية والتشديد على منع استعمال قنوات الاتصال غير الرسمية في تداول وثائق رسمية. يتم طبعا نص في المنشور هذا على أهمية عدم تداول أو إرسال أو نشر أو مشاركة وثائق إدارية رسمية بأي شكل من الأشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، خاصة تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المماثلة. شكون يشملهم القرار هذا؟ المنشور هذا وجه رئاسة الحكومة إلى عدد من مسؤولين وهياكل عمومية منهم الوزراء، كتاب الدولة، الولاة، رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. الهدف هو حماية المعطيات والأنظمة الرقمية. الإجراء هذا يجي زادة في إطار العمل على تأمين منظومات رقمية وطنية بالهياكل العمومية والحد من مخاطر التسريب أو تداول وثائق ومعطيات رسمية خارج القنوات المعتمدة. مهم جدا، هذا مهم جدا. في المقابل زادة الأهم أنه لوديت ومتابعة حتى زادة التطبيقات الرسمية، التطبيقات العمومية، زادة كيف كيف البلاتفورم اللي نلقاو فيهم تداول كبير للمعطيات الشخصية، سواء من خاصين بالتلامذة، خاصين بالمواطنين، بالباعثي المؤسسات، بالطلبة وغيره. زادة كيف كيف مهم أنه نحاول نراقبوهم، خاطر تقنيا فما بعض الإشكاليات. الإشكاليات هذه اللي نجم يتم استغلالها من طرف ناس عندهم أهداف ماهيش باهية. دونك مهم جدا اليوم نشوفوا متابعة زادة كيف كيف بحكم نهارين هذوما شفنا عملية قرصنا لموقع concours.tn. دونك زادة كيف كيف إذا كان تمت عملية قرصنا سيكو فما زادة مواقع أخرين تابعين للدولة نحاولوا نردوا بالنا تقنيا عليهم. أحيانا نلقاو بعض البلاتفورم اللي يعني مخدومين بتقنيات قديمة شوية أو ما فماش أي يعني ميزاجور عليهم. دونك هذا مهم جدا أنه زادا ناخذوه بعين الاعتبار بعيدا على يعني موضوع تطبيقات الهاتف الجوال أو منصات التواصل الاجتماعي. دونك نردوا بالنا على تطبيقاتنا احنا الخاصة ومواقعنا اللي توينس الكل ملزومين أنهم يتعاملوا بهم كمواطنين، كتلامذة، كطلبة، كما قلت أصحاب مؤسسات وغيره. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا بطبيعة الحال، هذا اللي نتمنى. وهنواصل مع الموسيقى اللي جينا توت سويت من عند حسين الجسمي، دلع ودلع.

القيصر كاظم الساهر نصب معكم لاخر موعدنا لليوم في بايلا. شكرا للي تابعونا الكل من الاربع اللقيت هذايا واللي تحقوا بينا طبعا في بقيه ساعاتنا من العشويه عشويه اليوم الخميس 3 سبتمبر. شكرا حسام القايد في الاخراج, شكرا ياسمين الجديدي في الديجيتال, سعاد عدواني في الصندار, وامين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. خليكم مع بقيه برامجنا الاخبار بعد شويه في نشره السبعه. تشاو تشاو, باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بدي.
1: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعلم. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وزارة الفلاحة تؤكد تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. ونتنياهو يؤكد أن مهمة إسرائيل القضاء على النظام في إيران. في تفاصيل أخبارنا، نظرت محكمة التعقيب بتونس اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلامياً بقضية التآمر على أمن الدولة وعددها 46 طعنة. قضت برفض التعقيب أصلاً في 44 طعناً ورفضه شكلاً في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقا الأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر الماضي أحكام نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية انطلقت في فيفري 2023 لتشمل أكثر من 40 متهماً بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 سنة مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتم توجيه تهم في قضية التآمر على أمن الدولة تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليها، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل وسلب التراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة وفق تصريحات سابقة أدلى بها المساعد الأول لوكيل الجمهورية من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دعا المنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية لتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو الماضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. المنتدى اعتبر أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها تونس ليست حادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها تونس والمناطق المجاورة خلال السنوات الأخيرة من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصيف. أفادت وزارة الفلاحة اليوم أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استناداً إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جوليا وأوتا. وقالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه في إطار التنسيق مع المتداخلين في القطاع سنقيم بدقة حجم الخسائر لمقاربة تعديل الإنتاج. وأضافت أن التأقلم مع التغيرات المناخية وتعزيز جاهزية الضائعات لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي يستدعيان الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميمها. وإجابة عن سؤال تعلق بشأن الدعم الذي تعتزم وزارة الفلاحة تقديمه في هذا المجال، قالت المتحدثة إنه سيكون في شكل خط تمويل أو امتيازات جبائية أو مراجعة تسهيلات، إضافة إلى الإحاطة الفنية والصحية بالتنسيق مع البياطرة. إلى تونس العاصمة الآن، ورصد لأراء عدد من المواطنين التقتهم نسرين علوش حول مدى توفر الكتاب المدرسي والكراسي المدعمة.
4: فماش براس مدعم في السوق، ما فماش حتى تاخذ من عنده الكتب، تمشي للمكتبة العادية تاخذ كتب يقول لك باهي راهو عطاوني كمية محدودة، راهو ما نجمش نعطيك لما تاخذ الفورنيتور. معناها احنا وصلنا اليوم المواد المدرسية معناها الفورنيتور مقابل يزمك تاخذ ب 80 وب 100 ألف فورنيتور باش يعطيوك 4 ولا 5 كرار. انا واحدة من الناس عندي زوج صغار يقراوا، شنو نعمل معناها؟ ولا نهبط اللوطة لسوق الموازية معناها؟ ربي نحب نفهم انا ونحب نسأل، اش تعمل الكراس المدعم؟ اش يعمل في الأسواق الموازية؟ في سوق سيدي بومنجيل وفي نهج اسبانيا معناها تلقاهم مكدسين، كيفاش وصل لهم الكراس المدعم؟ هذاك اسمه كراس مدعم، كيفاش نلقاوه في نصب؟ عليه الكميات معناها المحددة للتلامذة وللأسر ما نلقاوهاش في محفوظة في مكتبات ناخذوها من مسالك التوزيع العادية نتاعها؟ عليه
5: انا عندي زوز صغيرات يقراوا سنه خامسه وسابعه اساسي. بالنسبه للكتب الحقيقه ما لقيتش حتى اشكال، شريت لهم الكتبات جوست كتاب سنه سابعه علوم الحياه والارض، قالوا لي مازال قاعدين يطبعوا فيه دونك ما شريتوش، هذا كان ناقص. بالنسبه للكراس المدعم نلقى كان 24 كراس المدعم، الحقيقه ما لقيتش يعني بيع مشروط ولا لازمك تشري من عندي باش نعطيك كراس المدعم. ممكن خاطر انا مسلسة به المكتبة هذي نشتري من عندها ديما، ما لقيتش الإشكال هذا. جوست حاليا الكراس المدعم قالوا لي مازال مش متوفر، عندهم كان 24 لل 48 و 72 مازال ما فهمناش.
6: بالنسبة للكراسات المدعمة من يعطوك عدد معين، عدد صغير ما يكفيش، كما أنا أم لثلاثة صغار يقرأوا جوز في الليسي وواحدة في المدرسة الابتدائية، ما يكفونيش يعطيك 10 كراس مدعمة، يلزمك تاخذ على الأقل 7 كراس غير مدعمة. بالنسبة للكتب، إذا كان عندك كتب أنت قدام باش تاخذهم غيرك وعندك حاجات باش تزيدهم، يشترط عليك صاحب المكتبة أحيانا أنك تشري الكتب باكج كامل ومعاهم بتبيع الفورنيتير الحاجات المستلزمات كما الأقلام والأوراق الملونة والأوراق التصوير وطوني، يعني نجم نشريهم من بقعة أخرى.
5: هو أنا الحقيقة من تجربتي عندي زوج صغيرات سنة ثالثة وسنة رابعة، هو نقول لك معناها أراني أنا الكراسي المدعمة عندي كونتيتي صغيرة برشا نبيع فيها بالفورنيتور، معناها عذرني تولي تمشي على روحك تو سامبل، ما خاطر الفورنيتور عندي من نشريها. وثم مكاتب اخرين كيف كيف يجيك فرانشمون يقول لك باش تشري الفورنيتور نعطيك كراس مدعم. جربت حتى مع ثلاث مكاتب يقول لك راهو احنا ناخذوا شويه ما ناخذوش كونتيتي كبيره، ناخذوا شويه نوزعوها، معناها حتى كي باش تشري فورنيتور راهو يعطيك شويه كراس مدعمين ويعطيك يا اما سوبر يا اما سيمي سوبر، معناها انت وشنو تقدر.
3: في أخبارنا العالمية صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن مهمة إسرائيل هي إسقاط النظام الإيراني، مؤكداً أنها باتت قريبة. وقال خلال حفل مقيمة بمناسبة ما يعرف برأس السنة العبرية في تل أبيب أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث من حرب النهضة وفي الفترة التي أعقبت عملية زئير الأسد وقبلها عملية الأسد الصاعد هو إنجازات تاريخية تضمن استمرار وجود تل أبيب حسب تعبيره. قال نائب رئيس الإيراني إن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لإيران، مؤكدا أن الرد الإيراني من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات وسالبا لأمن المعتدية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السبعة واثناشر دقيقة مساء النور، مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية كالعادة، سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا سواء على جوهرة فام وإلا على جوهرة تي في. رفقنا في طيلة الساعة هذه سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا أنيس، مرحبا بك، مرحبا بخويا سمير، مرحبا كل حضور الاستوديو، مرحبا زاد كيف مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في تونس وخارج أرض الوطن. عندنا برشا يتبعوا فينا زاد،
1: أكيد تحية ليهم. سي سامي الجويلي مرحبا.
3: مرحبا نيس توفيق، الحضور في الاستوديو، جميع مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا.
1: باش نحكيو على تعيينات حكام الدفعة الأولى والدفعة الثانية من الجولة الثالثة الذهب في البطولة، بما أنه الجولة هذه باش تلعب على أربع دفعات بحكم مشاركة الأندية في المسابقات الإفريقية. حكم وحيد باش يكون أجنبي في الفار من البرتغال، باش يكون حاضر في زوز مقابلات. بعد شوية نرجعوا للتفاصيل، نحكيو على آخر أخبار الأندية التونسية قبل مشاركتهم في المسابقات الإفريقية. ترجي جرجيس، النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الإفريقي. نذكر الترجي معفى من خوض الدور هذا، وأيضا الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 بعد ما وفات وأسدل الستار على الألعاب المتوسطية، أسوأ حصيلة لتونس منذ باري 97. طبعا نرجع لكل التفاصيل. نبدأ بتعينة الحكام سي توفيق وسي سمير، كنتوا تنتظروا في كالعادة في حكم أجنبي أو حكام أجانب في الفار كما جرت العادة تقريبا. الجولة الأولى زوز حكام من سلوفينيا، الجولة الثانية زوز حكام من البرتغال، وزوز حكام يكونوا حاضرين في زوز مقابلات. الجولة هذه حكم وحيد من البرتغال باش يكون حاضر في زوز مقابلات. منتظر هذا
2: بون ما صبر شنو السياسه اللي اتخذت فيما يخص
1: اللي بدات توضح الرؤيه انه يكونوا حكام اجانب تقريبا في الفار، بما انه قاعده تكرر في ثلاثه جوله.
2: وعلاش الفار؟ وين السؤال؟ الفار لانه بين بالكاشف اللي عندنا نقص في التكوين في الفار. فكل مره سينجي جويني يجيب لهم واحد مش وزوز مباريات مختلفين، وقت تشوف انت تو ترجع شكون مع جماعه الفار تو تلقى دائما واحد من معناها من اللي بروشينمون مشتقاه وحده بعد نهار اخر في الفار
1: المساعد، معناها
2: صحيح المساعدين فوالا للتكوين. دونك تري امبورتون الوقت اللي تلقى واحد عنده خبره كبيره في البرتغال ولا في سلوفينيا ولا في اي بلد ويكون بجانبه ويتعلم ويشوف وياخذ خبره كافيه، وهذاك مش تصلح له نهار اخر. فاعتقد اللي معناها النهج اللي خذوه الإدارة نتاع التحكيم أنا مش نتاع الهدف يرمزوا به اللي راهو قاعدين في فترة التكوين.
1: مش معناها فقدنا الثقة في الحكم التونسي.
2: لا لا, لا لا مش نتاع فقدان الثقة، بالعكس أكثرها أني نشوفك نشوفها التكوين، لأنه سيناجي في السبيتش نتاعه أكد على أساس أنه راهو الهدف نتاعه هو أنه إعادة الرسكلة وإعادة التكوين، وأنا خاصة هلوم اللي معنا كما تقول انت الدورات كل اسبوع انهم يعملوا فيزيوناج ويشوفوا اخطائهم وكل حاجه ايجابيه. مش الواحد يزيد ما يزيد يتعلم ابار كوتي فيزيك اللي هما قاعدين يدربوا كل واحد في الجهه نتاعو، ان شاء الله الظروف تتحسن نتاع التمارين نتاعهم. تو جاي الشتاء وجاي ما فماش ذو الحكايات الكل، ان شاء الله يوفروا لهم على الاقل ابسط شيء. مش الحكم لانه الحكم ضروري لازم يكون فيزيك مو حاضر. معناها تو مشي تلقى اغلبيه الحكام يخدموا مع السيونس اونيك، دوك يخدم 27 يكمل 6 باش يمشي يترينا، وقتاش مش يكمل لياقه تيرا ما يلقاش. دونك فما برشا اشياء اللي مالوريزمون ماهيش قاعده تشجع في الشباب هذوما، اللي حتى نحكي لك على الحكام الشبانه اللي معناها يزفروا في لي جون زاده كيف كيف. تو مش ترجع القرايه عندهم زاده مشكل نتاع التمرين وين مش يكون. فاعتقد اللي حاجه ايجابيه يمكن تو دون 2-3-4 سيمين بوتيتر تو ما عادش نلقاو
1: تزيد توضح الرؤيه، ما عادش نلقاو حكام اجانب
2: في الفار.
1: في الفار بيان سور، خاطر ما تمش الاستنجاد حتى
2: لا.
1: حكم اجنبي في حكام ساحه معناها حتى للجوله الثانيه باش ندخلوا في الجوله الثالثه. سي سمير، الحاجه الاخرى اللي تقريبا لاحظناها انه تقريبا ديما فما تغيير في المقابلات، تلقى حتى مقابلات ما فيهاش رهان كبير تلقى حكم الفار يكون اجنبي. مثلا المره هذه باش نلقاو النادي الرياضي البنزرتي الاولمبي الباجي مقابله باش يزفرها وليد المنصري، حكم الفار باش يكون من البرتغال اللي هو فيليب بيريرا.
3: هو شوف نستمشي تصور مشات فيه الاداره الوطنيه للتحكيم برياسه جوين انه هذا الموسم اكيد وقع تقييم الموسم الفارط على مستوى التحكيم، ولقاو انه تقريبا 80% من المشاكل في المباريات كانت سبب نتاع الفار والتعطيل اللي صار في الفار والتدخلات الفار اللي ما كانتش دائما وابدا صايبه على كل معناها. دونك مشاو في النسق في التمشي هذا, لكن الجوله هذه فما حكم بركة اجنبي لانه ناقصين ثلاثه مباريات يعني في البطوله يعني النادي الافريقي وجرجيس وصفاقس.
1: انا اتصور كان جات الجوله أكيد. كامله باش يحطوا حكم اخر
3: اكيد اكيد مقابلة. وكما قال توفيق من اجل كسب الخبره, مع انه الحكام هذا شيء اكيد ناقصين في التكوين في مستوى على مستوى الفار. دونك وجود حكام عالميين في الفار يعطيهم الخبره, يعطيهم كيفيه التعامل في غرفه الفار, كيفاش يتعاملوا مع اللقطات, تقطيع اللقطات.
1: نجحوا الاولانيين اللي شفتهم انت سواء من سلوفينيا ولا من البرتغال؟
3: دار ما شفناش يعني برشا مشاكل تحكيميه في الجولات اللي فاتوا, معناها تعدد كل الامور سلامات. تدخلت على الفار كانت تقريبا بكلها يعني حقيقيه. شفنا الفار نحى ضربه جزاء في مباراه الترجي الاتحاد المنفتيري, مباراه الترجي الرياضي. دونك التدخلات نتاعو كانت معناها فعليه وكانت فعاله. دونك نتصور انه التوجه كان ايجابي نوعا ما, وكان اختيار صائب الراهن من الاداره الوطنيه للتحكيم, لكن ما يلزموش يطولني, ما يلزموش يدوم كما قال توفيق, يلزم 3-4-5 جورني تكون الحكام تاعنا ونعملوا على الحكام التوانسه في الفار.
1: به الدفعة الأولى باش تكون بعد غدوة في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. السي بي يلعب ضد الأولمبي البيجي, مقابلة كما قلت زفرة وليد المنصري. حكم الفار هو فيليب بيريرا من البرتغال, وباش نحكي على المساعد في الفار اللي هو عمر الريح, هو المساعد في الفار. بينما الماتش الثاني اللي مبرمج زاده بعد غدوه في ملعب طيب الميري بصفاقس, تقدم ساقيه الدير نادي حمام لنف مقابله زفره حمزه جعيد. وفي الفار باش يكون محمد علي قرويه, والمساعد نتاعو باش يكون غسان نتاعو في الفار. كلمه على الزوز مقابلات نتاع الدفعه الاولى سي توفيق.
2: نعم زوز مباريات هامين, سي بي سير اون بون لونسي توا افيك دو فيكتوار, تفتش على الانتصار الثالث على ارضيه ميدانه ضد فريق اللي مازال يفتش على نفسه اللي هو الأولمبي البيجي. والظروف اللي عاني فيها الأولمبي البيجي بصراحة فيها عدة نقاط استفهام, تغيير المدرب, الملاعبية اللي جاءوا وما كانوش في المستوى, وخروج عدة لاعبين من الأولمبي البيجي ولاد النادي زاد كيف كيف اللي ما كانوش موجودين في الليستة, فعدة مشاكل اللي عاني فيها. فيزم شوي وقت الأولمبي البيجي مش يرجع السالف معناها نشاط المتعودين عليه, انه يحاول مش ياخذ دي بوين من البدايه, مش ما يقعدش يعاني. نذكروا كل عام خذا نقاط من الاول, مش هذيك اللي منعت. دونك السنه بوتيتر ما يخوش لو سور كيما برشا جماعات اخرين اللي بداوا بالهزائم ورا الهزائم وبعد الاجواء تعكرت بعد. فنادي البنزرتي
1: سبب باش يسترجع ملاعبيته اللي كانوا في
2: الالعاب الاولمبيه البحر المتوسط,
1: محمد العلاله الرحيمي الحنزولي, والأولمبي البيجي تأهيل المنتدبين بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب. دونك بشي عز صفوفه بالمهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو, متوسط الميدان البنيني إبراهيم أغوالالو, حارس مرمى حمدي شعيرات, مدافع ليسر يوسف عزيب, مدافع المحوري حمزة المبروك, متوسط الميدان الدفاعي محمد أمين عمار, والجناح أسامة السير.
2: ديجا بامار 6-7 ملاعبين, ولكن دونك كاليتا مشتقة
1: معنى الفريق خاض زوز مقابلات الاولانيين تقريبا ب 14 لاعب, كهرباء
2: 14
1: مشى ل 20 لاعب,
2: مشى لجرجيس في دربيتراج 15 لاعب حارس مرمى. دونك نتصور الاولمبي البيجي توا كيستعاد هذوم الكل, ولكن كما قلت لك ليتاد فورم تاعهم كيفاش مشى يندمجوا مع الفريق. دونك الفو ان بو دو طون وشويه وقت ما طول الاولمبي البيجي يرجع. تبقى ماتش صعيب بالنسبه لي اذا سيابي فريمون على لونفي والاداء اللي شفناه ماتش حمل الف وشفناه ماتش المرسى, هذوما الماتشات اللي لازم يخون فيهم دي بوان, خاطر بعد مازال ما قابلش لا لو كلوب ولا ستاد ولا ليتوال سي اس اس اسبيرونس, مازال ما قابلهمش. دونك توا وين يدوا بروفيتي وياخذ دي بوان لو ماكسيموم, مش بعد ينجم تروزيام فيكتوار 9 بوان قبل التريف, شكون ما يسعاش صح تو سويت.
1: به الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 6 سبتمبر كيف كيف, مقابلة الكل 4:30 متاع العشية. ليتوال تلعب ضد شبيبة العمران, مقابلة زفرها منتصر بالعربي في الفار البرتغالي فيليب بيريرا اللي باش يكون حاضر في ملعب 15 اكتوبر بعد يعمل ديبلاسمون لسوسة لحضور مباراة ليتوال وشبيبة العمران, باش يكون في الفار. الاسبيرونس تلعب ضد مستقبل المرسى, مقابلة زفرها باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق, ونجم المتلوي أمل حمام سوسة مقابلة زفرها محرز الملكي في الفار مجدي بلاغي. يظل سألت على محرز الملكي هذه أول مقابلة ليه باش يزفرها,
2: على الأقل عنده ديبلاسمون يلعب, ما عنده ماتش في يا غانا يا نيجيريا كيلكو بار
1: تصفيه
2: تصفيه كاس كوب دافريك دونك عاوده لازم مزفر محرز ويرجع لسالف نشاطه ومشي على الاقل ماتش دو روداج مش يحضر روحه للديبلاسمون اللي استنى فيه البقية ما نعرفش نشوف مع سي سمير
1: فنيا وتحكيميا شو نجم نقول على الدفعة الثانية
3: الدفعة الثانية نجم الساحلي وشبيبة العمران أكيد مباراة
1: بالنسبة اللي توالت استرجع خدمات أربعة ملاعبية الثلاثي اللي كان مع المنتخب أقل من 21 سنة ريان عنان الشعباني وأيضا لاعب سليم الخضراوي ومع محمد سانجاري اللي وقع تأهيله وبالنسبة للعمران تقريبا نفس الليفكتيف اللي موجود على ذمة المدرب أمين البيش
3: وأكيد نجم الساحلي زوز جولات خلينا نقول شفنا زوز وجوه مختلفة مباراة الترجي للتونس شفنا وجه أبو شرف شفنا مباشرة إيجابية قلنا أن الفريق يعني بداية يعني يلقى الخطة متاعه بثبات لكن مباراة ما خلينا الحقيقة رغم الانتصار قدام النجم المتلوي يعني المردود ما كانش يعني كبير ياسر ترازيام جورني نحكموا على اللاعبين توفيق نحكموا على المدرب كيف ذا بكري باش تحكم على المدرب خاطر نسمع تو برشا المدرب يعني النجم الساحلي ربح مدرب ونعرف شنو كذا انه الى اونكورتو باش تحكم على المدرب
1: اما ظهر على الاقل التغيير يظهر بالاعتماد على شوبين وقت اللي تعتمد على شوبين وتعرف اللي السياسه هذيك موجوده عند المدرب وياكدها في مقابلته باقحام لاعبيه شوبين ويربح مقابلته
3: سي تري امبورطون انك تلانسي دي جون في في في الفريق لكن لي جون هذوما ما نجموش يوصلوا لبعيده اون كيلكو سورت معناها خاصه انك تلانسي 3-4-5 جوار دي سويت لي جون لانسيهم واحد بعد مده كل مره لانسي واحد باش نعطيو الريتم وما نضيعوش الكليبر دو ليكيب لانك انت بون ابارت او مباراه الترجي اللي كما قلت كانت باهيه مباراه المتلويه بون شبان تاكور دوكي لكن المستوى ما كانش كبير برشا دونك الشبان نجم يعطيكم ماتش اثنين لكن ما لازمكش تكون تقاس عليهم خاطر نجم يعطي ماتش اثنين وبعد في الاخر يتيح المرض نتاعو دونك تغض عليه طرف نو بالعكس كونتراي الفو سافوار كومون انتجري لي جون كيفاش تحميهم كيفاش تخليهم يواصلوا المسيره نتاعهم دونك سي تري امبورطون لانه برشا شبان شفناهم في النجم الساحلي في برشا فرق نيسي يعملوا انطلاقه معناها فريمون اكسبلوزيف لكن بعد وين هما ما تلقاهمش لانه في مشكل العنايه في مشكل اللي حاطه بهم وطريقه ادماجهم في الفريق الاول تكون سلسه وتكون طريقه علميه ومدروسه وخاصه الحمايه النفسيه دونك نتصور انه معناها مش مباراه صعيبه حمام العمران المنتج.

0: الرياضي التونسي وتأكيد طموحات مستقبل المرسى. المتلوي وحمام سوسة أكيد المتلوي قدم مباراة كبيرة ياسر في سوسة انهزم معناها دي جيستيس ورع أنه عنده فريق ممتاز ويعرف يقف الملعب يعرف إيش حكى في ردهات المباراة. حمام سوسة كيف كيف هذا فريق بدأ يرجع عنده انديفيدواليتي بهير بدأ يرجع على المستوى البدني اللي كانت العائق بتاعه الكبير في الجولة الأولى والثانية. صار مش مباراة معناها تري توندو لكن نبقى ديما الملعب باش يكون عائق كبير زوز فرق لأنه ملعب متلوي نعرفوا ترتون قديم ياسر
1: ترتون تنجم تكون
0: مع السخانة دونك مش يأثر برشا على المستوى المباراة.
1: دونك الجولة مذكرة منقوصة باش تكون من ثلاثة مقابلات اللي باش يتلعبوا الأربعاء 16 سبتمبر بين جردان سي اس اس، الخميس 17 سبتمبر ديربي بين البقلاوة والنادي الإفريقي، وترجي رجيس الاتحاد الرياضي المونستيري. قرارات مكتب الرابطة سي توفيق 20 مليون خطايا للأندية بعد رمي المقذوفات، سي اس اس بعد ماتش جرجيس، الكلوب بعد ماتش حمام سوسة، الإتوال بعد ماتش المتلوي، وباجا بعد ماتش بن جردان.
2: هاي بدأت القبضة تخت وصيناهم قلنا لهم يودي مثلا ردوا بالكم شوية نوادي ما حبوش تسمع الكلام بون الجماهير متاع البعض من الجماهير مش نقوله ايه مش الكل هاو الخمسة ملايين تاو وليت مش تولي كل أسبوع كهو اللي عمل اللي يخلص مش المرة جاية رد باله وراه هذاك كلهم بعد مش تعاود تدور وتلم وتعاود تناشد اللي حبه مش نعاودوا لموا الفلوس مش يخلصوا الخطايا دونك يلزم شويه
1: ولكن زاد من بعد نجم تخمم في مقابلات يكونوا ويكلو
2: اذا كان فما ريسيديفيز دونك يولي نجم يقول لك مره ثانيه مش راني مش نعطيك ماتش او ويكلو والخطيه تولي دوبل دونك يلزم شويه تعريض ويلزم جمهور راهو كي ترمي شمروخ ولا ترمي دبوسه مش تغير النتيجه نتاع المباراه ولا مش تغير قرار حكم
1: ما تبدل شيء
2: ما يبدل شيء
0: جمهور امس انقذ الفريق نتاعو بكل صراحه انقذ الفريق نتاعو امس اليوم يغرقوا علاش شوية وعي من الجماهير تعرف أنه الفريق نتاعها يمر بأزمة مادية أو مر بأزمة مادية ومازال يمر بها دونك تزيد أنت تغرق خطايا كما قلت في خمسة ملايين في خمسة تقول لك
1: هي عادة تقريبا عند النوادي كل إن شاء الله
0: يلزم وعي الجماهير لجنة الأحباء في كل فريق يقوم بالعمل نتاعه وينكادر
2: هما النادي دفع 135 مليون خطايا كان مشاو لي جون راهو لاباس عليه
0: ولا
2: 135 مليون
1: اللي هو النادي
2: لا ما نقولش عليه
1: واضح باهي مادام حكينا على الرابطه الاولى نحكيو ايضا على الرابطه الثانيه اليوم صار صاحب القرعه البطوله نتاع الرابطه الثانيه اللي قريب تبدا زاد 20 سبتمبر تبدا الجوله الافتتاحيه 19 و20 سبتمبر الجوله الافتتاحيه المجموعه الاولى محيط قرقنه مساكن الشابه تلعب ضد الرالوي بن عروس المهدي مستقبل جابز جمعيه ميغرين استاد سوسيان يلعب ضد كوكب عقارب النجم الخلادي بعث بوحجله مستقبل سليمان تطاوين المجموعه الثانيه بوشام النادي القربي قاف القفص القسرين المكنين هلال الرديف اولمبيك الكاف قصور السيف اريانا الملعب الجبسي مدنين القلعه الرياضيه والشبيبه القيروانيه جندوبة الرياضية كلمة كلمة على الكالندري اللي تلقاوها الكل موجودة على السيت بتاعنا
2: هو برشا جو سنة عنا دربي عنا دربي جيبز وعنا دا في الساحل زادة كيف كيف عنا الملعب السوسي ومساكن والقلعة الصغيرة والمهدية والمكنين شكون آخر عنا دونك برشا في النور عندك مجرين وعندك بن عروس وريانا
0: في الجنوب قصرين وقوافل
2: دونك برشا جو برشا
1: مقابلاتك
2: تبقى ان شاء الله عادي يكونوا حاضرين وان شاء الله زاد كيف ما نبداوش تشكيات والملاعبيه خاصه اللي ما يلقاوش حظهم باش يمشيو ليبيا لان القانون في ليبيا انه درجه ثانيه ممنوع مش يجيبوا لجنه تدان مثلا فوالا دونك فما برشا ملاعبيه اللي قاعدوا في تونس فنتمنوا لهم الكل فرق النجاح وبالنسبة للصاعدين الجدد زاد كيف نتمنوا لهم
1: فقط العمل والبقاء مش باش يكونوا ضد بعضهم على خاطر كل فريق في كل فريق في
2: ايه فما ابو شمه زاد موجود ابو
1: شمه موجودة
2: جيران دربي
0: والله نداء اللي خاطر تو نسمعوا نقرا ونسمعوا توفيق انه ان شاء الله الفرق الكل تكون في جاهزه للانطلاق البطوله لانه نسمعوا تو في قوا في القفصه في ازمه ماليه كبيره وفي في مصير مجهول تو ما يعرفش روحه ما رجعش دربوا
1: تو
0: مستقبل جابس كيف اليوم يهبط نداء يقول معناها ممكن ما نقدرش نبدا البطوله دونك ماذا بينا السلط والا الاحباء لانه فهذوما فرق كبار مستقبل جابس قوا في القفصه فرق كبيره ولعبوا في الرابطه المعترفه الاولى وعندهم تاريخهم مش معقول ثلاث سيمانه افون لا دوبي لا كومبيتيسيون والتو مش حاضرين مستقبل جارف اللي مجهوله تقرف واللي طرف فني قرف اللي طرف طبي قرف دونك ماهيش بوادر طيبه للتحضير موسم اللي نتمناه معناه يكون موسم طيب

0: في جميع الفرق والحظوظ كل، واتمنى الحظ الاوفر اللي حظ الطيب لجميع الفرق ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكل الفرق. كما قلنا الرابطه الثانيه تبدا نهار 19 و20 سبتمبر الجاري. بعد الموسيقى نحكيوا على الانديه التونسيه والمشاركات الافريقيه، اخر اخبار الافريقي ترجي جرجيس واسياسس.

0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في. نحكيوا على الأندية التونسية والمسابقة الإفريقية اللي باش تبدأ غدوة بترجي جرجيس اللي يلعب ضد ديامبرز السينيغالي. مقابلة التوقيت متاعها في الحقيقة بكري شوية، باش يكون 3:30 متاع العشية. سي سمير وسي توفيق مع بلاغ للهيئة المديرة للترجي الجرجيسي اللي توجهت بالشكر إلى كل الجماهير التونسية اللي حس ترجي جرجيس انه التوانسة الكل واقفين معاه بما فيهم صفاقسية، بما انه بشارع في ملعب الطيب الميري بصفاقس. وايضا توجه بالشكر لأهاليه في وجيرانه في بنقردان على تشجيعه والمساندة وكل تقريبا الجماهير، وقال انه بشارفع راية تونس ويمثل كرة القدم التونسية في مسابقة افريقية اللي نذكره يرجع لها بعد 20 سنة. وقال ما هوش بشي دافع فقط على الوان ترجي جرجيس. سي سمير،
1: أكيد ترجي جرجيس هذا الموسم حضر نفسه كما يجب خاصة المسابقة الإفريقية.
0: ليه في الحقيقة علاقاته طيبة مع النوادي الكل،
1: فريق محترم، مسؤولين محترمين، مدرب منصف شارك محترم، يعني ناس تحترم الرياضة، تحترم الميثاق الرياضي، الأخلاق الرياضية، ما عندهم حتى مشكلة مع حتى أي فريق. منهزمين الديسكور هو بيدو، منتصرين الديسكور هو بيدو، يعني ناس يعني فريمون ناس طيبة وناس بهيل وناس أهل الجنوب كما نقول. دونك مش تكون ما اكيد ترجي جرجيس حضر موسم كما يجب، بدا تحضيرات بكري، قام بانتدابات قيمه، ولو بعض الانتدابات جات مؤخرة شويه، دخلت المجموعه مؤخر شويه، لكن نتصور انه المباراه غدوه باش يكونوا جاهزين. المنصف مشارك سمعته تصريح يقول احنا جاهزين للمباراه غدوه، ما حدش باش يخليهم يلعبوا، باش نلعبوا من اجل الانتصار، وخاصه انه نمشيو لدور المجموعات، لانه اذا كان باش يلعب دوتور توفيق في الدور التصفيات وبعد تخرج عباره كانك أنا 0 بوان، عبارك ما حصل حتى شيء، يعني الكلاسمون بتاعك في الفريق ما يتبدلش. دونك نتصور ترجي جرجيس الوقت سخانة شوية ممكن، لكن نتصور أنه غدا باش يكون جاهز للمباراة، خاصة أنه هو عندك حق تلعب 6 أجانب. دونك 6 أجانب، دونك تصور مع غدا عنده أجانب باهي نجم يلعبوا هو. والله ممكن فما توفيق استشارة، عندك شي فكرة أنه 6 أجانب وكيف بدأ عندك 3 أجانب أوركوتا يعني صغار تنجم تلعبهم، مع تنجم تلعب 10 أجانب. نجم تشاركهم، نجم تلعب 10 اجانب. دونك نتصور ترجي جرجيس غدو معنا ان بوان بور فور اللي هو، دونك عنده اجانب ممتازين، نتصور انه غدو جاهز حضر المباراه كما يجب، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثل كره القدم التونسيه ترجي جرجيسي في المسابقه الافريقيه هذه.
0: سي توفيق، حصه وحيده في ملعب الطيب المهيري بما انه عمل بروفا قدام السي اس اس في مقابله البطوله ترجي جرجيس، ثم رجع لجرجيس واصل التحضيرات، من بعد وصل البارح الجرجيس عمل حصة تدريبية وحيدة قبل المقابلة المنتظرة غدوة انطلاقا من 3:30 متاع العشية.
2: جرجيس اعتقد اللي عارفين امكانياتهم وعارفين الاوبجيكتيف اللي حاطينه، ففرصة بالنسبة ليهم مش على الاقل يتخطاوا الدور هذي، وعندنا ثقة اكثر في المدرب والملاعبيه لانهم بينونا ضد النادر هذي صفاقسيا وحتى ضد الاولمبي الباجي للفريق، معنا مالغريكو خرجوا منه عناصر اللي قادرة تعمل فارق في أي لحظة بالسرعة متاعهم كيما اياد بالوافي أكولي
0: اللي كان. بالنسبة للاعب اللي مشى
2: للسيسيس مش اياد
0: مؤمن الرحمن
2: سريع،
0: وقبله ستانلي في
2: ستانلي زاد كيف كيف، عدة لاعبين اللي جابتهم جرجيس برزوا بالعمل وبعد خرجوا غنم شوية فلوس وجاب لاعبي اخرين زاد كيف كيف، وعلى الاقل قعدوا كلكو كادر.
0: عنده حمدي العبيدي، عنده شويه
2: سيد خطوج، حمدي العبيدي، ادم الطاوس، هذوما اللي ديجا
0: شرفي
2: زاد كيف كيف اللي قعدوا، الرجيلي زاد لمجد موجود، فما لوساتور موجوده مع الاجانب كيما سيمبا و كيباسوي والملاعبيه زاد اللي سجلوا هذوما الاخرين مع زاد، اذا كان عندهم زوزه وثلاثه لاعبين في الموان دو 21 ينجم يشركهم. فأعتقد للفريق نتصوره القادر مش يواجه فريق السنغالي اللي أنا ما هو سهل
0: صحيح،
2: ومش يجي يحاول مش يسكر لك المنافذ ويلعب على الكور المرتدة كما كل الفرق اللي تلعب خارج ميدانه، وما عليهم كان جرجيس أنه يسجلوا ما يقبلوش يردوا بالهم ما يعملوش أخطاء في الدفاع، يكونوا مركزين، الهدوء ضروري مطلوب، وهي تبقوا تعليمات مدربهم وإن شاء الله ربي يوفقهم، وصرتوا الملاعبية نحكي اللي يلزمهم يسودون أفهم، معناه ماتش كي من هذا تلعب في بلادك ودوميسيل، ماتش الروتور يعمل الله ما فماش ماتش يشبه الخوه. كل ماتش وظروف.
0: ويظهر لي لازم زادة ترجي رجيز يفرض أسلوبه خاصة يلعب في بلاده قدام جماهيره، يفرض أسلوب اللعب متاعه، يحاول ياخو بزمام الأمور منذ بداية المقابلة.
2: في التقسيط كان زور ترامب ما ثلاثة ونص وخي بشيلي مش تنجمش راهو فما الظروف تحكم فيك زاد تنجمش تطلب من لعبيتك مش يضغطوا من بداية المباراة تنجم تقسيم المجهود وهل ملاعبيته قادرين هو مش
0: تحس الطقس يساعد أكثر الفريق السنغالي
2: إن شاء الله ما يطلع شيلي هو مسخانة ماذا ثلاثة ونص
0: هو أهون شوية توا الطقس
2: إن شاء الله أبرك شوية ترونت كات احنا ولينا نحمد ربي كي ناس مو 35 وجنة معنا بعدنا ما كانت 47 و 48 فان شاء الله تمبيراتور
0: باش تكون 33 درجه
2: في صفاقس
0: في صفاقس منطقه 33
2: 33 نجم الفريس لا اش نعملوا ترى ما نيوش نمشيو بالطقس 33 32 يبريس اكثر شويه لا راه متعب مجهود راه مش تعمل فور كونتري فور راه مش تبريسي تعاود ترجع وتعاود تتمركز وتعاود بعد 90 دقيقة راهو معناها ديزيفور ريبيتي الفوش وزير معناها فما دي مومون اللي تنجم تبريسي فيهم وخاصة وقت اللي يبدا الخصم عاطي بظهره أو تمريرة خاطئة أو مثلا اللي يحسوا كونترول تنجم وقتها تعطي سينيال والملاعبين الكل نتاعك يكونوا عارفين شنو اللي ينتظر فيهم فما أوقات لا
0: ولكن عندك منافس زاد أكيد
2: ماذا بيك في بعض
0: والإكيب راهم عملوا الفيزيوناج نتاعهم
2: خلاص في بعض الأوقات بودك بودك أنه الفريق وقت اللي استنى شوية اصبر شوية تو يخرج لك اعطيه طمعه استناه شوية انت في نص ملعبك تو يخرج وبعد نجم عندك لاعبين سريعين تنجم تضربه بالكونتر صحيح. اذا ما حبش يخرج لك دونك فما هذاك قراءة متاع المدرب كل يشوف شنو الاوقات وين نجم يقسم المباراة متاعه او اوقات ينجم يشوف فيهم الخصم وعلى ضوء تصرفات الخصم ينجم هو شنو التعليمات اللي اعطاها لعيبته في ظل كما قلنا الوضع نتاع سخانه وشمتها بحر.
0: سي سمير نحكيو على السي اس اس اللي موجود في نيجيريا عمل الحصه التدريبيه الاولى ديكراساج الثانيه اول حصه تدريبيه في الملعب اللي في يحتضن المقابله نشوفوا في مجموعه من الصور المفاجاه ساره هو اوغبيلي المهاجم النيجيري للنادي هذا الصفاقسي اللي ولاد حومته واصحابه جاوا كرموا السي اس اس وعملوا اجواء كبيره في الحصه التدريبيه ظهر لي عامل يخلي سياسي يلعب مرتاح شوي
1: صحيح صحيح حسن الاستقبال في نيجيريا مع يعني الأجواء الطيبة في الفريق إن شاء الله بيحاول نادي الصفاقسي يكون حاضر غدوة في
0: مباراة بعد غدوة الأربعة متاع العشية بوقت تونس
1: أكيد نادي الصفاقسي إلى ديكلاري سي جوبجيكتيف منذ بداية الموسم لأنه البطولة تونس أكيد يلعب على بطولة تونس وخاصة كأس إفريقيا يعني يحب يرجع للتتويجات الإفريقية لأنه عنده برشا ما توشى بعد على المسابقات الإفريقية حتى ترتيبه الإفريقي وأخر شوية دونك فرصة للمباراة صعيبة شوية الفريق صعيب على أرضية ميدانه لكن نادي الصفاقسي مع المدرب نتاعو مع اللاعبين نتاعو قادرين أنهم يتعاملوا مع الأجواء والظروف اللي موجودة في نيجيريا ويرجعوا بأخف الأضرار حتى يعني يخليوا يعني الامال مفتوحه كبيره في مباراه الاياب عنده الاياب في الصفاقسي نجم يريكوبيري دونك يحاول منها زمش يحاول ما يقبلش اهداف يحاول يدواجيري لو ماتش بطريقه انه يخرج بخاف الاضرار
0: سي تفيق يظهر لي صور هذم في افريقيا اكيد وتعرف قيمتهم خاصه من الدعم الكبير وقت اللي تلقى بعض الجماهير تساندك في مثل هالمقابلات الافريقيه
2: بيان سور احنا كي نمشيو لكوت ديفوار نقاو استقبال غير عاد
0: ما شاء الله كوت ديفوار فيها تقريبا 8000 تونسي في ابيجان
2: هبار
0: من جمله 8 ملايين
2: اللاعبين اللي يلعبوا في النجم الرياضي الساحلي ومن كوت ديفوار استقبال وترى المريون تاع ليتوال معناها والحاجه باين هزوا مراو الجمعيه احنا زاد كيف كيف دي كادو لك الصغيرات
0: مش تسوق للفريق
2: مش تسوق للفريق ويعرفوا وبدرة طيبة اللي عملتها سي اس اس هزوا مراو زاد كيف باش يعطيهم لك معناها ولاد حومة شو اسمه
0: اوغبيلي
2: زاد كيف معناها حاجات هذوما راهو ما عندكش فكرة شنو من اللي يخلي التعاطف نتاع ولاد حومته يشجعوه يقفوا معاه وزيد الاشعاع نتاع نادي الصفاقس معناها مشينا تو سافرت برشا في افريقيا طاقم مراو السي اس اس طاقم مراو ليتوال
0: طاقم مراو الافريكان
2: مراو الاسبيرانس عند الاي الحبال يجيو مش يحضروا يتفرجوا الماتشات يقول لك كيب تونيزيان جات يلبسوا لها ولا عندهم شكون قريب يجيو يجريو
0: خليك وقت اللي يكون جوهور من فريق
2: يبدا عاد فريق يلعب غادي برا هذاك الاستقبال
0: حومه كامله تبدا لبسها
2: مش حومه واش يجيبوا لك
1: كامله
2: اي البنان عندهم غادي يولي يجي والماء يجي يوفر لك جميع الظروف تاع النجاح بحكم اللي عندهم ولدهم ويتشرفوا اللي هو يلعب في فريق كبير اسمه نادي الصفاقسي والهدايا وشفنا تكريم علي معلول شفنا الصور مع الحارس
0: ايمن دحمان
2: فهذوما حاجات اللي تقرب وتخلي حتى الملاعبين بتاع سي اس اس ما يحسوش رواحهم دي بيزي ديما كي تلقى وحي دك معروف غادي ولا عندك علاقه به راهو يسهلك برشا
0: برشا صحيح
2: ما عندكش فكره
0: حتى الامور اللوجستيه
2: اللوجستيه مش تاخذ تاكسي مش تمشي تجيب قضيه مش تجيب الماء اذا كان فيه ناقص يعاونك برشا
0: صحيح
2: اما خويا تمشي وحدك شوف ترجع ما ترجع والله في انغولا قسما
0: نيجيريا صعيبه شويه
2: لا حتى انغولا انغولا مشينا نجيبه في الماء نستر ربي ولا والله بسلاح في الزنق في الحومه اللي بجنبلوتي
0: مش تعرفوا
2: بسلاح يا جماعه غد انا شنو من السته التالي ماذا بيك ما تخرج
0: واضح على كل هذا بالنسبة للسي اس اس نحكيه على النادي الافريقي اللي كيف كيف يلعب مقابلته بعد غدوة 7 متاع العشية ضد جوليبا المالي النادي الافريقي اللي واصل التحذيرات بقية مدربه ماهر الكنزاري مع انطلاق عملية بيع التذاكر بالنسبة لجمهور الكلوب اليوم تتواصل غدوة حتى نهارة المقابلة بحضور 25,000 متفرج الافريقي سي سمير وسي طفيق يظهر لي عول برشا زادة على جماهيره اللي تقريبا مش يكون العدد المسموح به حاضرين في المدرجات
1: اكيد وشوف النادي الافريقي كيف كيف عنده برشا ما لعبش المسابقات الافريقيه اش خلاه يعني
0: عنده 7 سنين على تشامبيونز ليغ الافريقي
1: اي راح نشوفوا الترجي لاتوسي معناه معفى من الدور الاول حاليا الكلاسمون تاعو في فريق الاتحاد الافريقي يعني يسمح له انه النادي الافريقي لا ما عندوش البونيس هذا دونك يلعب زوج مباريات باش ترشح للدور المجموعات اكيد النادي الافريقي عارف علاش قادم خاصه الملعب مباراه فوق ميدانه امام جماهيره عمل انطلاقه طيبه في البطوله زوج انتصارات متتاليه دونك الاجواء نصورها طيبه في الفريق الكنزاري قال معناها يعني عنده الافكتيف التريش عنده الحلول عنده الخيارات دونك نصور النادي الافريقي يلزمه يبدا المباراه بكل قوه يفرض الستيل دو جو نتاعو يفرض شخصيته فوق الملعب يحرم الفريق المنافس من الكره ويحاول يسيطر على مجريات المباراه ويحاول يكون معناها تريزيفيكاس قدام الكاج ويسجل اهداف على قدر الامكان.
0: حسيت في كلمه على المقابله هذه قبل 48 ساعه
2: والله شوف اسامه كي تشوف بوغر الخضراوي الصادق قديد معتز الزدام الشيخاوي معناتو هذوما نحكي لك اللي على البنكة كو دير توا معناها بلال ليت مالك الحرزي تيدوس الشريمي سيدو خان بن علي رجع على اليسار دونك
0: معهم سيمبارا معهم
2: زعلوني
0: جديد اللي مؤهل
2: هاي سيمبارا
1: اهلوه
2: من مالك دونك لهم برادو شو عنده الكنزاري
1: موجود
2: بون تبقى راست كيفاش مش يبدا وكيفاش مشي شكون مش يكمل الماتش هنا هو السؤال تبقى نتصور نادي الفريق هذاك معناها الببليك اللي وراه وال معناها البوسي نتاعهم والرغبه اللي يحبوا يمشيو يدخلوا المجموعات ما نتصورش كيف راتي سان ماتش دوميسيل ضد فريق اللي عنده تاريخ وعنده ماضي في الشامبيونز ليغ جوليبا سي با اون ايكيب فاسيل ولا عندها وتعرف تسافر تبقى بون دي جينيراسيون بعد ساعات يتبدلوا تبقى زاد كيف كيف فريق فو بوا معناها الواحد سوزيستيمي الفريق هذا يعني تبقى النادي الافريقي مطالب مش الملاعبيه نتاعو ساعه يحطوا في قلوبهم انه الماتش هذا اللي كابيتال مش ياخذوا نقاط مش يمشيوا ماتش الرتور هذاك على الاقل كيسجلوا زوز اهداف الواحد يمشي المالي مرتاح
0: لانه صعوبه المقابله راه
2: هاي صعوبه لا ماهوش ساهل ماتش ماهوش ساهل لا لا وزيد غادي الاجواء ماهيش باهيه في مالي دونك الظروف امور سياسيه شحال فيها اما الجو ماهوش باهي
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه لكل الانديه التونسيه في مقابلتهم الويكاند هذا مقابله الذهاب بعد شويه نحكي على الالعاب المتوسطيه وحصيله تونس من الميداليات

0: تينا.
1: رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور باش نحكيو على الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026 وملخص نتاع الميداليات. تونس تكمل في المرتبه 13 في الحقيقه تيله الالعاب المتوسطيه. سي توفيق وسي سمير دائما نشجعوا، حبينا انه تقريبا التقييم يجيب بعد ما توفى المشاركه وقتها نشوفوا الحصيله ككل. 26 ميداليه، 3 ذهب، 10 فضه و13 برونز. المرتبه 13 في الترتيب العام للميداليات اللي نذكركم بهم: 3 ذهبيه في راس القطوسي في التايكوندو، اشرف اللزواوي في الكره الحديديه المقيده، مروه البوزياني في العاب القوى 3000 متر موانع، 10 فضيه محمد خليل جندوبي في التايكوندو، وفي المسغوني في التايكوندو، امنه بن حسونه في السباحه بالزعانف، رحاب الظهري في ألعاب القوى 3000 متر موانع، أميمة البديوي في الجيدو، محمد أمين الجينوي ألعاب القوى 5000 متر. أيضا بقية الميداليات الفضية: كارم بن هنية في رفع الأثقال حركة النطر، أيمن باشا في رفع الأثقال حركة الخطف، المنتخب الوطني لكرة القدم رجال، المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات. و13 ميدالية برونزية: شيمة التومي في التايكوندو، أحمد الجوادي 400 متر و800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني في المبارزة بال سيف سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في 200 متر سباحة على الظهر، زينب الصغير في المصارعة النسائية، ملكة بن مبروك في الملاكمة، أي العوادي في رفع الأثقال حركة النطر، كريم بن هنية رفع الأثقال حركة الخطف، منى البيجي في الكرة الحديدية الحرة، منى البيجي وأحلام حاج حسن في الكرة الحديدية الحرة ثنائي، ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي تجديف زوجي مختلط، وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي في التجديف الزوجي. دونك الحصيلة كما قلت 26 ميدالية. سي توفيق نبدا معاك، هي أسوأ حصيله منذ باري 97 اللي وقتها فيها 14 ميداليه، فيها زوز ذهب، 3 فضه و9 برونز. ثم من 2001 حتى التوا، حتى مقارنه ب 2001 كانت في تونس 56 ميداليه فيهم 19 ذهب، 2005 في إسبانيا 35 ميدالية فيهم 13 ذهب، بيسكار 2009 37 ميدالية فيهم 13 ذهب، في ميرسن التركية 2013 48 ميدالية 9 ذهب، تاراغونا في إسبانيا 2018 32 ميدالية 6 ذهب، في وهران في الجزائر 2022 27 ميدالية 6 ذهب، وتورنتو 2026 26 ميدالية 3 ذهب فقط.
2: ذهب غالي من.
1: هذا بالأرقام
2: نعمل برا شوف الجرام قديش تو سهل، هو شو زرعت وش حصدت؟
3: والله بالضبط توفيق
2: خمله
3: شو زرعت وش حصدت؟
2: شنو خدمت على شنو انت؟ حضرت حاجه خدمت عليها؟
1: حكينا فما بعض المسؤولين حكاوا على امكانيه 10 ميداليات ذهبيه.
2: اي باهو
1: برمجنا على 10 ذهبيه.
2: شوف النتيجه، نتيجه معناها مقارنه بوهران هي هاو قريب قريب، وين نمشيو البعيده؟
1: عندنا 6 ذهب في وهران
2: دونك ديجا مؤخرنا. اثنين، الموديل نتاع السياسه نتاعنا الرياضيه يخول لك مش تحافظ على الابطال نتاعك وتزيد تشجعهم وتزيد تعطيهم الامكانيات مش يجيبوا لك الذهب، شنو اللي وفرت لهم؟ دونك فما حاجات اللي راهو توا كي تقيس النتائج بالتحضيرات يبان تلقى روحك بعيد برشا. ابسط شيء كي تقارن روحك بالبلدان المجاوره، صحيح. شوف الجزائر المغرب هاو جيراننا، وشوف مصر واحنا وين. دونك جوسكا كون اي وقتاش مش ما نحكيو على المحاسبه ونحكيو على السياسه الرياضيه ونحكيو على
1: على شكون نلومو لهنا،
2: اش وصلنا لهذا والبنيه التحتيه، ما الكل مرتبط ببعض، هي حلقات راه ما نحملوش المسؤوليه لشخص برك، لا سلسله اللي خليت في العشر سنوات الاخيره هذه الرياضه نتاعنا بصراحه المناصب ولات نرجعوا نشوفوا شنو الانجازات اللي عملوها وشنو اللي خلى الابطال نتاعنا ولا الرياضيين نتاعنا احنا نقصنا في الذهب وزدنا في الحرق،
1: ونقصنا في الوفد مشينا 179
2: اي العدد نقص،
1: عدد نقص
2: وزيد
1: في الميداليات
2: اللي قاعدين يحرقوا العدد نتاعهم عمال يزيد. انت ارجع شوف زاد لو نومبر دو ليسونسي في تو لي سبور، تو تشوف العدد نقص ليسونسي في السبور انديفيدويال، معناها اللي معناها هذاك كان معناها الخزان نتاع اللي من غادي كي يخرجوا الابطال نقص. علاش؟ لانه ما عادش فما تشجيع في السبور انديفيدويال، في السبور كوليكتيف برا مشي تلوج على مشتاق كيف فيمينين اللي على الاقل 20 بنيه، شكون مشي شكون الساعه مش يعطي بنته ولا ولده توا مش مش يتدرب في نادي اذا كان ما يثبتش شكون المسؤول شكون المدرب ولا
1: يمشي في تظاهرة كبيرة يرجع ولا لا
2: ويرجع ولا لا والطريق اللي مش يوصل مش يتدرب فيه مؤمن ولا لا فما برشا حاجات نيس اللي تخلي توا برشا اولياء ولا ويهزوا يجيبوا في صغارهم ولا هما اللي تقاه ورا الجرياج يستنى في ولده وقتاش مش يكمل مش يروح به اللي يهزوا للمسبح زاد كيف كيف دو كولوار دو كولوار يخدموا فيه قداش من وليد صغير والاوقات زاد كيف كيف نتاع الدراسه ماشي موالمه الاوقات نتاع تعاطي الرياضه فسيانيس برشا اشياء متداخله عامل اللي تخلي النتائج هذه مقارنه بالغير
1: احنا عطينا بالارقام وعطينا مقارنه حتى بروح
2: شوف تحب توصل الهدف نتاعك لازمك تحط له تخطيط اما اذا كان نقعدوا بالمنا نعيشوا بالمنا يا كمون نقعدوا نستناو سنين الله معنا من مش نص
1: سي سمير
3: كلمه نيس في دقيقه في دقيقه انت قلت الحصيلة اللعب المتوسطية في التوانس 3 ذهبية و10 فضية و13 برونزية وزيدهم هروب و4 هروب رياضيين شوف
2: ما تذكروش روا
3: انت
2: ما نتعداو مرور الكرام
3: نبرسيو نبرسيو
2: تعداو ولا خذاو فيهم حتى اجرى
3: لا مش تقفي مجرى تسمع في الهابتو دي ساتيو ويتكلموا معناها توفيق يحوصوا ما
1: هما ديجا وضحوا الرياضيين كل واحد هبط ستاتيو
3: هبط ستاتيو وضح علاش البعض يتكلم ما لقاش حق تاكسي باش يترانا توفيق
2: ماشي معاك نحكي لك على وزارة الشباب والرياضة تهبط التوضيع عطيتك انا 175 رياضي ترجع لي ب
1: 179
2: مشيت رجعت لي ب 175 هي الاربعة كوم اخويا هبط فيهم وفسر لنا
3: في مصر وقفوا لرئيس الوفد ووقفوه في هبط المطار وقفوه
2: هذا
3: في التحقيق شوف الهروب للاربع رياضيين بتاعنا يفسر كل شيء ويترجم كل شيء البطل راهو توفيق ما يتصنع راهو البطل يتصنع يلزموا ميزانيه يلزموا برنامج يلزموا انكادرمون احنا نسمع في بعض الزاتلات اللي هربوا يقول لك ما عنديش حاب تاخذ حق تكسب باش نترانا في الصاله
2: صحيح صحيح
3: واحده تكلم قالت احنا عندنا مشاو معش في دوره توفيق عندهم رجوت بوش مشاو غادي يعطينا رجوت بوش قالوا ما تاخذوا واحد شيء عندكم حاجه خذوها في تونس دونك موجوده دونك الاتلات ما عندوش لي مويان باش يخدم كوم الفو باش يحضر باش يجيب الميداليه الذهبيه دونك
1: ان شاء الله التقييم يسير
3: ان شاء الله التقييم يسير
1: مش كلمه كالعاده خاطر احنا بعد كل مشاركه ديما فما تقييم ومخرجوا
3: والله يعني يلزم اراده سياسيه للنهوض بالرياضه في تونس والله حاجه برنامج دوري قومي قومي قومي قومي
1: واضح
2: تنيس بوجلبان الفريق
1: قل من 21 سنه في كره القدم
2: الحاجه الباهي اللي عملوا اجتماع امس وشافوا البيلان عملوا ان بيلان مع المدير الفني في الجامعه وشافوا شنو النقائص لانهم عندهم تحضيرات سواء
3: تصفيه
2: للعب الاولمبيه دونك لي طون كو زاد كيف ما قلتوش نستناو اسبوع 10 ايام عطيني خويا البيلون تاعك عطيني شنو الاخطاء تاف باش مش نحضروا المستقبل شنو الاعمار تاع اللاعبين شكون مش يطلع شكون مش يقعد
3: مهم مش مهم جدا
1: لا وقت اللي نقارنوا حتى بالدول المجاوره مصر في المركز الخامس مصر عندها 58 ميداليه 23 ذهب المغرب في المركز السابع عندها 16 ذهب من جمله 44 ميداليه
2: الجزائر شوف قداش مشاركين
1: عندها 13 ذهب من جمله 40 ميداليه
3: الخدمه
1: احنا شكون خلينا ورانا حتى وقت اللي تشوف احنا مرتبه 13
2: شكون ورانا
1: سلوفينيا كوسوفو البانيا الصومال او سان مارينو مقدونيا الشمالية بوسنة والهرسك لبنان ليبيا
3: في موناكو فردية.
1: سوريا أندورا هذوما تقريبا اللي خليناهم ورانا دونك لهنا
3: سينيال دولار
2: مشعلت سان مارينو ورانا مش مشكل
3: سينيال دولار مشعلت يلزم وقفة كبيرة توا دراسة محاسبة ووضع استراتيجية للمستقبل
1: واضح يعطيكم الصحة ما عادش عندنا برشا وقت إن شاء الله بطبيعة تكون الرياضة أولوية وإن شاء الله يتم على الأقل نعرفوا الأسباب نتاع مغادرة الأربع رياضيين هذا ويكون توضيح شافي بخصوص مغادرة واختفاء والحرقة نتاع أربع رياضيين من جملة 179 رياضي اللي مشاو للألعاب المتوسطية رغم أنه الوفد تقريبا أكبر وفد بعد ألعاب المتوسطية 2001 اللي دارت في تونس هكا كنا وصلنا لنهاية بلان سبور يعطيك الصحة سي توفيق
2: والنجم ومسيرش خونا سامي
1: اي تفضل
2: مباركولو
1: اي اكيد مباركولو
2: غدوة زواج
1: غدوة ان شاء الله ربي يهنيه
2: وربي يهنيه وربي تعرفتوا خونا سامي شكون
1: اي سامي الذويري
2: اي واش ما مش الواحد على الاقل
1: واضح
2: نعطيو حق الناس
1: ان شاء الله ربي يهنيه
2: ربي يهنيه وربي ان شاء الله يفرحوا تكنيسيان اخويا نتاعنا هو المخرج نتاعنا هكا ولا دونك اخويا ان شاء الله هو واختنا اروى نتمنى لهم ان شاء الله حياه سعيده وزواج مبارك, وغدوه ان شاء الله نكونوا ان شاء الله عنده في الحفل بتاعه. غدوه هو جمعه كولا
3: غدوه ان شاء الله
1: تك صح سي سمير, نورنا كيف كيف بحضورك ياسمين في الديجيتال, حسام الجيد في التكنيك, كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهرفان.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرفان في لمن.
0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نظرت محكمة التعقيب بتونس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد والبلغ عددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في 28 من نوفمبر 25/2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وزارة الفلاحة تفيد اليوم أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. هذا وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطل منظومات التهوية والتبريد بعدد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج خصوصا بضيعات صغرى ومتوسطة وفق مهنيين. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26/2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الخميس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. دوليا، نقل نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تجري تحقيقات في غارة جوية تقول إيران إنها استهدفت حفل زفاف. سوريا، تبدأ اليوم تدمير ما تبقى من برنامج سري للأسلحة الكيميائية يعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانت قد عثرت عليه في مايو الماضي في أول عملية تدمير من هذا النوع منذ 10 سنوات. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحاب، ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و33 الدرجة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم ورحمة الله. القرض غالي على شرف المتقاعدين، عندهم الحق فيه ولا لا؟ ثم كيفاش يقع تسديده على عام على سنين على شهر على شهرين؟ أعطيونا توضيحات أكثر فأكثر، فهمونا.
2: أنا عندي إشكالية، بربي نحب توجهولي نداء لأهل القانون. رجل أختي توفى عنده شهرين، بناته سنين قاعدين في الدار ما يخدموش مرضى، الشيخ بالشهرية وقفوهم على حرف في اللقب يلزم يتقد، وقفوهم الملاك باش يطردهم. بربي وصلولي صوتي يرحم والديك ما وزوز زيتين باش يتلوحوا في الشارع.
3: حبيت نسأل على حكاية 5 فرنك هذاك الدورو، بالحق يعني صحيحة واحد كي يعطيك الدورو تعطيه 500 ألف، الحكاية صحيحة ولا لا؟
4: يا توريخي يعني لماك الشيش من هرجة 9% مقصود، هزيت سطلي وحدلي ومش نعدي نلقى البير الحلو والزب، ومشيت البير آخر نلقاه نوحين فيه الكواخذ والجرايد وشكاية السمان، بلدية هرجلة ما هيش قايمة بالواجب، وردمة أبيار جدادنا طلعونا متركسة وردموه، جينا هاشي نحن طوي تزيني بالمية شحنا.
5: أنا جوهرة بربي صعب تبطل ما في الجرانس سيرفاس، أنا بكل احترام بهم راه ماهوش يتحل، يهبطوش 200 مليون ماهوش يتحل المشكل، خاطر توا اسولا ولات الحماس عطارة والعباد والقشارة والكل تهبط الجرانس سيرفاس، يلزمك الدبوات اللي في الحوام ترجع تتمول، هذوكم اللي بهم الفايدة، هذاك يعطي للحماس وللعطار وهذوكم يلزمهم يرجعوا، هذوكم اللي بهم الفايدة شوي بشوي اللي نرجعوا، ما كانش يقعد يصب فيه في الجرانس سيرفاس ويدور واش تحل الموضوع وياخذ حتى العام الجاي ما يتحلش معاه، مش معقول اللي قاعد صاير، مش معقول. راه
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع راديو جوهرة اف ام، الموعد الليلة من جوهرة باي نايت، الموعد اللي انطلق معكم انتوا يتواصل حتى النص الليل، الموعد نترافقوا فيه كالعادة باش نحاولوا نقدم لكم ديما جديدة الساحة الفنية والثقافية جديدة الأغاني الشرقية والغربية، كذلك نواكبوا أبرز سهرات الليلة في المهرجانات ولا خارج المهرجانات، وهو الأكثر مع انتهاء واختتام أغلب المهرجانات، كذلك نعيش معكم الموسيقى بكل ألوانها وأنواعها من خلال فقراتنا الموسيقية تسلطينا السهرة العالمية سامر نايت ميكس، وكذلك الفلاش باك يسهر معكم الليلة بكل سرور. سيمونير اسماعيل مخرجنا الكبير معكم، أحمد الحباسي من قدام الميكرو، صاريتنا تبدأ توا مع الموسيقى تستنى ومرتضى بلاك ايت بيس تستنى وزادة أنغام، نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذا جورج وصوف غنية صابر هيرافي، نهديوها بالطبيعة لكل المستمعين لكل أحباء جورج وصوف. صديقنا أخونا سيد الهمادي اللي يسمع فينا تو في طريق، تحياتنا ليه وتحية الكل عائلته. ما زلت تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة، بين هاي صاريتنا متواصلة معكم حتى نص الليل.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نحكيو ثقافة، نحكيو تحديدا عن مسرح أوبرا تونس اللي يعلن عن فتح باب الترشح للإنتاج والإنتاج المشترك في الأعمال الفنية الشاملة. الأجال مازالت متواصلة حتى 2 أكتوبر، والتظاهرة هذه والأعمال الشاملة اللي تدمج عدة فنون وتعبر عن التنوع الإبداعي، المؤسسة تسعى من خلال المبادرة هذه لتشجيع الأعمال الفنية اللي تعتمد على تفاعل والتداخل كذلك مختلف الأشكال الفنية كما الموسيقى، الرقص، المسرح، الفنون البصرية، الأدب وغيرها من الفنون لتتكامل لتقدم تجربة فنية مبتكرة ومتعددة الأبعاد. دونك دعات الفنانين المحترفين وهيك الإنتاج المحترف راغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم، ويجب أن يتضمن ملف جملة من الوثائق وكذلك المعطيات. بالنسبة للشروط بتبيع فهم مجموعة من الشروط وكذلك بطاقة التعريف وغيرهم، تعريف المؤسسة كذلك وغيرهم من المعطيات اللي تتبعث على البريد الإلكتروني production@opera-tunis-8.tn. دونك الأجال تبقى مفتوحة حتى لنهار 2 أكتوبر بالنسبة للأعمال الشاملة، وأيضا بالنسبة للأعمال الموسيقية تواصل تقديم الترشحات لقبول الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية حتى 2 أكتوبر. بعد شوية نحكيه على معرض جامعي زادة قاعد صاير ليامات هذه في البلفيدير وفي دار الفنون بالبلفيدير تحديد، ونحكيه زادة على احتفالات مدينة قفصة ب 120 سنة على اكتشافها في تظاهرة خاصة جدا بالمدينة وغيرها بطبيعة من الأخبار والمتابعات. نبقى مع الموسيقى وراجعين.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذا حسن شاكوش عمر كمال أغنية عود البطل الأغنية نوصلوا معها للتسعة 49 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت سهريتنا مزيد متواصلة معكم حتى نص الليل
1: Actualité culturelle et artistique.
0: واصلين مع الأخبار الثقافة والفن وكما قلت نحكيه على معرض جامعي وثق لمرحلة جديدة بالنسبة للفن والفنانين في معرض بيانسور بشيكون في دار الفنون في البلفيدير من 25 سبتمبر حتى 25 أكتوبر. المعرض هو معرض جامعي بعنوان صدى و باش يكون بيان سور في شهر كامل نجم نقوله يجمع مجموعة كبيرة من الفنانين تقريبا نحكيه على 18 فنان باش تكون يسلطوا الضوء في الأعمال متاعهم على الإنسان وعلاقته بالطبيعة والبيئة المحيطة به. وكما قلت يكون عنوان المعرض أو شعاره هو صادع إن شاء الله بيان سور تنرجع فيه وقت يقرب أكثر المعرض نحكيه بأكثر تفاصيل على المعرض هذا. كما قلتش نحكيه على مدينة قفصل تحتضن من 9 حتى 12 سبتمبر مؤتمر دولي حول الحضارة القبصية بمناسبة مرور 120 عام على احتضان هالحضارة القبصية 120 سنة بعد الاكتشاف أبحاث جديدة معطيات جديدة وأفاق جديدة تظاهرة دولية وبش تندرج تظاهرة هذه العلمية بالأساس من تنظيم المعهد الوطني للتراث حاجة بهي أنه بيان سور يتم الاكتشاف وخاصة التركيز على الاكتشافات الجديدة مش فقط على اللي تم الحديث عليه وإلا تقديمه في الفترات الأخيرة. دونك التظاهرة هذه كما قلنا تجي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار الجهود الرامية لدعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو من خلال توحيد جهود الباحثين والخبراء المختصين وتوفير فضاء علمي لتبادل المعارف والنتائج البحثية المتعلقة بالحضارة هذه لتمثل أحد أبرز مكونات التراث ما قبل التاريخي في شمال إفريقيا. من الثقافة نحكيه على الفن نحكيه على الفنان المصري اللي تجمع علاقة كبيرة بتونس وكان أقام فترة هامة في تونس نحكيه على إيهاب توفيق اللي زاد شارك في عدد من المهرجانات وإلا السهرات اللي يرجع بالجديد غنية انشرة في شكل فيديو كليب في الساعات اللي تعدت جيت في وقتك هو عنوان الغنية هي من كلمات خالد البشبيشي و الحان محمد نادي والإنتاج الموسيقي لنور الأغنية بيان سور لإيهاب توفيق والكليب مخدوم كما ولاو برشا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي بالنسبة للكليب هذا وجمالية الصورة الحقيقة موجودة لكن ديما يقعد السؤال المطروح على مش الجودة لأنه جودة مضمونة لكن ما فيش إحساس مع أنت الكليب كل شيء بارفيس في الغلطة ضخامة وفخامة كبيرة برشا دي موديل مع أنت حتى الناس العاديين اللي يبدأوا دي كومبارس في الكليب هذا ما هوش جديد. إيهاب توفيق في الكليب رجع عمره 18 و4 شهور تقريبا كل شيء مثالي في الكليب وهذا بيان سور الذكاء الاصطناعي نفس الشيء اللي يخدم به إيهاب توفيق خدم به زادة رغب علامة في كده كده الأغنية اللي خرجت عندها مدة لكن عاود رجع صورها بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للكليب اللي خرج عنده 3 أيام للفنان رغب علامة. الأغنية من كلمات أميرة طعيمة والحان أحمد إبراهيم. دونك بالنسبة للإبداع زادة والمستشار الإبداع هو هي رقية الشاكر ومجموعة كبيرة من بطبيعة المتعاونين اللي خرجوا الكليب بالصورة النهائية متاعوا. نرجو لها بتوفيق خليك بتسمعوا غنيته جديدة جيت في وقتك ورجعي

0: هذا جورج مايكل أغنية ستار بيبول أغنية نوصل معها للتسعة 55 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. صهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل. مازلنا باش نحكيو ثقافة نسمو برشا موزيكا ونحكيو أيضا على أبرز سهرات الليلة كما سهرية اللبنانية هيفا وهبي. جماهير غفيرة جدا تحضر للسهرة الفنانة اللي تتشاف أكثر من اللي تتسمع و حاضرين بكثافة كبيرة برشا على مسرح كارتاج. بيان سور هو حفل خارج أطر المهرجانات بشكل عام وخارج إطار مهرجان كارتاج فقط على المسرح الأثري أو المسرح الروماني بكارتاج. ابقوا معنا ديما في المتابعة والاستماع. مشكور على اختيار موجات المشكورين على اختيار موجات الجوهرة فام صهرية جوهرة باي نايت. بعد شوية معودكم مع موجز العشر الأخبار بعدها جوهرة سبور. نرجو احنا نكمل معكم صهريتنا في جوهرة باي نايت حتى نص الليل.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: اكتراسبك.
1: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل، مبرزا قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. والزواري يقول لدى افتتاحه أشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس تحت شعار بناء سلسلة قيمة للنسيج في الفضاء الأورومتوسطي أكثر صمودا وتنافسية واستدامة بالعاصمة، يقول أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. وذكر في هذا الصدد أن صادرات قطاع النسيج والملابس تجاوزت 9 مليارات دينار موفى سنة 25 و2000، لتبلغ 9069 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 127%. وأشار إلى أن القطاع يضم أكثر من 1400 مؤسسة صناعية ويوفر حوالي 146 ألف موطن شغل وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصناعة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي نفتي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي، بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. والوزير يشدد خلال إشرافه اليوم على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وعبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج. شدد على أن العناية بالجالية التونسية بالخارج تظل في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية الدؤوب على إلاء التونسيين بالخارج ما يستحقونه من عناية ورعاية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. انطلقت وزارة البيئة في تنظيم ورشة عمل لفائدة المجتمع المدني والمنظمات لتعزيز دورها وبرامجها في المجال البيئي والتحديات المناخية، وتندرج هذه الورشات في إطار دعم دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. وفي هذا الصدد نظمت الوزارة ورشة أولى بتاريخ 28 أوت 2020 بجرجيس لفائدة المتدخلين بالإقليم الخامس، فيما احتضنت مدينة القيروان ورشة العمل الثانية لفائدة الإقليم الثالث اليوم، وتتواصل هذه التظاهرة أيام 4 و8 و10 سبتمبر بالنسبة لبقية الأقاليم، وذلك قصد دعم دور المجتمع المدني في المساهمة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم أن الجيش الأمريكي غير مسار 87 سفينة تجارية وعطل 3 سفن وصعد على متن سفينتين منذ إعادة الحصار على إيران في 3 سبتمبر الجاري. والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara over. Summer station. Nurma. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
0: برعاية
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي المتابعين في جوهر سبور، آخر نشراتنا الرياضية الرابطة المحترفة الأولى والجولة الثالثة، وتعينات طبعا الحكام اللي بش طبعا زوز دفعات الأولى. الحديث على مواجهات السبت 5 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر. السبت 5 سبتمبر ديربي الشمال، النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، الحكم وليد المنصري، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا حكم برتغالي. بالنسبة لمواجهة التقدم الرياضي بسقية الدير، نادي حملان في ملعب المهيري بصفاقس، الحكم حمزة جعيد والفار محمد علي قروية. يوم الأحد 6 سبتمبر الترجي التونسي في مواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى، الحكم بديس بن صالح وفي الفار أسامة بن سحاق. لتوال في مواجهة شباب العمران منصرب العربي كحكم ساحة، وفي الفار البرتغالي فيليب بيريرا. والنجم الرياضي بالمتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، الحكم محرز الملكي، وفي غرفة الفار مجدي بلغة. نحكيه طبعا على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. اليوم كان الموعد مع صاحب الرزنامة، نعطيكم الجولة الافتتاحية في كل مجموعة. بالنسبة للمجموعة الأولى، محيط قرقنا في مواجهة هلال مساكن. هلال الشابة يستضيف سكك الحديد الصفاقسي. الرالوي سبورتينغ بن عروس يلعب مع مكارم المهدية. مستقبل جابس في مواجهة جمعية مجرين. الملعب السوسي كوكب عقيرة بالنجم الخليدي بعث بوحجلة. مستقبل سيمان اتحاد تطوين المجموعة الثانية. أما بوشم النادي القربي. قواف القفصة مستقبل القصرين. سبورتينغ المكنين. هلال الرضيف أولمبيك الكاف. اتحاد قصور السيف. جمعية أريانا الملعب الجيبسي. أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. شبيبة القيروان في قمة من القمم تلعب مع جندوبة الرياضية. طبعا البطولة واستئناف النشاط متاع الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و20 سبتمبر. نحكيو على اخبار انديتنا والمشاركه طبعا في المسابقات الافريقيه. النادي الافريقي ترحل التذاكر الخاصه بمواجهه نادي جوليبا المالي يوم السبت في دور التمهيد الاول من مسابقه دوري ابطال افريقيا لكره القدم. السيا يرجع للمسابقات الافريقيه بعد غياب لمده 7 سنوات. الافريقي بكامل الصفوف بعناصر مكتمله. المباراه تتلعب نهار السبت انطلاقا من الساعه 7 بحضور 25000 مناصر من جمهور السيا، وباش تكون منقول على القناة الوطنية الأولى. في كأس الكونفدرالية الإفريقية اختتم اليوم الترجي الجرجيسي حصص التمارين استعدادا لخوض مقابلة الدور التمهيدي من مسابقة كأس الكونفدرالية أمام نادي ديمبراز السنغالي. جرجيس ترجع للكاف بعد 20 سنة. نادي ديمبراز السنغالي فريق مغمور، فريق عادي ما عندوش تقاليد كبيرة في مسابقة الكاف أو في الشامبيونز ليج. حديث النشأة تأسس سنة 2003. المباراة باش تتلعب بغدوة انطلاقا من الساعة 3:30 مساء على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الفريق الثاني ممثلنا النادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة الكاف، المسابقة المختص فيها سي اس اس، نعرفوا اللي هو عنده الركور 4 ألقاب، يرجع للكونفدرالية ويواجه نادي شوتينغ ستارز الغاني في نيجيريا. شوتينغ ستارز الموسم الفارط كمل في المركز الثالث. آخر مباراة لعبها في البطولة انتصر 2-0. سي اس اس يغيب عليه هشام بكار في هذه المقابلة. نذكر ماتش يتلعب نهار السبت انطلاقا من الساعة 4 مساء. في الترجي التونسي المفاوضات متواصلة مع جيمس جاكو مدافع نهضة الزمامرة المغربي من أجل ضمه لصفوفه لتعزيز الفريق، خاصة مع المشاكل الدفاعية اللي مر بها الفريق في أولى مقابلات الموسم. نحكيو على أبرز المواعيد الأوروبية. غدوة طبعا مواجهات كبيرة على المستوى الأوروبي ديما في نهاية الأسبوع. على مستوى البوندسليغا الدوري الألماني شتوتغارت في مواجهة كولن. على مستوى الدوري الإنجليزي إبستويش تاون يلعب مع نادي ليفربول. في الليغا الإسبانية ريال بيتيس يلعب مع ريال مدريد. في الليغ 1 ليون يلعب مع أوكسير، والبي اس جي يواجه موناكو. في الليغ 2 فريق ديجون أمام فريق بولوني الفرنسي. فريق ديجون لعب سامي شوشان ولافال يواجه ريد ستار لاعب سيف الدين الخاوي اللي كان سجل في المواجهة الفارطة على مستوى البطولة الإيطالية جنوا يلعب مع كومو. هذا كل ما عندنا في آخر نشرتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jouer Sport. Jouer Sport avec l'équipe Sport. Jouer by Night. Ahmed El Habessi.

هذه أسرة محنوش غنيت غنوا معنا غنية خرجت تقريبا عندها شهرين من كلمات لحبيب محنوش والألحان ليسرى محنوش غنية مختلفة شوية على جو اللي تعودت به يسرى محنوش وأكيد التجربة هامة بالنسبة لكل فنان باش نجم نقول واسع في القاعدة متاع الناس اللي تسمع الفن متاعه زادة تخوض تجربة أخرى موسيقية مختلفة كما اللي كنا نسمع فيها بالنسبة للتوزيع الموسيقي كان لهاني ربيعة توا العشرة 19 دقيقة على موجة الجوهرة فام صهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى نص الليل Summer Night Mix. Let's go. الليلة اخترنا في السمر نايت ميكس أجواء اللاتينية في سيسيون هاوس نسمع مجموعة من الغنيات المعروفة الحلوة ولتكون بطبيعة فيها عديد الأغاني فيها البعض المعروف فيها الآخر اللي متميز من ناحية الإيقاع والريتم اللي يميز الغنيات هذو من خليكم تسمعوا السمر نايت ميكس ولا شيء Summer Night Mix. Let's go.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى النصرين ناخذوا فكرة على بعض الأخبار الفنية اللي تهم بالأساس الأفلام والمسلسلات المنتظرة في المدة القادمة. فيلم بحر لعصام عمر, واحد من نجوم الشابة اللي صنعت اسم في السنوات الأخيرة. الفيلم يدخل مراحل المونتاج والميكساج بعد الانتهاء من التصوير متاعه. كذلك من الأسماء المنتظرة أنه تقدم مجموعة من العروض, سواء أفلام سينمائية وإلا مسلسلات. نلقاو فنانين عديدين, منهم اللي يرجع بيان سور للسينما ومنهم اللي يواصل تجربته مرة أخرى بالنسبة للعروض. نحكيه مثلا على ياسر جلال, تقريبا للموسم الخامس على التوالي يخوض دراما رمضان بمسلسل فيه كان 15 حلقة من خلال مسلسل بعنوان القناع. دونك المسلسل هذا تقريبا نفس الاختيار على الشكل الدرامي لياسر جلال الموسم الخامس على التوالي, وفي انتظار بيان سور تأكيد الفيلم اللي باش يجمعه بشقيقه رامز جلال. تم امضاء العقود فقط في انتظار بداية التصوير. كذلك من الأفلام المنتظرة في الفترة القادمة نلقاو فيلم لأحمد السقا, فيلم بعنوان هيروشيما, مجموعة أكيد من النجوم الهامة اللي تشارك الفنان هذا في الفيلم هذا. التصوير مازال متواصل, واهتمام كبير من أحمد السقا أنه يرجع للنشاط, ربما ينجم يرجع الاسم اللي عامله خاصة بالنسبة للأكشن. هو ولا تو يميل أكثر للأكشن كوميدي. دونك بالنسبة لي تم تغيير الديكورات وبش يرجعوا للعمل بعد 48 ساعة. مجموعة هامة أكيد من النجوم يكونوا موجودين في العمل هذا, كما باسم سمرة, حنان المطوع, بيومي فؤاد, شيرين رضا, محمد ثروت, محمد لطفي وغيرهم من الأسماء. الفيلم من تأليف أيمن بهجة أمر, إخراج أحمد نادر جلال, والتصوير عفوا مازال متواصل في انتظار بيان سور طرح الفيلم هذا في دور العرض السينمائي في الفترة القادمة. وقوا معنا ديما في الاستماع, خليكم مع محمد حمائي وديسي بها سلطان ورجعين.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

اوديسيرنيت جوينغ باك تو ماي رود سمين سمعها للعشرة 53 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فهم في جوهرة باينة عيتصاريتنا بدأت من التسعة مزيد متواصلة حتى لنص ريستنا متابعتنا أخبارنا ومختلف فقراتنا اللي مازال سنة فيكم خاصة الفلاش باك والاحتصالتين بقوا معنا في الاستماع شوية أخرى معاتكم مع موجز لحدش الأخبار مع هجر نويري نرجوها بعدها نكمل معاكم سهرية جوهرة باينة عيتصاريتنا.

0: 24 بخلاف. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دراسة حول التقييم الاقتصادي وأفاق السياحة غير التقليدية في تونس أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات توقعت أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات وتساهم في إحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 30 و2000. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفاق 30 و2000، معتبرة أن تنويع العرض السياحي يمثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياحي إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في تونس. هذا واعتبرت الدراسة أن هذه المجالات غير مستغلة بالشكل الكافي رغم ما تتيحه من فرص لتنويع مصادر الدخل واستقطاب حرفاء ذوي إنفاق أعلى والحد من الموسمية. أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر اليوم سلسلة زيارات ميدانية عاينت خلالها مستوى تقدم أشغال تهيئة وصيانة عدد من مؤسسات الطفولة بولايتي تونس وأريانا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتقدم تنفيذ برامج الوزارة على المستوى الجهوي والتثبت من الجاهزية لانطلاق السنة التربوية الجديدة. ووفق ما جاء في بلاغ للوزارة، فقد أسدت وزيرة الأسرة تعليماتها بالمناسبة للإدارات المركزية والمصالح الجهوية بالمتابعة الميدانية المكثفة لأشغال التهيئة والصيانة والتجهيز الجارية بمؤسسة الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية لضمان نشاطها خلال السنة التربوية الجديدة وفق معايير الجودة والسلامة الضامنة لمصلحة الطفل الفضلة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لديها عمليا كميات غير محدودة من الذخيرة متوسطة وعالية الكفاءة، مشددا على أن بلاده تعطي الأولوية لما تحتاجه من إمدادات قبل استئناف المبيعات للحلفاء. وتصريحات الرئيس الأمريكي تأتي ردا على تقارير صحفية تفيد بتضاءل مخزون الولايات المتحدة من الذخيرة بعد أن تعرض للاستنزاف خلال حربها على إيران، وهو ما شدد ترامب على نفيه واصفا مروجيه بالخيانة. وتركيا تستعد لبدء تنفيذ أولى الإجراءات القانونية المرتبطة بمسار المصالحة مع حزب العمال الكردستاني وسط توقعات بالإفراج عن نحو 4000 سجين وإعادة النظر في أوضاع الآلاف المطلوبين قضائيا. هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة اما روحنا ابعد اماكن، انا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام.

تخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

الناس وكأني خاي أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تهز. نفس الشوارع، نفس المباني.

هذا موريك انترنت بانكيرو غنيه نسمعها لل 11 19 دقيقه تسمو في راديو جوهره فهم في جوهره باي نايت. فلاش باك في الفلاش باك اختارنا الى اجواء الديسكو بالنسبه لسنوات الثمانينات مع دانييلو تشينتو اللي اختار مجموعه كبيره من ابرز اغنيات الديسكو ميوزك في الوقت هذاك. اغنيات حلوين برشا نسموهم كالعاده نستمتعوا بهم ونتوانسوا بهم ونترافقوا بهم ونحن في الاستوديو انتم في الكهرباء ولا في الدار ولا في الخدمه. تحياتنا وشكرنا لجميع الاختيار موجات الجوهره فام وصاريه جوهره باي نايت. Flashback.

0: كنا نسمعوا في أحلى أغنيات الثمانينات في أجواء الميوزك وموسيقى الديسكو. طول 11 41 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فم. مازلنا مصلين معكم في جوهرة باي نايت.
1: صلتينا
0: صلتينا الليلة اخترنا غنية للفنانة التونسية الرحلة عليا. الغنية هذه غنية علي قرا من كلمات محسن الخياط ألحان حلمية بكر. الغنية اللي عودوها أسماء عديدة فضل شاكر وغيرهم وغيرهم منهم صابر الرباعي وأصالة نصري في ديو في غنية علي قرا.

هذا صابر الرباعي وصلى نصري غنية علي قرا للرحلة عليا غنية نوصل معها للحداش 56 دقيقة على موجة الجوهرة فام. صهريتنا متواصلة معاكم من خلال مختلف برامجنا وفقراتنا اللي استنى فيكم بعد شوية كل موعدكم مع النشر الأخير الأخبار مع هجر نوالي بعد تواصل برامجنا حتى البداية صباح الورد جديد مع حاطب عمارة وكامل الفريق. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتي منير اسماعيل اللي رافقنا رافقكم في الإخراج التقني. كان معكم أحمد حبيسي مقدم الميكرو. ليتكم زينة على خير.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. محكمه التعقيب ترفض الطعون المقدمه في قضيه التآمر على امن الدوله واحد. وواشنطن تمدد انتشارها العسكري في الشرق الاوسط حتى 27 و2000. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نظرت محكمة التعقيب بتونس يوم أمس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر 25 و2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت منذ فيفري 23 و2000 لتشمل أكثر من 40 متهمان بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2000 27 و2000 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس الخميس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. وفيما يتعلق بدفع معلم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. وتبين الإحصائيات المعلنة أن نسبة 24% من التلاميذ المعنيين لم تستكمل بعد دفع معلم الترسيم، أي ما يقارب 500,000 تلميذ. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي كانت قد انطلقت منذ يوم 20 أوت 26 و2000، استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000. أفادت وزارة الفلاحة أمس بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي، قالت إنه في إطار التنسيق مع المتداخلين في القطاع سيتم التقييم بدقة حجم الخسائر لمقاربة تعديل الإنتاج. هذا وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطل منظومة التهوئة والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج خصوصا بضيعات صغرى ومتوسطة وفق مهنيين. وطنيا أيضا دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 26 و2000، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه أمس، أكد على أهمية تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية تدمج بين الوقاية وإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطقة التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. والمنتدى اعتبر في بيانه أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها تونس ليست بحادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها تونس والمناطق المجاورة خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 26 و2000، وصولا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. دولياً الآن، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عقلاً عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي يعمل سراً على تمديد انتشار قوة الجيش في الشرق الأوسط، في مؤشر على احتمال أن تمتد الحرب على إيران إلى العام المقبل. وقال أحد المصادر إن القوات الدفاعية الجوية الأمريكية التي تعمل تحت ضغط شديد لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية شهدت تمديد جداول انتشار جنودها من 9 أشهر إلى 12 شهراً. أيضا، قدمت 56 منظمة حقوقية ومدنية رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، حثتهم فيها على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 27 و2000، يعرف بالمادة 219، ويهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تقول إن أطرافا سياسية عديدة تجاوبت مع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4، واعتبرته إيجابيا، وذلك تزامنا مع أعلن البعثة إرسال الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة ومنحهما مهلة مدتها شهر للموافقة عليه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV وسات.

0: موج مع الموجة.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربط في الكلام.

0: موج مع الموجة.
1: قلب ضعيفة هو